0: طريقة اليهود، مدى خبثهم، مدى قسوة قلوبهم، مدى إجرامهم، كيف أن قلوبهم أقسى من الحجارة. العالم كله الذي خدع طوال قرون باليهود واعتبرهم مظلومين، الآن غزة كشفت سوءة اليهود، وأصبح اليهود مكروهين في العالم بأكمله. ظهر اليهود أجرم وأظلم وأوسخ وأقذر فئة في إجرامها، في خبثها، في تجردها حتى من كل العناوين التي كانت رفعتها باسم حقوق الإنسان، حقوق الطفل وغيرها. فلماذا؟ لأنهم بينتموا إلى اتجاه منحرف، قتلت أنبياء من زمان، قتلت قائمين بقص من زمان، مجرمين قساة قلوب من زمان. هؤلاء اليهود المعاصرين امتداد، بما أنهم امتداد لأسلافهم معناها من الطبيعي أن نسميهم قتلة أنبياء. لاحظتوا كيف؟ بل أن الله يا أخو ذهب إلى أبعد من هذا المستوى فيما يتعلق بالولاءات والعداوات. بيقول الله في القرآن الكريم عن نفس بني إسرائيل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. من يسومهم سوء العذاب، إيش معنى من يسومهم سوء العذاب؟ كيف أنه إلى يوم القيامة؟ ما قد خرجوش من أصلاب آبائهم، كيف عيسوهم إلى يوم القيامة وعادهم أجيال في أصلاب آبائهم ما قد خرجوش للنور؟ يعني ما الذي يجعل العذاب يمتد عبر الأجيال؟ إيش هو الذي بيخلي العذاب يمتد عبر الأجيال؟ امتداد الولاء للرموز، الولاء للرموز المنحرفة، وامتداد الولاءات للثقافة المنحرفة. إذا جلسوا على نفس الرموز المضلة المضلين وعلى نفس الثقافة المنحرفة، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. لاحظتوا كيف؟ معناها عذاب الله سيستمر عليهم من جيل إلى جيل. لاحظتوا كيف؟ والعكس بالعكس، إذا استمرت الأجيال في الارتباط بالمؤمنين مثل ما قال نبي الله: واتبعت ملة آبائي. هذول آباءه ما هوش، ما تستطيع تقول مثل ذولك تقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا. لا، هذول آباءه مؤمنين، أباء مؤمنين بيمشوا على نفس الدرب والحق. مطلوب أنك تمشي بعد أباك إذا كانوا بهذا الشكل، لأن الوهابين كانوا يجولا عند اليمنيين، واليمن هم شعب الإيمان والحكمة، وهم شعب الأنصار، وهم المرتبطين بأهل بيت رسوله بالأنبياء من زمان، ويجي الشيخ يخرجهم من المحبة لأهل البيت ويحرفهم إلى الوهابية المضلة المنحرف، يقول أنتوا لا جالسين مضلين، أنتوا أباءكم، أنتوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا. يشير الدناء كأن إحنا مشركين. لا لا، يجب أن نعتز بما أن آباءنا مرتبطين بأهل بيت رسول الله وبالأنبياء وأجدادنا من الأوس والخزرج، نعتز مثلما الله بيعلمنا كيف نعتز بآباءنا إذا كانوا مؤمنين. ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي. لاحظتوا كيف؟ فعندما تكون الأجيال مرتبطة بالرموز المنحرفة بالثقافات المنحرفة، الله يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة أيش الذي يجعل عذاب الله يتوقف؟ أيش هو الذي يجعل عذاب الله يتوقف؟ عندما يتبرأ إلى الله من هذه الرموز المنحرفة ومن هذا الثقافة المنحرفة. ولا فالولا للرموز المنحرفة والثقافة المنحرفة في الماضي هي مثل المواصير التي إيش تنقل البلاليع من الماضي إلى الحاضر وإلى إيش وإلى المستقبل وإلى المستقبل. لاحظتوا كيف الولاء بيكون بهذا الشكل؟ يعني الولاء للرموز المنحرفة في الماضي والحاضر تعيد إنتاج التاريخ بصفحاته السوداء. الجرائم الذي بيرتكبها بني إسرائيل الآن ما هيش وليدة لحظتها، وإنما هي إيش امتداد الانحراف من زمان. الجرائم الذي بيرتكبها الجماعات التكفيرية وترتكب في ساحة الأمة الإسلامية ليست وليدة لحظتها، وإنما نتيجة الانحراف حصل بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فيجب أن ندرك خطورة الولاءات، وكيف أن الولاءات المنحرفة بترتب عليها جرائم. يعني الولاءات المنحرفة مثل المواصير التي تنقل مجاري وبلاليع الماضي الفكري والأخلاقي للحاضر والمستقبل، والعكس بالعكس، الولاءات للرموز الخيرة والطيبة تنشر رياحين وخيرات الماضي الفكري والأخلاقي للحاضر والمستقبل. إن شاء الله في الحلقة القادمة عن الدين ماذج توضح لنا كيف أن جرائم معاصرة هي ليست وليدة لحظتها، وإنما نتيجة طبيعية إيش الارتباط بمواصير من الماضي، بولاءات وانحرافات من الماضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: عظيم شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كل

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك. لا

هذا شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك

ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخ

ثنائك الرفيع، وتعمق في ذلك رجع طرفه إليه خاسئا حسيرا، وعقله مبهوتا، وتفكره

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك

صلاتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي سمعا يسمع آياتك وعقلا يفهم إيمانك وبصرا يرى قدرتك وفؤادا يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماً.

0: بارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: سام اف ام
1: إذاعة المحور. هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المخلصون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مال ميت مال ميت مال ميت مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟ ارفع
1: Yeah, good.

0: قدس يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: شند السيد
0: شند السيد
1: يا دمون
0: يا دمون
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: استغفر
1: الله
0: دمون
1: دمون
0: احسن
1: دمون
0: استغفر الله.

0: أمريكا
1: يا أمريكا
0: سلم نفسك يا أمريكا
1: سلم نفسك يا أمريكا.

خد واحد افض واحد واحد واحد حزه حزه حزه تنظيم احسنت.

على خط النور.

حول دك كويس الحزن صحي النائم

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول مي مالمي مالمي مد ذراع الامام احسن شد شد قال قول قول قول قول مي نار نار نار بطل امريكان على هذا الهند معنويات.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صل الله
1: بادمون
0: شد
1: بادمون
0: أحسن
1: بادمون
2: الله أكبر
1: المغفر فيك المغفر زي الله لك عليك النصر حيهات من الله حيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

¡Gol!

أحسن. موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت

0: الدشية الأمريكية
1: والدشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بحرية
0: والدشية السعودية الدشية الأمريكية
1: والدشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح أحسن ريح ساعد
1: كاريبور
0: اسمه در ريح
1: كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل، يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على خير

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: ولي علي.
1: من أهم النصوص المعروفة بين الأمة الثابتة المشتهرة المتواترة قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غدير خم: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا النص يبين ولاية أمير المؤمنين، له ولي كل مؤمن ومؤمنة يتولاه بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويصلك برسول الله بولايته بهديه. يقول عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فنجد هنا أنه صلوات الله عليه علامة فارقة بين الإيمان والنفاق، وما ابتليت

به الأمة في الانحراف الذي طرأ على واقعها وتغلغل في أوساطها وأثر على مسيرتها هو نتيجة لحركة النفاق.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأولياء الله الصالحين المجاهدين. سامعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير، ومرحبا بكم إلى حلقتنا اليوم من صيني قشرة. نستكمل ونواصل موضوع يوم الولاية. الأعزاء جميعا، مع تناولنا للصينية القشر نواصل الحديث عن عيد الغدير يوم الولاية. فبعد ما تعرفنا أو أعدنا إلى الأذهان ما دار في غدير خم من تنصيب لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب من قبل المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله جميعا، وولايته للمسلمين بأمر الله سبحانه وتعالى، كما أكدت عليه الآيات الكريمة في كتابه العزيز بدلالات ومعاني واضحة. فمن المهم يا رفاق السلامة، ونحن نحتفي بيوم الولاية وذكراها السنوية، أن ندرك ونعي جيدا بعيدا عن الحساسيات المذهبية، أن نأتي للموضوع بكل شفافية وموضوعية من خلال ما أعلنه الرسول الأعظم، وهو النص المتفق عليه والثابت بين الأمة التي لا خلاف بينها في ثبوت مسألة الغدير، ونصه كما جاء في الآية الكريمة: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبالأخص ما يتعلق بنص من كنت مولاه فهذا علي مولاه، كمسألة ثابتة جدا لا جدال فيها، وإن كان هناك جدل في الدلالات والاعتبارات فهي مسألة ثانوية، لكن النص ثابت ومقطوع به المتواتر، كما في مصطلح أهل الحديث والعلماء المتواترين بين الأمة، وثابت ولا شك فيه. وعندكم يا سامعين مدلول الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية تحكي عن مرحلة معينة، بل تسمو على ما له صلة بحياة الإنسان و مسؤولياته ومستقبله وفلاحه أو خسرانه. هذا هو كمال الدين، كما أشار إليه المجاهد يحيى قاسم أبو عوابة الذي أعد كتابه البعد السياسي والثقافي لحديث الولاية. نتناول من صيني القشر أو فنجان البن ونواصل. أحبة نبينا العظم ووصيه الإمام علي وكل آل البيت الأطهار. ويضيف المعد للكتاب بالقول: هذا يعني ويقصد به كمال الإيمان، أنه أي الدين الإسلامي الحنيف لم يترك شيئا ذات أهمية من شؤون هذا الإنسان إلا وتناوله في كبير الأمور وصغيرها. وحاجة الإنسان للهداية وتوجيهات وتعليمات الله جل جلاله إلا وتناوله، ونبه رسول الله الخاتم الذي هو الصلة بيننا وبين الله تعالى، والذي لا ينطق عن الهوى بل هو وحي يوحى. تلقى هذا النور وأتى بهذا الوحي والهدى وبلغ الرسالة، وكان أول المسلمين والمصدقين بهذا الحق، وأول وأعظم المتمسكين بهذا الهدى، وأعظم الخلق عبودية لله والتزاما بنهجه والقدوة والقائد الذي يتحرك بنا بناء على هذا الهدي، يربي على أساسه، يقيم واقع الحياة بناء على أساس هذا النور. سامعين الكرام، لحظات للصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، ونواصل. إخوة وأخوات الإيمان واليقين، علم الهدى وقائد الثورة والمسيرة يقول في موضوع الولاية: نفهم من هذه المناسبة بمضمونها وحدثها التاريخي أن يوم 18 من شهر ذي الحجة يشهد حدثا تاريخيا إسلاميا عظيما مهما وأساسيا. ذلك كان أثناء عودة النبي صلوات الله عليه وآله من حجة الوداع، والتي كما سماها وداع فيها أمته، وقال في خطبته الشهيرة وهو في الحج يخاطب أمته: ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال في خطبته في مناسبة الغدير: إني أوشك أن أدعى فأجيب، مشيرا إلى تفاني الرسول في سبيل الله، وهو أساسا قد تجاوز مراحل صعبة جدا في تبليغ الرسالة. تناول أهم القضايا الحساسة جدا، بلغ التوحيد، وواجه حالة الشرك التي كانت ثقافة باطلة مترسخة يتعصب لها المجتمع على أشد حال من العصبية، وبلغ أمور الإسلام جملة وتفصيلا في كل الاتجاهات والجوانب العقائدية والعملية، وكذلك الموقف الإسلامي، الموقف القرآني من الانحراف السائد في أوساط الوثنيين والانحرافات المنتشرة في أوساط اليهود وفي أوساط النصارى وفي أوساط كل حالات الانحراف في الأرض. وقدم مشروعه الرسالي، مشروع الله سبحانه وتعالى، دين الله الحق الذي يمثل الصراط المستقيم والتصحيح الفعلي والحقيقي والسوي لواقع البشرية، والذي يعالج كل إشكالات البشر. اقتبسنا ما سمعتوه من محاضرة للسيد القائد علم الهدى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، يحفظه الله ويرعاه. السامعون الكرام، كل عام والجميع بخير، وندعو الله أن يرحم شهدائنا ويشفي جرحانا ويرد أسرنا ومفقودينا ويثبت أقدام المجاهدين ويمدهم بالعون والمزيد من الانتصارات. يتجدد لقاؤنا مع صيني كشر. خاطركم مع الله

المؤمنين إن خرجوا عمن وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإشارة إليه بتعجيله بعد رفع يده وبعد صعوده معه بعد كتاب الإبل، كلهم بالقصد الشديد لا يعرفون ماذا وراء هذا. ثم كلمة هذا يعني هذا هو الناهج بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة. هذا هو الرجل الذي يريد أن يكون قائدا وإماما وهاديا ومعلما ومرشدا وزعيما لأمة يراد لها أن تتحمل مسؤولية عظيمة يراد بها مهام جسيمة. هذا هو الرجل الذي يليق بهذه الأمة ويليق بإلهها أن تكون ولايته امتدادا لولاية إلهها العظيم. هذا هو الرجل الذي يليق بهذا الدين العظيم أن يكون من يهدي إليه، أن يكون من يقود الأمة التي تعترض وتدرج وتتعامل مع بقية الأمم على أساسه. يجب أن يكون مثل هذا رجل عظيم يريد بدين عظيم بأمة عظيمة برسول عظيم بإله عظيم وبمهام عظيمة وجسيمة.

0: حينما يكون الحب لله فوق الحب لكل شيء في هذه الحياة. فهكذا يصنع الحب، الحب لله يصنع في نفس الإنسان المؤمن ما صنعه في إبراهيم وما صنعه في نبي الله إسماعيل.
1: سأخبرك بما رأيت.

0: قم بما أمرت به، ستجدني من الصابرين.
1: إن ذلك التسليم لله سبحانه وتعالى الذي أثمر ذلك المستوى من البذل والعطاء الذي جعل نبي الله إسماعيل يقول لأبيه إبراهيم عليه السلام افعل ما تؤمر، وهو يتوقع أن يكون هذا الأمر أن يذبح من رقبته

0: إن الذي صنع هذا الموقف وأثمر هذا الموقف هو الحب لله، لأن أثر الحب لله حينما يكون فوق كل حب أثره عظيم لا يساويه شيء في الاندفاع مع الله سبحانه وتعالى، في التوجه مع الله سبحانه وتعالى.
1: دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك الله إياه، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت الله والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا اليوم يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل اليمنيين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليمني، وأسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حياكم الله يا كل المزارعين يا كل المزارعات. حقيقة أنا في هذا الأيام وخصوصا في موسم المزارع ما عاد بين أدري ما أقول لكم إلا الله يعينكم ويكتب أجركم. العمل في وقت الإجازات وفي وقت الظروف الصعبة هو جهاد بحد ذاته. أنتم جاهدي ومقدمي للبلد هذا وعزتها ورفعتها بامتلاك غذائها وامتلاك الغذاء بجهودكم أنتم بجهودك أنتين خواتي المزارعة بجهود كل اليمنيين الذي مستشعرين المسؤولية تجاه الأمن الغذائي في بلادنا تجاه إنتاج محاصيلنا الزراعية الموسمية. على العموم أصدقائي المزارعين ويا كل الذاريين والذاريات لازلنا في موسم المذاري وأنتم أخبر بها لأنه بيجي معنا إبريل ومايو ويونيو هذه قمة المواسم عندنا وخصوصا لمحصول الذرة سيدة المحاصيل الزراعية اليمنية والذي مناطقكم باردة بيتجهوا لزراعة أيش؟ لزراعة القمح وأيضا لزراعة الشعير وكل ما في مستواها في المناطق التي فيها غيول ممكن أن يرجعوا للذرة الشامية. عندنا أصناف اللي هي قصيرة الموسم اللي يسموها الثلاثي أو الخماسي أو السداسي عندما يلجؤوا لها ممكن أن يزرعوا اللي يتناسب مع الأمطار الذي هطلت متأخرة عندهم وأيضا مع موسم البرد لأنه لو ما تزرعوا الثلاثي حيجي مناسب في المناطق الباردة. على العموم يا مصلين على محمد وآله مجبري هو حكا بس حكا جاء منينه من القلب نبع واكتسبناه من معارفنا من آبائنا من أجدادنا اكتسبناه مما اطلعنا عليه في علوم الزراعة وبننقل لكم عبر برنامجكم الحكيم اليماني حتى نسهم معكم ولو بالقليل انتوا المقدمين الكثير احنا بس نسهم معكم بالقليل بالمعلومات والتذكير بمواسمنا الزراعية وتاريخنا الزراعي وأيضا بمنزلة الشمس والطالع فجرا والمعالم الزراعية ومواقع النجوم فيما أسسه وثق لنا الآباء والأجداد وأخرج إلى حيز الوجود القاضي يحيى ابن يحيى العنسي الله يكتب أجره على ما قدم وعلى ما فعل في هذا التقويم الزراعي الحميري الكبير الذي احنا بنستقي معظم معلوماتنا منه. على العموم يا مصلين على محمد وآله أنتم قد أنتم متشوقين نحن ننتقل للفقرة الثانية حق التقويم الزراعي الحميري وأنا كذلك لأن أنا أشي أعرف في ما قد إحنا وما قد وقته وما يفعله الناس في مثل هذا الأيام. هيا نصلي ونسلم على محمد وآله خيرات خيرات خيرات ونملي قلوبنا وأذهاننا صلوات ونتوكل على الله وننتقل إلى الفقرة الثانية التقويم الزراعي الحميري كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حياكم الجميع مرة ثانية، وأهلا وسهلا بالكبير والصغير وبكل المستمعين والمستمعات. اليوم التقويم الزراعي الحميري ما بيقول لنا يا مصلين على النبي وآله، بيقول ان احنا اليوم في ذو المبكر الشهر الحميري 22. كم؟ 22 ذو المبكر. يوافقك كم في الأشهر الرومية والسريانية؟ 22 أيار. أما الشهر الميلادي فإحنا اليوم في الرابع من يونيو، 4 يونيو. يوافقك 4 يونيو يوافقك أيش في منزلة الشمس؟ اليوم 13 أيش الدبران، ذاكرين اليوم 13 الدبران، يعني آخر يوم في منزلة الشمس في الدبران اليوم 13 الدبران. أما الطالع فجرا فاليوم هو آخر يوم فيه كذلك 13 الثريا. هذا الطالع فجرا دائما للمستغفرين والمسبحين من قبل الفجر، هذا الطالع فجرا آخر يوم فيه وهو الدبران 13 الدبران. أما المعلم الزراعي فإحنا في طلوع كامل، طلوع عايش طلوع كامل، ويوافق كم اليوم؟ اليوم 9 طلوع كامل. والمتوسط وقت العشاء، عايز أطارف منكم بخصوصا المتابع للبرنامج الحكيم اليمني، هيقول والمتوسط وقت العشاء، هنقول له اليوم 9 الصرفة. 9 ايش؟ الصرفة. والصرفة عبارة عن ايش؟ الصرفة هي عبارة عن كوكب واحد نير يقع شرق الزبرة ويشكل رأس مثلث قاعدة الزبرة، هو باتجاه الشرق فوق الرأس، إذا السماء صافية نستطيع أن نراه مرء العين، وهذا النجم هو نجم مذرة. النجم المذرة هذا قال مثل طلوع الثريا يسابق النجم الأحمر. النجم الأحمر أنتم دارين ما هو مكتشر، إحنا مراء النجم الأحمر هو ذاك الشهاب الثاقب الذي بينزل من السماء بسرعة، يعني شبه حكماء اليمن بأن تقيدنا بمواعيد الزراعة مواعيد مذرة الحبوب يسابق النجم الأحمر. وطبعا بما أننا في الجحر بيقول لا بد لك يا جحر من علامة، إما مضر ولا غبار قامه ولا جراء تغطي التلامة، هكذا قالوا الحكماء وقالت الأمثال في مثل هذا المعلم الزراعي الكبير في بلادنا. أعانكم الله أصدقائي المزارعين أخواتنا المزارعات، وأنا سعدت جدا بلقاءكم في هذه الحلقة على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني مهندس.
2: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام FM.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي في بداية 2024 من قبل صديقي ناصر على الشيبة، عن خلال قام بسؤالي في البداية في بداية 2024 عن معرفتي بقيادة الدولة متواجدة في نقم. بعدها بفترة قام بسؤالي مرة أخرى في نص 2024 عن كوني متواجد في حدة وعملي في حدة، عن معرفتي بقيادة الدولة في منطقة حدة، وطلب مني في نفس الوقت كوني صديقة قال أنت واثق فيني وأنا واثق فيك، فريد منك مساعدتي في شيء بسيط ولا تخاف ولا حاجة، وثق فيني إذا كنت تعرف منازل قيادة الدولة موجودة في منطقة حدة. كذلك لدي كاميرات، أريدك أن تساعدني فيها في وضع الكاميرات هذه أمام هذه المنازل.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 18 من ذو الحجة 1447 الموافق 4 من يونيو 2026 عبر إذاعة سام اف ام.

البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: الفعاليات تعم مختلف المحافظات، صنعاء تحتضن الفعالية الكبرى للاحتفال بذكرى الولاية، وأكثر من 80 ساحة للنساء. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ ناصر طميرة. اليمن يشيد بالردع الإيراني للعدو الأمريكي والصهيوني. إيران تتوعد الأعداء بسيل من الصواريخ والمسيرات إذا تعرضت للعدوان. الحرس الثوري يستهدف قاعدة جوية أمريكية في الكويت ومقر الأسطول الخامس بالبحرين. ثمان وأربعون شهيدا ومئة جريح في مجازر وحشية للاحتلال في لبنان. صواريخ حزب الله تدك تجمعات لجيش العدو شمال الكيان. أزمة وقود خانقة بشبوة وتصاعد التوتر السياسي في عدن. سكان غزة هدنة هشة وجراحات نفسية مفتوحة ومستقبل مجهول. أيضا على صحيفة الثورة: كيف أجهضت وحدة الساحات رهانات ترامب ونتنياهو تجاه لبنان. نيويورك تايمز: ترامب قائد لصوص لا قائد دولة في زمن الحرب. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: تصدع التحالف الأمريكي الصهيوني وثبات معادلة الرادع، المحور يعيد رسم توازنات المنطقة. وزارة الخارجية تشيد بالموقف الإيراني في ردع العدوان الأمريكي الصهيوني وترسيخ مبدأ وحدة الساحات. سماء اليمن تتزين بالألعاب النارية احتفاء بعيد الولاية. عروض عسكرية ومهرجانات كرنفالية حاشدة إحياء ليوم الولاية. اللجنة المنظمة تحدد ساحات الفعاليات وتدعو للمشاركة الواسعة إحياء ليوم الولاية. أيضا على المسيرة نت: عمليات المقاومة الإسلامية تضبط إيقاع الميدان العسكري والمشهد السياسي لصالح لبنان. تصاعد العدوان الصهيوني على غزة والضفة، قصف واعتقالات وهدم واستيلاء على الأراضي بأعداد متصاعدة، نحو 180 مغتصبا صهيونيا يدنسون الأقصى الشريف. الثوابت: القيود الصهيونية على المساعدات جزء من استراتيجية الإبادة الجماعية في غزة. تصوير حراري ليلي يكشف زيف النصر الوهمي. سيارات المقاومة اللبنانية تلاحق الاحتلال في الشقيف. حرس الثورة يستهدف مقر الأسطول الخامس وسفينة ومروحيات أمريكية ردا على الاعتداءات الجديدة. عمليات المقاومة الإسلامية تضبط الميدان العسكري. الخارجية الإيرانية: الدول المشاركة في العدوان شريكة فيه وستتحمل التبعات. سياسيون للمسيرة: الردع الإيراني يدفع واشنطن نحو التعاطي الجاد مع التفاوض. المهمة المستحيلة في السيطرة على مفتاح هرمز، ما وراء التركيز الأمريكي على جزيرة قشم الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني: تدمير صالة ركاب مطار الكويت ناتج عن خطأ في أنظمة الباتريوت الأمريكية. من المسيرة نت إلى موقع الميادين: عراق جيل الميادين، مصير لبنان وإيران في الحرب واحد مترابط، وكذلك ما الذي كشفه عراق جيل الميادين بشأن استهداف بيروت والضاحية. الجيش الإيراني استهداف مركز القيادة الأمريكية المعتدي على السفن الإيرانية في بحر عمان. إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 10 آخرين بمسيرات حزب الله خلال الليل مؤخراً.
ترامب: المفاوضات مع إيران تسير بشكل ممتاز، وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

0: أيضا على الميادين، مجلس النواب الأمريكي يعتمد قرارا يحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب على إيران. واشنطن تنشر بيانا مشتركا مع لبنان وإسرائيل يربط وقف إطلاق النار بإخلاء المقاومة لجنوب الليطاني. قانون صلاحيات الحرب يثير سجالا في واشنطن حول فشل سياسة ترامب ضد إيران. الصحة الإسرائيلية تسجل 10 إصابات خلال يوم عند الجبهة الشمالية مع لبنان، وختاما 9 شهداء وعائلة مسحت من السجل في عدوان إسرائيلي واسع في قطاع غزة. كانت هذه أبرز أهم العناوين. تقبل خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: الرابع من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2023 و2024 و2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارة على مصنع ثلج السقاف في حيران حجة، ما أدى إلى تسبب أضرار، كما استشهد مواطن وأصيب 10 باستهداف العدوان لمعسكري القشلة وسامة بمدينة ذمار بعدة غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهدت امرأة راعية أغنام في قصف جوي للعدوان على قرية السيجار في مديرية السبرة بإب، كما استشهد 6 مواطنين وأصيب العشرات بسلسلة غارات على عدة أحياء في الحديدة، واستشهد 12 مواطن غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بغارات استهدفت منطقة وادي المغسل بمديرية المجز بصعدة، كما شن عدة غارات استهدفت دار الحجر ومحيطه في العاصمة، وغارة استهدفت مدرسة النور بمنطقة الهجمة في مديرية التعزية بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان مركز علاج الكوليرا بصعدة بغارة جوية أدت إلى وقوع إصابات من المرضى، إلى جانب تدمير المركز وخروجه عن الخدمة نهائيا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 3 غارات على مدارس العمري في ذوباب، وغارة على معسكر خالد في موزع بتعز، وشن عدة غارات على المشتل الزراعي في منطقة العند وفي مديرية سحار، وغارتين على منطقة آل سبحان بباقم، وخمس على وادي أبو جبارة والمليل والطلعة في كتاف، كما دمر بغارة محطة الغاز في منطقة البرح بمقبنة بتعز، وشن 6 غارات على مدارس العمري في مديرية ذوباب، وخمس على مديرية المخاء، وغارة على منازل المواطنين أسفل تبت هايل في مديرية صالة، وشن غارتين على موقع الحثيرة بجيزان، وثلاث على منطقتي المليل والطلعة بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على منطقة دوار مستوى بحجة، وغارتين على منطقة النهدين في العاصمة، وثلاث على مديرية الخوخة في الحديدة، وشن غارة على صرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان سلسلة غارات على مديرية نهم شرقي العاصمة، وخلفت خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة، كما أصيبت امرأة مسنة برصاص المرتزقة في قرية الفلاح في التحيتاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف بعشر غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريتي سرواح ومجزر في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطنين 2 بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان غارتين على مديرية باقم بصعدة، كما شن 12 غارة على مديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل في مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 105 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتضمنت الخروق 37 خرقاً بتحليق طيران استطلاعي مسلح وتجسسي في أجواء مأرب وحجة والجوف وصعدة وتعز وأمانة العاصمة والضالع وجبهات ما وراء الحدود. وشملت الخروقات تسجيل خرقين بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على محافظة الضالع، و17 خرقاً بقصف مدفعي بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة على محافظات مأرب وحجة وصعدة وجبهات الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهدت امرأة وطفل وأصيب طفل آخر إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 فجر المجاهدون برج الرديف العسكري التابع للعدو في جيزان المحتلة، وتم إعطاب دبابتين لجيش العدو في جلاح العسكري وقتل وإصابة عدد من جنوده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بكسر زحفهم في حي ثعبات بمحافظة تعز، فيما لاذ بقية المرتزقة بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية بثلاث صواريخ زلزال 2 تجمعات المرتزقة أسفل فرضة نهم، وأوقعوا أعداد من القتلى والجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات من المجاهدين عمليات اقتحام نوعية على مواقع المرتزقة خلف جبال عيدا والمنارة بالأطراف الشرقية لنهم، وكبدوهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى، كما تم اغتنام أسلحة وعتاد عسكري في العملية النوعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم قتل وإصابة أكثر من 37 مرتزقا بكسر زحفهم باتجاه القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات بتعز، وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاع تابعة للعدو في نفس المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية تكتيكية على مواقع العدو شرق الجاح الساحلية في المحافظة الحديدة، ما أسفر عن قتل 5 مرتزقة واستسلام 1 وتدمير طقم وعربة وفرار عشرات المرتزقة، كما فجرت وحدة الهندسة عبوة بمجموعة من المرتزقة في منطقة الحول بنهم، ما أسفر عن قتل وجرح تلك المجموعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة في منطقة الطائف جنوب الدرهيم بالساحل، وتمكنوا من تطهيرها بالكامل من المرتزقة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة بعد عملية رصد دقيقة على تجمعات المرتزقة في جبهة عسير، وحققوا أهدافها بدقة وكبدوا المرتزقة خسائر بشرية كبيرة، كما استهدفت وحدة الدروع جرافة عسكرية للمرتزقة في الربوعة بصاروخ موجه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية نوعية على مواقع المرتزقة بقعطبة في الضالع، وسيطروا على عدة مواقع لهم قرب معسكر الأمن المركزي في قعطبة، وفرضوا سيطرة نارية على المعسكر وأسقطوا خلال العملية عشرات المرتزقة قتلى وجرحى.
6: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الجهاد المقدس نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة أن اليمن مستمر في تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم ضد العدو الصهيوني المجرم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرتين مسيرتين نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. وبينما حجاج بيت الله تعالى يستعدون للوقوف في عرفة مهللين ومكبرين، يستمر نزيف دم إخوانهم وإخواننا في غزة الحبيبة دون نصير أو مغيث من أبناء الأمة الإسلامية. رغم القدرة والمقدرة على إيقاف هذه المزرة التي لم يشهد لها العالم مثيلا، اليمن بعون الله تعالى مستمر في تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وعلى كافة شعوب وبلدان الأمة تأدية هذا الواجب وترك التخاذل والتواكل والتقاعس والعمالة. فلا بارك الله في أمة تركت واجباتها وتخلت عن مسؤولياتها واستسلمت لعدوها رغم ما تمتلكه من قدرات وما بحوزتها من إمكانات. سوف تستمر عملياتنا ضد العدو الصهيوني المجرم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 4 يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
8: سام اف ام، صوت الغدير العالمي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي للعمل مع رسالح الاستخبارات السعودية بواسطة مجاهد محمد علي راجح. بدأ يفهمني أن في عمل مع ناس سعوديين وأنه يجعلنا مقابله مبالغ مالية بالريال السعودي، وبدأ يفهمني بالعمل أنه بسيط وأنه عمل عبارة عن كتابة معلومات عن الدولة وكذا، وهو يرسلها إلى السعوديين.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى هذه الفترة المباشرة التحشيدية لهذا اليوم العظيم.

فترة أثيرية مباشرة معكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية وهذا التحشيد لهذا اليوم الذي انتظره الشعب اليمني وينتظره دائما وأبدا، عيد الله الأكبر، عيد الغدير، عيد الولاية، عيد تولينا للإمام علي عليه السلام. الثامن عشر من ذو الحجة، هذا اليوم الذي يمثل محطة تأملية مفصلية في التاريخ الإسلامي، هذا اليوم الذي يوحد المسلمين على محبة الإمام علي وأهل بيت رسول الله، هذا اليوم تحديدا الذي سيخرج فيه الشعب اليمني رجالا ونساء في الساحات، حيث تحددت أكثر من 100 ساحة في المحافظات وفي أمانة العاصمة للرجال وكذلك للنساء. هناك من سيحيي هذه الفعالية وهذا العيد صباحا، الرجال في عدة ساحات مختلفة، وبإذن الله سنكون في تغطية مباشرة من هناك مع الزملاء من عدة ساحات، وكذلك النساء بإذن الله سيكون في العصر في الساحات المختلفة، إن كان في أمانة العاصمة أو حتى في بقية المحافظات والمديريات.

حيث دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الجماهير إلى الخروج الشعبي الكبير والمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية المقرر إقامتها صباح وعصر يومنا هذا الخميس إحياء ليوم الولاية في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات. وأوضحت اللجنة المنظمة في العاصمة صنعاء أنها حددت 4 ساحات للرجال، هي ساحة الكلية الحربية وميدان التحرير وجامعة صنعاء الجديدة وشرق جامع الشعب، وذلك صباح يومنا هذا الخميس، معلنة ساحة الكلية الحربية مكانا لإقامة الفعالية الخاصة بالنساء عصر يومنا هذا.

كما أكدت اللجنة المنظمة أهمية الحضور والمشاركة الفاعلة في فعاليات يوم الولاية بما يعكس الارتباط بهذه المناسبة الدينية ويجسد الحضور الشعبي الواسع في إحيائها. يوم أمس ليلاً كانت صنعاء تبتهج وجميع المحافظات اليمنية، حيث اكتست سماء العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات مساء يوم أمس بألوان الألعاب النارية احتفاءً بذكرى يوم الولاية في مشهد يجسد حجم الحضور الشعبي والوجداني لهذه المناسبة الدينية في أوساط اليمنيين. شكلت الألعاب النارية التي أطلقت من الشوارع وأسطح المنازل والمرتفعات لوحة جمالية زينت سماء المدن اليمنية، مجسدة اعتزاز أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة وما تمثله من دلالات إيمانية وتاريخية مرتبطة بواقعة غدير خم. ويحيي اليمنيون في 18 من ذي الحجة من كل عام ذكرى يوم الولاية باعتبارها محطة إيمانية لتجديد الولاء لله ولرسوله وللإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، واستذكارا للبلاغ النبوي في غدير خم حين أعلن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. تكتسب المناسبة مكانة خاصة في وجدان اليمنيين الذين يرتبطون تاريخيا بالإمام علي عليه السلام منذ أن بعثه الرسول الأكرم إلى اليمن، حيث أسهم في دخول أهلها في الإسلام وترسيخ القيم الإيمانية التي ظلت حاضرة في ثقافتهم وهويتهم عبر الأجيال. ويؤكد أبناء الشعب اليمني من خلال إحيائهم لهذه الذكرى تمسكهم بمبدأ الولاية باعتبارها امتداداً للنهج الإسلامي الأصيل ومصدراً للقوة والعزة والاستقلال وركيزة لتحصين المجتمع في مواجهة التحديات ومشاريع الهيمنة والوصاية الخارجية. كما تمثل المناسبة فرصة لاستلهام القيم التي جسدها الإمام علي عليه السلام في إقامة العدل ونصرة الحق والثبات في مواجهة الظلم، وهي القيم التي يحرص اليمنيون على تجسيدها في واقعهم ومواقفهم المعاصرة. ويؤكد اليمنيون أن إحياء ذكرى يوم الولاية لا يقتصر على الجانب الاحتفالي بقدر ما يحمل أبعاداً إيمانية وثقافية ووطنية تعزز الوعي والبصيرة وتكرس معاني التلاحم والثبات في مواجهة التحديات، انطلاقاً من ارتباطهم العميق بالهوية الإيمانية التي شكلت على الدوام إحدى أبرز سمات الشعب اليمني. ودعت اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الخروج الشعبي الكبير والواسع في الساحات المحددة في مختلف المحافظات والمناطق إحياء لهذه المناسبة الهامة. وحددت اللجنة المنظمة ساحات الاحتشاد الجماهيري بالعاصمة صنعاء صباح غد أو صباح يومنا هذا الخميس على النحو التالي: ساحة جامعة صنعاء الجديدة مخصصة لأبناء مديرية معين، وساحة شرق جامع الشعب مخصصة لأبناء مديريات السبعين الصافية والوحدة، ساحة الكلية الحربية مخصصة لأبناء مديريات بني الحارث الثورة وشعوب، وساحة ميدان التحرير مخصصة لأبناء مديريات التحرير آزال وصنعاء القديمة. وتهيب اللجنة المنظمة بجميع المواطنين الحضور المشرف والتوافد الكبير إلى هذه الساحات المحددة صباح الخميس تجسيدا للولاء لله ورسوله والإمام علي عليه السلام وتأكيدا على الهوية الإيمانية للشعب اليمني.

مما يفيد إحياء هذه المناسبة، مما يفيده إضافة إلى ذلك هو الترسيخ لمبدأ عظيم، هو مبدأ الولاية الذي يحمي الأمة من الاختراق من جانب أعدائها ويحصنها من داخلها من تأثير المنافقين فيها. والأمة في أمس الحاجة، لأن الأعداء يسعون إلى اختراقها فيما يتعلق بالولاية، الولاية لأمرها من جانب، والولاء في الموقف أيضا من جانب آخر.

0: حاليا مستمعينا الكرام، هناك توافد شعبي كبير إلى ساحات الاحتفاء بيوم الولاية في العاصمة صنعاء والمحافظات. نذكر بالساحات التي حددتها اللجنة المنظمة للفعاليات التي دعت الشعب للخروج الكبير في هذا اليوم، حيث حددت في العاصمة صنعاء الكلية الحربية وميدان التحرير وجامعة صنعاء الجديدة وشرق جامع الشعب للرجال صباحاً. كذلك حددت اللجنة المنظمة في العاصمة صنعاء ساحة الكلية الحربية للنساء عصر يومنا هذا أحياء اليوم الولاية. كما حددت اللجنة المنظمة في محافظة الحديدة والتي دعت للخروج الشعبي الكبير عصر وليل يومنا هذا الخميس في الساحات المحددة أحياء ليوم الولاية. إذن الله الله في الخروج مستمعينا الكرام في هذا اليوم العظيم، محبة وولاء واقتداء بوصي الرسول الأعظم بخليله وأخيه وابن عمه. هذا اليوم الذي يمثل من الأمور الإلهية التي توجب علينا أن نتولى أولياء الله. هذه الآية التي نزلت على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم هي خطاب شديد الأهمية من الله سبحانه وتعالى لرسوله، عندما قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
1: شعبنا اليمني العزيز ويحتفل بهذه المناسبة كل عام، وهذا من ضمن إرثه الإيماني الذي ورثه عبر الأجيال واستمر عليه قرنا بعد قرن على مدى الزمان الماضي وإلى اليوم. والاحتفال بهذه المناسبة هو أولا من الفرح بنعمة الله تعالى، كما قال جل شأنه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا إحياء هذا اليوم والاحتفال به هو من إظهار الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى وبفضله. ويصاحبه أمور مهمة جدا، في مقدمتها الشهادة لله سبحانه وتعالى بكمال دينه، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه بلغ ما أمره الله بتبليغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهو أيضا عملية توثيقية في غاية الأهمية لذلك البلاغ التاريخي العظيم تتناقله الأجيال من جيل إلى جيل لأهميته الكبيرة جدا. وفي نفس الوقت ترسيخ للمبدأ الإسلامي العظيم في ولاية الله تعالى على عباده في مختلف شؤون حياتهم، وفي التولي لله وامتداد هذا التولي وفق الآيات القرآنية المباركة، وما يترتب على ذلك من نتائج مهمة، ومن ضمنها التحصين للأمة للمسلمين من الولاية والولاء لليهود وأوليائهم من النصارى. والأمة في هذه المرحلة أحوج ما تكون إلى ذلك.

حاليا مستمعينا الكرام في محافظة صعدة، الأهازيج، الرقصات الشعبية، البرع، حاليا الحشود متوافدة في هذه الساحة كما نشاهد على قناة المسيرة الفضائية. كذلك مراسلينا بإذن الله تعالى الزملاء في الساحات المختلفة سنتواصل معهم، سينقلون لنا الاحتشاد والحضور وهذا التوافد الشعبي الكبير إلى الساحات المحددة في العاصمة صنعاء وكذلك في بقية المحافظات. نذكر من جديد في محافظة صنعاء ساحة جامعة صنعاء الجديدة مخصصة لأبناء مديرية معين، كذلك ساحة شرق جامع الشعب مخصصة لأبناء مديرية السبعين الصافية والوحدة، ساحة الكلية الحربية مخصصة لأبناء مديريات بني الحارث الثورة وشعوب، وساحة ميدان التحرير مخصصة لأبناء مديريات التحرير آزال وصنعاء القديمة. بإذن الله جميع المواطنين يحضروا ويتوافدوا إلى هذه الساحات ويكون الحضور مشرف ويكون توافد كبير، وهذا ما نشهده في هذه الدقائق وفي هذه الساعات بإذن الله. سنكون بعد الفاصل الإعلاني مع المراسلين الزملاء من الساحات لنتعرف أكثر أين هم، في أي ساحة، وكيف المشهد عندهم حين حاليا، والجماهير والشعب اليمني يتوافدون إلى هذه الساحات المخصصة في العاصمة صنعاء وكذلك المحافظات الأخرى. هناك حضور بالتأكيد مهيب وحضور كبير في هذا اليوم العظيم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا سرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
10: لا تقل ماذا سيفيد شراء البسيطة، فالبحر قدرات والجدار لبنات. أنت بشرائك لمرة واحدة تمنح تلك الأسرة الثقة للاستمرار، وتعطي الشاب المبتكر دافع لتطوير. دعمك ليس إحسانا، بل هو اعتراف بجودة جهد أبناء جلدتك، وشراكة حقيقية في بناء مستقبل لا نحتاج فيه لأحد. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة التحشيدية، والآن تتوافد ويتوافد الشعب اليمني إلى الساحات للاحتفاء بيوم الولاية في العاصمة صنعاء والمحافظات. حاليا معنا أحد الزملاء من ساحات هذه الساحات المحددة في العاصمة صنعاء. حياك الله الأخ علي مجلي.
1: حياك الله من أحد الساحات التي يحتشد فيها أهلهم شعبهم. طبعاً العاصمة صنعاء أربع ساحات، هذه الساحات تستمر لك وتمثل في خط الإمام علي في الزفة اليمنى في 14 مدينة مقيمة صنعاء المحلية على آلة استخدام العالمين بالحجة. هذا نحن الآن في ساحة الكلية الحربية حيث تتواصل المقول الشعبية في تواصلها إلى هذه الساحة. هذه الساحة التي نحتشد إليها أو تحتشد إليها ثلاث مديريات، هي مديرية بني الحارث، مديرية شعوب، ومديرية الثورة. المشهد في هذه الساحة كله ولاء، كله أيضا انقياد وطاعة لله ولرسوله في تولي الإمام علي. طبعا أتمنى أن يكون الصوت واضحا في ظل هذه الأصوات الصادقة التي عن توليها الصادق للإمام علي عليه السلام. هذه الفرحة وهذا الولاء، هذه الفعاليات طبعا ليست من وليدة هذه الله، بل هي فرحة تناقلها الآباء والأبناء كابرا عن كابر لإعلان توليهم للإمام علي بعد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. وفي مثل هذا اليوم أيضا يعلن أبناء شعبنا اليمني البراءة من أعداء الله والتولي لأولياء الله عز وجل. هذا اليوم هو يوم تمام النعمة، لذلك نرى الجميع في هذا اليوم بهذه الفرحة وبهذا الكم الكبير من الفرحة التي يعبرون من خلالها عن الانتماء الصادق للدين، عن التولي الصادق لله ولرسوله وللإمام علي ولأعلام الهدى من آل البيت عليهم السلام. طبعا أختي آلاء وجميع المستمعين الكرام، تتجسد معالم الولاية وسير أبناء شعبنا اليمني على هذا الدرب الصادق والمحب في المواقف اليمنية التي عشناها على مدى 10 سنوات، وأيضا في الموقف اليمني الاستثنائي والمتميز الذي جاء إلى جانب المستضعفين في غزة وفي لبنان على مدى عامين وأكثر من عامين، وحتى هذه اللحظة لا يزال الموقف اليمني هو الرقم الصعب. كل هذا هو إحدى الثمار التي جناها أبناء شعبنا اليمني نتيجة لماذا؟ لتوليهم الصادق للإمام علي ولأعلام الهدى. وفي المقابل نرى في الطرف الآخر كيف من انساق خلف العناوين وخلف أيضا الولاية الزائفة، كيف هم اليوم يتولون ترامب وأبستين، وأصبحوا اليوم يعني يتولون الشيطان، الشيطان بكل ما للكلمة من معنى، وأصبحوا اليوم تحت أقدام اليهود والنصارى. لذلك اليوم أصبحت ولاية الإمام علي هي الحصانة، وهي التي من نتائجها الحتمية النصر والغلبة والتمكين لعباد الله المستضعفين. طبعا الفرحة عارمة بشكل لا يعني تعجز الكلمات عن نقل المشهد الذي نعيشه ونواكبه عبر أثير إذاعة سام اف ام. بالأمس كنا في نقل مباشر للاحتفالات ولإطلاق الألعاب النارية وللأهاديد والزوامل الشعبية التي خرج فيها أبناء شعبنا اليمني مختلف الحارات والقرى والعزل. هذه الأفراح هي طبعا لمن يزايد على أبناء شعبنا اليمني. هناك من يخرج في المهرجانات وينفقون ملايين الدولارات على الحضور عند مغنية أو مغني أو الحضور عند مهرجان تافه لا يسوى أي شيء. أما نحن في أبناء يعني أبناء شعبنا اليمني فنحن نحيي صميم الدين، نحيي ما أماته الآخرون، نحيي اليوم الشعائر التي بها أتم الله الدين وأتم وأكمل بها النعمة علينا. لذلك هذا الاحتفال هو المفيد المناسبين وهي تدعي وهي وهؤلاء هم أصلهم من يصفحون لقتلنا واستهلاك أبناء هذه الأمة، يصفحون للأمريكي ويتولون الأمريكي لنتقوم خلف مؤامرات الأمريكي. لذلك كل هذه الأصوات النشاز لا تعبر عن الشعب شعبنا اليمني. ما يعبر عن أبناء شعبنا اليمني هو الحضور الكبير والكثير، الكبير والصغير من أبناء هذا الشعب في كل الساحات وفي مختلف المحافظات. والله أنه مشهد يعني مهما قلنا مهما عبرنا، المشهد كبير فوق أن يوصف. حتى من هو بصير أعمى حاضر في هذه الساحة وفي مختلف الساحات، حتى الجرحى حاضرون في التسليم، وأيضا الوفاء لإمام علي ورفع اليد التي رفعها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، وأيضا الوفاء ومنهم امتداد الإمام علي. اليوم هذه الحدود هي تعبر عن موقف صلب وعزيمة وإرادة لا يمكن أن تنكسر. مواقف أبناء شعبنا اليمني بهذا الحضور تثبت، والمتغيرات والمعادلات أيضا تصنع بهذه بهذا الحضور الكبير والكثير في كل الساحات وفي مختلف المحافظات. أتمنى أن يكون الصوت يصل إلى الجميع
0: نوعا ما. نعم نوعا ما أخي علي، كان الصوت واضح، لكن الآن يمكن مع الزوامل والأناشيد التي الآن تصدح في الساحة المتواجد فيها حاليا تحول دون أن نستمع إليك بشكل واضح. عموما الزميل علي مجلي نقلت لنا الصورة من هناك من ساحة الكلية الحربية، حيث يتوافد الرجال صباحا إلى هذه الساحة، وهناك توافد كبير أكيد في هذه الساحة وفي مختلف الساحات المحددة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. إن كان هناك أي تغطية فيما بعد مع الحشود أخي علي، تواصل معنا فيما بعد بإذن الله. لا أدري هل تستمع إلي الأخ علي، لا أدري هل كان يستمع أم لا. عموما لدينا ما زال بعض المراسلين والزملاء من الساحات، نذهب إلى هذا الفاصل الإنشادي ومن ثم نعود.

مستمعينا الكرام، توافد شعبي كبير إلى ساحات الاحتفاء بيوم الولاية في العاصمة صنعاء والمحافظات. طبعا الساحات المحددة في المحافظات كثيرة، حوالي 184 ساحة. لا يتسع الآن الوقت أن نذكر كل الساحات، لكن الساحات هي موزعة. في الحديدة هناك 8 ساحات للرجال و7 ساحات للنساء، في ريمة هناك 7 ساحات للرجال، كذلك حجة هناك 35 ساحة للرجال وساحة واحدة للنساء، المحويت 12 ساحة للرجال وساحتين للنساء، الأمانة 4 ساحات للرجال وساحة واحدة للنساء، صنعاء طبعا في أمانة وفي صنعاء المحافظة 19 ساحة للرجال و18 ساحة للنساء، الجوف هناك 3 ساحات للرجال، تعز هناك 15 ساحة للرجال، عمران 23 ساحة للرجال، مأرب 10 ساحات للرجال، صعدة 19 ساحة للرجال، والضالع هناك 4 ساحات للرجال. في ذمار 15 ساحة للرجال، مربع البيضاء 5 ساحات، رداع ساحة واحدة، ومحافظة إب 3 ساحات، ولحج ساحة واحدة. الإجمالي هكذا يكون 184 ساحة للرجال و29 ساحة للنساء موزعة في محافظة صنعاء وكذلك في الأمانة وفي المحافظات المختلفة.

يحتفل الشعب اليمني في هذا اليوم الفضيل مثل غيره من الشعوب والدول الإسلامية المتمسكة بالإمام علي عليه السلام. هو احتفال متوارث منذ العصور الإسلامية القديمة، فإلى جانب كونه يوماً سياسياً وعيداً دينياً تحتفل به كثير من المجتمعات والمنظمات المدنية والحزبية والرسمية، فإنه قد أصبح تقليداً من تقاليد المجتمع اليمني، يحضرون له ويعدون له العدة كما يحضرون لأيام الأعياد الدينية والوطنية الأخرى. على مستوى المدينة والريف، وعيد الغدير أيامه متداخلة مع أيام عيد الأضحى التي هي 19 يوماً، التسعة الأيام الأولى قبل العيد وتبدأ من أول شهر ذي الحجة، تتخللها المواقف التي توزع فيها الصدقات على المحتاجين، ثم يوم عيد الأضحى وهو اليوم العاشر من الشهر، ثم التسعة الأيام الأخرى التي تتخللها أيام التشريق وتنتهي في عاشر العيد وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، هو يوم الغدير أو يوم النشور. وقد ارتبط اليمنيون بهذه المناسبة حتى باتت مناسبة خالدة في التراث الشعبي على مستوى العاصمة، ثم على مستوى المديريات، ثم على مستوى القرى. ففي هذا اليوم يخرج الأهالي للاحتفال به إلى خارج المدينة أو القرية على شكل جماعات تردد الزوامل المتعلقة بالمناسبة المصحوبة بإطلاق النيران، ثم يعود كلا لممارسة عمله الذي توقف عنه في أيام العيد لتبدأ دورة السنة من جديد.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل إلى ساحة أخرى في العاصمة صنعاء مع الأستاذ عبد الرحمن المتوكل. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وصباحا سعيدا مباركا بذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليكم وعلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين.
0: وأنتم بخير وعافية أستاذ عبد الرحمن، في أي ساحة تتواجدون حاليا؟
1: نحن الآن في ساحة بني الحارث التي تم تحديد السور الجنوبي للكلية الحربية موقعا لتجمع ثلاث مديريات، هي مديرية بني الحارث ومديرية شعوب ومديرية الثورة.
0: نعم، كيف المشهد عندكم أستاذ عبد الرحمن؟ وحاليا نلاحظ على شاشة المسيرة هناك توافد شعبي كبير، لكن نريد منكم وأنتم بين أوساط هذا التوافد الشعبي الكبير تنقلوا لنا الصورة من هناك.
1: نعم، الصورة الصوتية التي سأحاول أن أصيبها للإخوة المستمعين أنه منذ ساعات الصباح الأولى المبكرة والتنظيم الأمني والتنظيم الدخول والخروج على أعلى مستوى، التواجد الأمني كان يعني ولا يزال موجودا على امتداد الساحة المعدة لإقامة الاحتفال، سواء من جهة شارع المطار الرئيسي من الجهة الغربية للكلية الحربية، امتدادا ووصولا إلى الساحة جنوب الكلية الحربية. المنظمون منتشرون بالزي الموحد والذي يشير إلى هؤلاء الأفراد الذين يهتمون باستقبال الوفود التي يعني تأتي جماعات. وطبعا الجانب الأمني للأمانة يستحق الإشادة بهذه الجهود العظيمة. منذ أن يعني يصل الزائر بسيارته ويضعها في مواقف خاصة معدة مسبقا بصورة منظمة ورائعة، لا اختناقات لا ازدحامات، ويصل إلى الساحة المعدة. قد أعدت هناك منصة رئيسية كبيرة عليها شعار الصرخة الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، وكذلك شعار المقاطعة. التنظيم رائع، الجميع يتوافدون بالصورة كبيرة، الشيوخ الكبار الصغار الفتية، الكل هنا يجتمعون ويحتشدون لإظهار هذا المشهد العظيم الذي فيه شهادة لله سبحانه وتعالى لهذا الشعب اليمني الكريم المعطاء الصابر المجاهد في سبيل الله، ليقدموا شهادة لله سبحانه وتعالى على استجابتهم وعلى امتثالهم وعلى طاعتهم لله ولرسوله عندما أمرهم الله بذلك بقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فتتجلى هذه أو شاهد حي على هذه الآية الكريمة والعظيمة في هذا الميدان الذي كما قلت لكم يجمع ثلاث مديريات بني الحارث وشعوب وثورة.
0: نعم، هذا الاحتشاد الكبير هو موزع بالتأكيد على عدة ساحات مخصصة في أمانة العاصمة وكذلك في بقية المحافظات. هناك تقريبا أستاذ عبد الرحمن حوالي 184 ساحة للرجال مخصصة وحوالي 29 ساحة مخصصة للنساء. هذا يدل على تمسك أبناء الشعب اليمني وهذا الارتباط الوثيق بالإمام علي عليه السلام، التمسك بمبدأ الولاية باعتبارها امتداد للنهج الإسلامي الأصيل وأنها مصدر للقوة والعزة والاستقلال. هذا الشعب اليمني وهذا الاحتفال وهذا الاحتشاد هو ليس وليد اللحظة، إنما منذ أكثر من 14 قرنا والشعب اليمني متمسك ومرتبط بهذا النهج وبولاية الإمام علي. شكرا لكم أستاذ عبد الرحمن المتوكل، كنتم معنا من ساحة كلية الحربية بأمانة العاصمة لنقل الصورة من هناك.
1: شكرا جزيلا،
0: في أمان الله.

0: تقدير ميثاق الولاء ومحطة الهوية الإيمانية، هكذا كتب جلال أحمد الدربي. يقول يمثل يوم الغدير 18 من ذي الحجة محطة تأملية مفصلية في التاريخ الإسلامي تستحضر فيها الأمة واقعة غدير خام التي أرست دعائم القيادة الدينية والروحية. هي مناسبة لا تقتصر على بعدها التاريخي، بل تمتد لتكون دعوة متجددة للتكاتف والتراحم والالتزام بالقيم الأخلاقية التي دعا إليها الإسلام، وهو ما يجسده اليوم الشعب اليمني كركيزة أساسية من ركائز هويته الإيمانية. وتستند دلالات هذا اليوم إلى نصوص إسلامية جوهرية يحيي المسلمون ذكرى تعظيمها وتدبيرها. فمن القرآن الكريم تشير آية التبليغ في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، مرتبطة بواقعة الغدير، إضافة إلى آية الإكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن كلام رسول الله خلدت واقعة الغدير بكلمته الخالدة في خطبته التاريخية: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وهو إعلان صريح ينظر إليه كمرجعية قيادية تهدف إلى حفظ تماسك الأمة ونهجها. ويحظى عيد الغدير في اليمن باهتمام رسمي وثوري واسع، وعلى رأسه القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي جعل من هذه المناسبة منطلقا تربويا وفكريا يهدف إلى ترسيخ المرجعية الفكرية، حيث يؤكد السيد عبد الملك أن الغدير هو تأسيس لمنهجية قيادية تحمي الأمة من التيه وتربطها بالقيم القرآنية ونهج أهل البيت، كما يهدف هذا الاهتمام إلى بناء الهوية الإيمانية، حيث يضع القائد هذه المناسبة في إطار تعزيز الحصانة الثقافية للمجتمع ضد محاولات المسخ والتدجين، مما يصنع جيلا واعيا بمسؤولياته، إضافة إلى تعزيز مفهوم المسؤولية، حيث يربط القائد بين الولاية وبين المسؤولية، حيث يرى أن الولاء للإمام علي هو التزام بالعمل والتضحية والنزاهة والوقوف في وجه الظلم. وتتحول المناسبة في اليمن إلى ظاهرة مجتمعية شاملة بفضل هذا الاهتمام القيادي، وتتعدد مظاهر الإحياء لتشمل إقامة المجالس والمحاضرات للذكر والإنشاد في مختلف المحافظات لاستعراض سيرة الإمام علي بن أبي طالب، وغرس دروس الزهد والعدل والشجاعة في نفوس الناشئة. كما تنظم موائد الغدير الجماعية لإطعام الطعام، وهو مظهر يعبر عن مبدأ المواساة وكسر حواجز الطبقية، وتكتسي المدن والقرى باللون الأخضر وترفع اللافتات المعبرة، مع تنظيف الأحياء وتزيين واجهات المنازل والمساجد فرحا والاحتفاء. كما تتحول المناسبة إلى فرصة لتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء وتوزيع الحلوى وإدخال السرور على الأطفال، مما يعزز قيم التراحم والتآخي. ولا يكتمل هذا المشهد الاحتفالي دون الدور البارز للإنتاج الأدبي الشعبي والزوامل اليمنية، التي تعد الوعاء الحافظ لهذه الذكرى في الوجدان الجمعي اليمني، حيث تتدفق القصائد والأشعار التي تمجد الإمام علي وتستلهم شجاعته وحكمته، لتتحول إلى أناشيد وطقوس شعبية يتناقلها الناس في كل قرية ومدينة. إن هذه الزوامل والكلمات الشعرية لا تمثل مجرد تعبير عاطفي فحسب، بل هي وثيقة ثقافية وفنية تحفظ قيم الولاء وتجدد عهد الارتباط بالمنهج النبوي، وتضفي على المناسبة روحا من الحماس والتفاعل الشعبي الأصيل الذي يربط ماضي الأمة بحاضرها. إن إحياء عيد الغدير في اليمن ليس مجرد طقس عابر، بل هو تجسيد للهوية الثقافية التي تربط الجيل الحاضر بالقيم الإسلامية الأصيلة. إن هذا التناغم بين الرؤية القيادية والتفاعل الشعبي يجعل من هذه الذكرى محطة سنوية متجددة لاستلهام الدروس في الثبات والوحدة والبذل، ليبقى المجتمع اليمني متمسكا بهويته الإيمانية التي تعزز تماسكه وقوته. وصل. معنا الكرام الحضور والتوافد الشعبي الكبير إلى ساحات الاحتفاء بيوم الولاية في العاصمة صنعاء والمحافظات مستمر حتى اللحظة. هناك الأهازيج، الرقصات الشعبية، البرع في هذه الساحات المختلفة، إن كان في العاصمة صنعاء، في أمانة العاصمة أو في بقية المحافظات. حب كبير للإمام علي، احتفاء، ابتهاج، وكأنه عيد، وهو فعلا عيد الله الأكبر، هو عيد الغدير. نحتفل فيه كما نحتفل بأعياد الله الأخرى، عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى. هذا العيد الذي يلبس الناس الملابس الجديدة، يتبادلون فيها التهاني والتبريكات، تعطى الحلوى للأطفال، يرقصون على هذه الزوامل الشعبية، البرع. هذه المظاهر حقيقة تحيي في قلوبنا هذه المحبة المتجذرة في قلوبنا. أرواحنا تتوق لهذه الاحتفاليات، تتوق وتشتاق لهذا الابتهاج الكبير، يوم الولاية، يوم تولينا للإمام علي عليه السلام.
1: اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي. اللهم إنا نبرأ إليك من أعدائك، ونبرأ إليك من أعداء رسولك، ونبرأ إليك من أعداء الإمام علي. اللهم ثبتنا بالدول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واهدنا بكتابك الكريم، وانصرنا بنصرك، وأيدنا بتأييدك، اجعلنا مغتصمين بك، إنك سميع الدعاء.

واللي ليس مجرد انتماء مذهبي ولا كلام يتكلم به الإنسان وانتهى الأمر. لا، التولي ارتباط عملي، ارتباط سلوكي، التزام مبدئي وأخلاقي. هذا هو التولي. التولي سير في الطريق، التولي تحرك في الصراط المستقيم، التولي التزام بالرسالة الإلهية في مضامينها، في مبادئها، في قيمها، في أخلاقها. هذا هو التولي.

0: مستمعينا الكرام، التوافد الشعبي لا زال مستمر في الساحات المختلفة في أمانة العاصمة والمحافظات. صباحا الرجال متوافدين وكذلك النساء بإذن الله عصر يومنا هذا. هنا كتبت الأستاذة وفاء الكبسي مقالة بعنوان ولاية الإمام علي حين تنهض الأمة إلى ميادين النصر. تقول في هذه المقالة: في الأزمنة التي تتكاثر فيها الفتن وتشتد فيها حملات التضليل والحصار، تحتاج الأمة إلى بوصلة لا تخطئ الاتجاه، وإلى منهج يعيد تشكيل وعيها بعيدا عن الخوف والهزيمة والانكسار. من هنا تتجلى ولاية الإمام علي عليه السلام كخط رباني يصنع الإنسان الحر المؤمن بعدالة قضيته، الواثق بوعد الله الثابت في مواجهة الطغيان مهما بلغت التحديات. لقد أراد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير أن يحفظ للأمة امتدادها الرسالي، وأن تبقى القيادة مرتبطة بالحق والعدل والهداية، لأن الأمة حين تفقد قيادتها الربانية الواعية تتحول إلى جسد ممزق تتلاعب به قوى الهيمنة والاستكبار. وما تعيشه اليوم الأمة من استهداف أمريكي وصهيوني شامل يكشف حجم الحاجة إلى العودة الصادقة إلى ثقافة الولاية التي تربط الإنسان بالله وتزرع فيه روح المسؤولية والجهاد والكرامة. أمريكا وإسرائيل لم تخوضا حربهما ضد شعوب المنطقة بالسلاح وحده، فالمعركة بدأت منذ سنوات طويلة على مستوى الوعي والثقافة والإعلام والاقتصاد والسياسة، بهدف صناعة أمة خائفة فاقدة للثقة بالله، منشغلة بخلافاتها الداخلية، عاجزة عن نصرة مقدساتها وقضاياها الكبرى. ولهذا كان أخطر مما عمل عليه أعداء الأمة هو فصلها عن ثقافة القرآن وعن النموذج والنماذج العظيمة التي تمثل الامتداد الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل. وفي المقابل تتشكل اليوم في الأمة حالة إيمانية متصاعدة عنوانها الواضح رفض الهيمنة والوقوف إلى جانب فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي مهما كانت التضحيات. ومن غزة إلى لبنان ومن اليمن إلى إيران ترتفع رايات الصمود بثبات أدهش العالم وأسقط كثيرا من أوهام القوة التي حاول العدو ترسيخها لعقود طويلة. غزة المحاصرة تقاتل بإيمان لا ينكسر وتحولت إلى مدرسة عالمية في الصبر والثبات والتضحية، ولبنان المقاوم يواصل حضوره في معادلة الردع مؤكدا أن الاحتلال لم يعد قادرا على فرض معادلاته كما يشاء، واليمن رغم الحصار والحرب خرج بموقف تاريخي مشرف في نصرة فلسطين، فكان صوته حاضرا في البحر وفي الميدان وفي الوعي الشعبي، معلنا أن الأمة ما تزال تمتلك القدرة على التحرك حين تتسلح بالإيمان والبصيرة. أما إيران فقد أصبحت جزءاً أساسياً من محور المواجهة مع المشروع الأمريكي الإسرائيلي، لأنها اختارت منذ انتصار ثورتها أن تقف في صف القضية الفلسطينية وأن تدعم قوى المقاومة في المنطقة رغم كل الضغوط والعقوبات والحروب التي استهدفتها على مدى عقود. إن معركة الأمة اليوم هي معركة وعي وإرادة وهوية، والعدو يدرك جيدا أن أخطر ما يواجهه هو الإنسان المؤمن بقضيته المتحرر من المخاوف المستعد للتضحية في سبيل الله. ولهذا يخشى ثقافة الولاية لأنها تبني أجيالا ترى في الجهاد كرامة وفي الصمود شرفا وفي نصرة المستضعفين واجبا إيمانيا وأخلاقيا. وسننتصر بإذن الله، لأننا لم نختر طريق الخضوع وإنما طريق الولاية والجهاد والكرامة، الطريق الذي بدأ من غدير الإمام علي عليه السلام وامتد في خط أعلام الهدى حتى وصل إلى مواقف العزة والثبات التي يحمل رايتها اليوم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله حفيد الإمام علي، الذي أعاد للأمة روح المواجهة والبصيرة في زمن الانكسار. ومن بركة هذا التولي الصادق والارتباط بالقرآن والثبات في نصرة فلسطين وغزة ولبنان وكل قضايا المستضعفين، يتجدد اليقين بأن وعد الله آتين وأن أمريكا وإسرائيل إلى زوال مهما بلغ طغيانهم وجبروتهم. وحين تتوحد الأمة حول قضاياها الكبرى وتتحرر من مشاريع التفرقة والتطبيع، وحين تتوحد الأمة حول قضاياها الكبرى وتتحرر من مشاريع التفرقة والتطبيع والتبعية، فإن موازين القوى تتغير مهما امتلك العدو من سلاح وإعلام ونفوذ. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وكم من طغاة ظنوا أن قوتهم أبدية ثم سقطوا تحت أقدام الشعوب المؤمنة. إن القادم للأمة ليس زمن الهزيمة كما يريد الأعداء تصويره، بل زمن التحولات الكبرى، وما يجري اليوم في فلسطين ولبنان واليمن وإيران يكشف أن محور المقاومة يزداد حضورا وثباتا، وأن الاحتلال الإسرائيلي يعيش واحدة من أكثر مراحله ارتباكا وخوفا، بعدما سقطت صورته التي حاول تسويقها كقوة لا تهزم. سننتصر، وستنتصر غزة لأنها تحمل قضية حق، وسينتصر لبنان لأنه لم يتخلى عن خياره المقاوم، وسينتصر اليمن لأنه وقف في الموقف الصحيح حين صمت كثيرون، وستنتصر إيران لأنها حملت مشروعا رافضا للهيمنة والاستسلام. أما النصر الأكبر فهو أن تستعيد الأمة وعيها، وأن تعود إلى القرآن منهجا للحياة، وأن خط الولاية سبيلا للعزة والكرامة والتحرر.
1: مبدأ الولاية هو مبدأ تحتاج إليه الأمة في كل عصر، وليس لجيل معين أو كان خاصا بأولئك الذين خاطبهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير، في يوم الولاية. بل نجد أنفسنا في كل زمن بحاجة إلى الإيمان بهذا المبدأ العظيم، وإلى هذه الصلة بأمير المؤمنين عليه السلام باعتباره الذي يصلنا حقا بولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتصلنا ولاية الرسول بولاية الله سبحانه وتعالى. فنتحرك على أساس نهجه، على أساس تعليماته، بشكل صحيح وأصيل، بعيدا عن التزييف الذي كان من جهة المنافقين ومن تحرك في إطارهم على مدى التاريخ، ممن سعى إلى تحريف مفاهيم الدين حتى لا يبقى له دور في تحصين الأمة وفي نجاتها وفي إنقاذها من ولاية الطاغوت وأدوات الطاغوت من الكافرين والمنافقين. فهذا إسهام في هذا اليوم المبارك في التذكير بأهمية الولاية وبما لها من ثمرة في واقع الحياة، وبحاجتنا إلى هذا المبدأ العظيم وما يمثله فعلا من أهمية لضمان استقامة أمر الدين لهذه الأمة، ولضمان أن تسير على منهج الله سبحانه وتعالى بشكل صحيح، وأن تجني ثمرة هذا الإيمان نصراً وعزاً وتأييداً إلهياً وغلبة لأعدائها وهم يسعون إلى السيطرة عليها، إلى فرض ولايتهم وكسب ولاء هذه الأمة في الوقت الذي يسعون فيه إلى إذلال أبناء هذه الأمة والاستعباد لهم والقهر لهم، يريدون أن يكسبوا مع ذلك ولاءهم.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
4: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
3: استراحات عامة،

0: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
1: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
0: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
1: خدمة توصيل للوجبات،
0: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
1: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
0: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
1: منتزه واستراحة كوكبان السياحي شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
0: 77-6199-40 أو 07-451-960. الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: سام اف ام، والعود أحمد.

0: كان الإمام علي عليه السلام متميزاً بوضوح في كل واقعه الإيماني منذ بداية مسيرة الإسلام، له واقع يختلف عن كل الآخرين من المؤمنين برسول الله، من تلاميذ رسول الله، من أصحاب رسول الله، من أنصار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. متميزاً في إيمانه، في وعيه، في علمه، في جهاده، متميزاً في كل واقعه، متميزاً بارتقائه البارز الواضح الملموس.
1: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، ولازلنا في تحشيدنا المستمر لهذه المناسبة العظيمة، مناسبة عيد الولاية. الاحتفالات الشعبية الفرائحية مستمرة حاليا في الساحات للرجال صباحا، وكما تحدثنا وحشدنا أن الفعاليات مستمرة بإذن الله عصرا للنساء في الساحات المختلفة. حاليا معنا من ساحة المحويت ومحافظة المحويت معنا الأستاذ حمود شرف من هناك، من هذه الساحة. حياكم الله أستاذ حمود.
2: حياكم الله جميل، على كل عام وأنت بألف خير، وجميع مستمعين إذاعة تام وأبناء شعب اليمني والسيد القائد وجميع مرابطين في الجبهات في هذه المناسبة العلوية. عيد الله الأكبر، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل عام وأنتم بألف خير وسيادة.
1: وأنتم بألف صحة وسلامة أستاذ حمود. نحب أن احنا نعرف كيف أجواء الابتهاج والاحتفال والفرحة في محافظة المحويت، لو تنقلوا لنا الصورة من هناك.
2: نعم، ألا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. منذ الساعات الأولى لمساء يوم الأمس الأربعاء ودجات الطبول والأهازيج والزوامل لم تتوقف على الإطلاق، سواء في مديرية شباب كوكبان وبقية مديريات محافظة المحويت. نحن هنا في إحدى أكبر ساحات الاحتفال بهذه المناسبة، وتتوافد الجموع من مختلف المديريات كما تسمعون بدجات الطبول والفرع والأهازيج. يوم الله الأكبر، هذا هو يوم عيد المؤمنين في هذه المناسبة. وهنا معي أحد وجهاء مديرية شباب كوكبان الأستاذ أحمد عبد الملك، يحدثنا عن كيف كانت أمسيتهم الحجرية العربية، وكيف هي مظاهر الاستقبال والاحتشاد الآن في مديرية شباب كوكبان. صباح الخير، كرم الله عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف كانت ليلتكم مساء الأمس، وما هو حجم الحشود التي تتوافد إلى ساحة مديرية شباب كوكبان بمحافظة المحويت في هذه الأثناء؟
3: بفضل الله الكبير، إن شاء الله إن الحشد كان غير متوقع حتى في الليل، وكان أخذت الأناشيد والزوامل والزرع، وحشد كبير من المحافظة ومن خارج المحافظة من أبناء محافظة المحويت في الجبهات. إلا نحن الله نشكر على هذه الفعالية وعلى هذا النعمة عيد الولاية للإمام علي كرم الله وجهه.
2: كل عام وأنتم بألف خير.
3: الجميع كل عام وأنتم بخير، بفضل الله سبحانه وتعالى. تحياتنا لقائد الثورة السيد عبد المجيد الدين الحوثي، الله يحفظه ويسلمه.
2: حفظكم الله. نعم يا لا.
1: نعم.
2: هي مشاعر فرحة، عزة، كرامة. طبعا أنا في رفقة العديد من اختيات من العاصمة صنعاء، أرجى لمشاركة أبناء محافظة المحويت هذه الفرحة وهذا العيد المبارك. أدباء وشعراء وسياسيين ومفكرين، الجميع هنا يعيشوا الفرحة مع الجميع، وهي مناسبة تعم ربوع اليمن وربوع البلاد العلوية في اليمن، في العراق، في إيران، في لبنان، في مناطق أخرى كثيرة من العالم، في باكستان، في الهند، في غيرها من الدول التي يتواجد فيها المدركون لأهمية معنى الولاية بنصها القرآني: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فإن والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: نعم، شكرا لكم أستاذ حمود. المشهد بنسمع من حولكم الفرحة، بنسمع من حولكم أصوات الحاضرين وهذه الاحتفالات والأهازيج الشعبية، هذه كلها تبعث على الفرحة وعلى السرور في قلوبنا، هذه القلوب المشتاقة دائما وأبدا للتولي لأولياء الله ومعاداة أعداء الله. هذه المناسبة هي بتكتسب مكانة خاصة فعلا في قلوب ووجدان اليمنيين الذي ارتبطوا تاريخيا بالإمام علي عليه السلام، وأن بعثها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن. نعم،
2: اسمحي لي أن أنقل إليك رسالة بس دقائق محضر الموقف من محافظ محرف الشيخ حنين يقول وعبد بخير الشيخ حنين حياكم الله. نحن الآن مباشرة على الهواء عبر إذاعة السامة. الشيخ حنين العزيز المجاهد حنين قديمة، ما هي رسالتكم للسيد الجائد للمجاهدين لأبناء محافظة المحويت وكل اليمن بهذه المناسبة العزيزة والجميلة، وأنتم محافظة المحويت؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم نرسل رسالة للعالم بأجمع أننا متولين الإمام علي، ونقول للسيد القائد احنا جنوده، هو ابن الإمام علي واحنا نتولى الإمام علي ونتولى السيد العلم المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهذه الجموع تتوافد اليوم في أنحاء وأرجاء اليمن بأكمله، فأنهم هم المتولين وهم رهن إشارة ابن الإمام علي. اليوم مثل ما الإمام علي الذي حارب خيبر وحارب اليهود، اليوم الشهيد القاعد يحارب اليهود والنصارى في إسرائيل، ونحن جنوده ونحن أعوانه ونحن بنادقه الذي عصاته التي لا تحصي.
4: فيض الله وجوهكم شيخنا شيخ المجاهدين في هذه المحافظة وفي غيرنا المحافظات. شيخنا محافظ محافظة المحوي الشيخ حنين قضينا، شكرا لك، بارك الله فيك، أهلا وسهلا، وارحب أنت وهذه الجموع إلى ساحة الغدير العلوي، وارحبوا يا شيعة أهل البيت، ارحبوا أهلا وسهلا، حياكم الله. أختي ألا كنا في نقل مباشر عبر إلى ساحة محافظة المحوي، وأترك لكم المجال للتنقل من ساحة إلى أخرى في ربوع اليمن السعيد بهذه المناسبة.
1: نعم، شكرا لكم الأستاذ حمود شرف، كنتم معنا من ساحة المحويت، وكذلك شكرا لضيوفكم.
2: شكرا لكم،
1: في أمان الله.

مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا في هذه التغطية المباشرة، لكن بإذن الله التغطية هي مباشرة، لكن أودعكم هنا من استوديو إذاعة سام اف ام. كانت معكم في هذه الفترة التحشيدية الزميلة أماني مفضل من الإخراج، وكذلك كنت معكم من الإعداد والتحشيد والتقديم على أحمد الكبسي. التحشيد لا زال مستمر مع بقية الزملاء بإذن الله تعالى لنقل هذه الصورة الفرائحية وهذه الاحتفالات الشعبية ليوم الولاية.

0: خير الرسل عن أمر العلي.
1: سام اف ام، صوت الغدير العلوي.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: يا بتول يا بتول يا بتول،
5: مالك يا ابو الحماحم؟
4: يوه، بسري بسري، الشوارع كلها قد هي مليان زينه واضاءات، والناس في الحاره والساحات، وبيجهزوا المنصات ومكبرات الصوت، كله كانه عد بعيد جديد. ايش هالمناسبه والقصه بالضبط؟ انا جالس اسال اصحابي امجاد ومحمد والخبر، كلهم مشغولين بالتجهيزات. ما بي يا بتول؟
5: نسيت يا ابو الحماحم، اليوم 18 ذي الحجة، يعني عيد الغدير الاغر.
4: الله الله، عيدا ضرب واحده، بون ابو الحماحم بون، يا سلام. والله ما اشتروا ليش بدلة العيد؟
5: عادي، من حق العيد الجديد عباقي معك بدلات جديدة.
4: يعني ما هو عيد الغدير؟ فهميني يا بتو.
5: عيد الغدير يا ابو الحماحم،
4: أيوة،
5: هو اليوم الذي قال فيها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله للإمام علي: اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أيوة، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، وخذل من خذله. يعني يا أبو الحماحم، كانوا في حجة الوداع، كم هم حجاج لما اللي ساروا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟
4: صلوات الله عليه وعلى آله كم؟
5: 100,000 حاج.
4: الله.
5: وبعدين بعد ما تموا الحجة نزلت آية على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نزلها جبريل، قال: يا أيها النبي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني إذا ما فعلش الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هذا الفعل، يعني إن الرسالة كلها ما تبلغت. وبعدين الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قد كان مروح من الحجة، ووقف يعني ما بين مكة والمدينة في وادي اسمه غدير خم. هذا الوادي فيه نهر صغير يسموها الغدير، أيوة، وفيه أشجار وحاجات ضخمة، ويعني جميل الوادي. وانتظر الحجاج كلهم، وكانوا ظهر، قال الذي ساروا يرجعوا، وقال وانتظر الجايين الذي عادوا ما يجوا، وقال هكذا.
4: ها، يعني عيد الغدير، أنا بنسمع الاسم دايما بس الصدق عقولنا أوقات مع اللعب والكرة بتنسي التفاصيل اللي بتقولي هذا كله. ايش هي قصة الغدير هذه؟ الآن فهمت منك يا بتول، ما شاء الله عليش، ما شاء الله، يا الله، يعني لو ما بلغش هذا الأمر كان الرسالة كلها ما كملتش. وايش فعل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟
5: بلغ الرسالة بعد ما قلت
4: لك، وجمع المسلمين،
5: وجمع المسلمين كلهم، ودعا، أيوة، الإمام علي عليه السلام، وطلعوا فوق أكتاب الإبل،
4: أيوة،
5: رفع الإمام علي، رفع يد الإمام علي، أيوة، وقال: ألست أنا وليكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وبعدين نزلت آية على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، قال الله فيها: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا.
4: الله، سبحان الله، يعني هذه قصة الغدير، الصدق، شصدق، تنصيب الإمام علي عليه السلام وليا للمؤمنين بأمر من الله. حاضر، وحاجة قوية، يا سلام على شابة المحلاش، أنت بتنوريني في حاجة أنا ما أنا جداري بها، يعني لازم ما نحتشد كلنا. الناقد الصحة يا بث الملان ملان أمه.
5: أيوة يا أبو الحماحم، الساحة ملان كلهم فارحين،
4: كلها احتفالت بها وبهجب بهذا المناسبة.
5: أيوة كلهم فارحين بيوم الولاية، لأنه يا أبو الحماحم يوم عيد الفطر بيكمل ركن الصيام، ويوم عيد الأضحى بيكمل ركن الحج، ويوم عيد الولاية بيكمل الدين كله.
4: والله إن كلامش ضخم ويدخل العقل بصدق يا بتو، يعني الاحتفالات والزينة هذه هي تجديد عهد وولاء وإعلان إننا جيل واعي متمسك بحب الله وحب محمد وآل محمد.
5: فعلاً يا أبو الحماحم، وإعلان لأمريكا وإسرائيل إن إحنا ما بننجرش وراء إغراءاتهم وأشياءهم الذي بيفعلوهن لنا ونلاحق بعد الترندات والتلفونات.
4: يا سلام عليش، يعني أنا ذا الحين خلاص خلاص أبدو ما عاد بتجلس في البيت ولا اللعب، أنا ذا الحين شتصل بصاحبي أمجد والعيال حق الحار كلهم ونخرج معاهم نشارك في الساحات للاحتفال ونسمع الخطب والأناشيد الضخمة. شاجرب بعدش يا بتول، واليوم عدوك أول واحد يصرخ في الولاية بالولاية في الساحات بوعي وعل.
5: وأنا يا أبو الحماحم شاسير العصر مع صحباتي وبنات الحارة لساحة الكلية الحربية حق النسوان علشان نحتفل بيوم الغدي.
4: يا سلام عليك يا بتول، هذا هو الصح، إحنا جيل واعي جيل قرآني جيل مسير القرآني الصح، لازم ما نحتشد مثل خلق الله، نكيل ونكل بأعداء الله أمريكا وإسرائيل الذي بيضربوا ويقتلوا المساكين يا بتول في غزة وفي العراق وفي إيران وفي كل بقاع الأرض. إحنا لازم ما نكون يد واحدة وكلمة واحدة، والذي يشارك معنا اليوم على برنامج أبو الحماحم يشارك على اتصال البرنامج 3-2-2-6-5-3. الرسائل ما بش صح؟
5: أيوة الرسائل ما بش.
4: يا مخي يا مخيخي،
6: اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي، اللهم إنا نبرأ إليك من أعدائك ونبرأ إليك من أعداء رسولك ونبرأ إليك من أعداء الإمام علي، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واهدنا بكتابك الكريم وانصرنا بنصرك وأيدنا بتأييدك، اجعلنا معتصمين بك إنك سميع الدعاء.
7: سام اف ام وقفة إعلانية.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية،
10: تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
11: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
12: سبافون، أصالة وتواصل.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
13: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، وطبعاً لا يخفى علينا وعلى كل المستمعين إن الساحات الآن بتعج بالمحتفلين الموالين للإمام علي عليه السلام، والذين يجددون له البيعة والعهد بأننا لازلنا على دربه، ولا زالت ولايتنا ممتدة إلى حفيده البدر المفدى يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي هو الامتداد الصادق للإمام علي عليه السلام، الامتداد الذي يمثل حكمة وعدل وإنصاف وزهد وورع الإمام علي عليه السلام. ها؟
1: معنا اتصال.
0: ألو؟
2: ألو، صبحك الله بالخير يا أبو الحماحم.
1: صبحك الله بالخير والعافية.
2: الله يحفظك ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي. اليوم يا من الولاية الله يحفظك ويحفظها الطاقم كامل، ويحفظها حمد شرف، ويحفظ المراسلين كلهم حق القناة أحلى بنيين، ويحفظ السيد القائد يا غالي، ويحرقوا اليهود والأمريكيين هم ودواعشهم ودواعشهم أول المجرمين. الله أكبر، موت الأمريكا، موت إسرائيل، اللعنة على اليهود. النصر والسلام، يحفظك الله من جهد عمك عبد العظيم، أنت وعم الشرف والطاقم كامل. وعيدك سعيد.
0: عيدكم سعيد.
1: تسلم الله يحفظك. يعني أنت
2: عمك عبد العاطف؟
1: ايوه انت الحين خارجي من الساحه ولا عادك
2: في احنا في مقدمه المحسنين والمجاهدين الحقيقيين. الله يحفظك.
0: اين انتوا؟ في اي منطقه؟
1: كل من صار الساحه
2: احنا في منطقه بني الحارث.
0: ايوه، يعني احتفلتوا في ساحات بني الحارث، كيف كانت الاحتفالات؟
2: احتفالات قوه وقوه عالميه ودوليه
1: طبعا، والاحتفالات في كل محافظات الجمهوريه،
2: محافظات الجمهوريه كلها،
1: في تعز، في حجه، في عمران، في اب، في صنعاء، في المحويت، في دمار،
0: شكرا.
2: في اب، في تعز، في جميع المحافظات الجمهوريه.
0: شكرا يا استاذ.
2: عمك عبد العاطف الله يحفظكم كلكم، ويحفظ السيد القائد، وفوقهم هو يحلقوا الامريكيين والاسرائيليين، هم مدواعش ومجواشيشهم يا رجال.
1: قوة الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للاسلام. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي. قوة القوة.
2: الله يحفظك.
1: مع الله، مع الله، مع
2: السلامة.
1: طبعا الاحتشادات في جميع محافظات الجمهورية وفي جميع الساحات، هذا اليوم لم يشهد مثله في التاريخ. أيها الشعب اليمني، سجل حضورك اليوم، وهو يوم الولاية، يوم ولينا الإمام علي عليه السلام، يوم لن ينسى في تاريخ المسلمين. هذه رسالة للشعب اليمني بأكمله، الذي ما زال في قلبه الغل، الحقد، الكراهية لهذه المسيرة، أن يفهم هذه الرسالة، هذه الوجوه، هذا الاحتشاد، هذا لشيء. هذا هو يوم الولاية، يوم الغدير، يوم من أيام الله. هذا هو للشعب اليمني الذي ناصر رسول الله في الفتوحات وفي كل مكان. أيها الشعب اليمني، الاحتشاد هو رسالة لأمريكا وإسرائيل، والنصر قريب. أمريكا وإسرائيل تقتل الشعب الفلسطيني والشعب العراقي والشعب الإيراني. أيها اليمني، موقفك في كل مكان هو رسالة لأمريكا وإسرائيل. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
3: ولاية انكسب الولاية،
4: ألف مليار مرحب يا ضيوف الولاية يا معين.
1: صال يا بتو.
0: ألو،
5: ألو،
0: السلام عليكم.
5: السلام، كيف أنتو؟
0: الحمد لله. من معانا؟
5: محمد.
0: اهلا يا محمد، انت اليوم مسكو؟
5: اه
0: يمكن
5: هلا فيني ذاك شويه.
1: يمكن هلا لا مسكو.
5: كيف انت يا كيف انت اول حماح؟ اهلا كيف انت؟ والله قدني فاقد
1: لك. انا فاقد لك، بحالك؟
5: الحمد لله.
0: يا محمد صرت تحتفل في الساحه اليوم؟
5: ايوه انت.
0: واليوم
5: واليوم ما بيش من يشلني.
0: ما شاء الله سهل، اهم شيء انك اليوم عاد تشارك معنا وتعلن ولايتك للامام علي، وامس قد صرت تحتفل بطل.
5: والله واحد يشلني بس، والله ما يجي اول واحد.
0: وانت الله يكتب اجرك. انت يا محمد ان الواحد لما ينوي انه يفعل يعني يتولى الامام علي وما بيش من يشله ولا ما لقي شحاد ولا مرض، الله يكتب لها الاجر حتى ولو هو في البيت.
5: ايوه واليوم سبنا شدنا لك ماما بالعونيه، اليوم سبنا هذا سبنا نشد عند الامس، سبنا عند الولايه حق الامام علي بيعشونا كلهم بيتعشوا فاصوليا، انا ما خلوني اتعشى فاصوليا.
1: ليش؟
0: يمكن لانك تاعب ولا فيك حساسيه يا بطل.
5: لكن ما بيصير حاجه، غيرهم علي وانا ما بيصيرني حاجه.
1: اسمعني انا ايش اقول لك، اتسمع كلامي ولا ماشي؟ صدق
5: يا
1: وعد ان انت ما تكونش تاكل الحاجه اللي تضرك.
5: يا ابو الحماحم، انا اذا وعدتك وخلاص ياخذني المنافذ، لا تمسك يا وعدك.
1: يعني ما بتحب ابو شو؟
5: يا ابو الحماحم.
1: طيب وعدني ان انت ما تاكلش الحاجه الذي تقول لك ماما وبابا ما تاكلنش، ما تاكلنش لانهم دارين بصحتك ودارين ما هو الذي يضرك وما هو الذي ينفعك.
0: بعدين انت داري يا محمد ان طبخ الشارع شو عابس، لو ما قدك عندهم بيمنعوك تاكل فاصوليا؟ بيمنعوك؟
5: ايوه.
0: خلاص يمكن اني بتضرك الفاصوليا.
5: حتى قولوا لي كوب ما يتكسر.
1: خلاص انا ما عاد احاكيش محمد
0: بهذا.
5: كيف لا يا ابو الحماحم؟
1: انا ما اسمع عشان كلام حقي.
0: لحظه ما هو الماء الذي يتكسر قصدك؟
5: بيقولوا من فيني تكسر في الدم، والماء يتكسر ما يتكسر في الدم.
1: الا بالتكسرات في الدم.
5: كيف
1: تكسرات يعني؟ اشرحي يا بدو.
0: والله ماني
1: التكسرات هذه وعاد جاهل يعني بحاجات صحية. عتقول لك أمك ما داكل، وعتقول لك أمك ما هو الذي ما داكلش، بس أنا اشتي محمد يوعدني أنه يسمع كلام أبو وأمه.
0: أنت ري يا محمد؟
1: أنا زعلان من محمد. هيا
5: ليش يا ولا
1: حواحب؟ لأنك ما بتسمعش الكلام.
5: خلاص يوعدك.
1: توعدني؟
5: لا
1: خلاص، وإذا أكلت هذا أنا عاد أدري.
0: وإحنا عنكن ندعي لك إنك تفتهن وبعدين تأكل الفاصوليا لما تشبع.
5: أنا قالت الدكتور بحوق على أمي، طبطب على أمي.
1: ماو
5: بحوق على أمي.
0: مع أنت ري يا محمد.
1: أنا أبي بحوق على أمي.
5: الدكتور هذا شو شاطر.
1: أنت ري ليش بالمهندس وبالدكتور؟ المهندس السيارة لو ما تتعطل أنش اللي هي؟
5: فالمهندس.
1: عند المهندس.
0: وهل أنا لما نمرض
1: هل أنا أستر أصلح سيارتي وأنا مانش مهندس؟ ما أسترش. لكن الدكتور لو ما نمرض عند من نصير؟ عند المهندس ولا عند الدكتور؟
5: عند الدكتور.
1: عند الدكتور. طيب لازم ما نسمع كلام الدكتور.
5: أنا مر بورك قاعدني طيب. بغرفة
1: يا محمد.
5: ها
1: من بيخاف عليك قوي قوي قوي؟
5: أمي.
1: كذاب. لاشي ماشي.
5: أني أمي.
1: والله أني أمك؟ يعني تسمع كلام أمك؟ صح؟
0: نسمع
1: كلام ماما؟
5: أيوه.
1: توعدني وعد؟
5: وعد.
1: خلاص أنت صاحبي من خيرات، أنت قد لك خيرات صاحبي، وأنا إذا سمعت كلام أمك شرجع أعمل لك زيارة أنا وبتو.
0: واحنا عنقرا لك الفاتحه يا محمد
1: ذلحينه،
0: ان الله يشفيك
1: ويحفظك ويحفظك. يلا نقراها مع بعض.
5: يلا
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
5: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين،
6: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: الله يشفيك يا محمد. بس
0: نتمنى لكل المستمعين انهم يكونوا قريوا الفاتحة معنا لنية ان الله يشفي محمد الماخذي الطفل الشاطر البطل الذكي الذي بيشارك معنا دائما في اذاعة سام. ان الله يشفي ويقل عثرته بحق هذا اليوم الفضيل وبحق الامام علي عليه السلام. يا رب
6: انا بخير لكن
0: الله يحفظك ويشفيك.
1: انت بخير. بس لازم ما تسمع الكلام علشان تبخر اكثر واكثر
0: ونحافظ على صحتنا يا محمد حتى ولو احنا بخير عشان ما نمرضش.
1: يا محمد اقول لك حاجه، انت لان انا امي ماتت
6: الله يرحمه
1: بصرت ما بش معي ام تخاف علي ودوبه لي وتقول لا كل هذا وكل هذا. يعني انت احمد الله ان عاد امك عايشه وبتحبك ودحنا جاك وتخاف عليك.
0: الله يحفظك يا محمد.
1: انا ما غفيتكش، انا بنقول لك الصدق، لو معي ام مثل امك بتخاف علي وهذا اننا ما هننا في الجنه. لكن انا اشي اقول لك ان الام ما بش افضل واحسن منها.
6: انا الصدق ولاني بين في امي حتى اسالوهم.
1: انا واثق ان انت بتطيع امك وعد استمع كلام امك وانا احبك قوي قوي قوي يا محمد
6: ان شاء الله.
1: يلا ما عاد في نفسك اتيلك من زامل يا محمد. يلا شارك.
7: هذا الامام الذي انار الكون بعلمه، هذا الولي الذي تزهو به القمم، هذا امير المؤمنين ان كنت تجهله بعلمه، بعلم وشريعه لا تقبل التكسيما، بعلم وشريعه لا تقبل التكسيما. من يتق الرحمن فليتمسك بمدينة العلم ومفتاح بابها، ومفتاح بابها أمير المؤمنين علي. يا أمة الإسلام شدوا عزمكم وتعلموا الدين الحنيث من أصله، وتعلموا الدين الحنيث من أصله. أنا التي سمتني أمي حيدرا، حيدرا بالغام وليس على الأعادي كسورا، كسورا أتي لكم بالسيف كيل السنفرا، سنفرا أضرب بالسيف رقاب الكفرة، كفرة.
1: الله
7: أكبر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي. الله. اسمع يا محمد، المخرجة عجبتها حقك القصيدة وصفقت لك وعجبتها ان انت سمعت كلام ماما وعاد تسمع كلام ماما وتطيحهم. ما تي لك من زامل يا محمد؟
6: على الإمام علي أبنى.
1: يلا هو ذا اسمعه. يلا مع السلامة. تسلم والله يحفظك.
6: مع السلامة.
1: مع الله مع السلامة.

0: بتول يا بتول الحقي الحقي الحقي الحقي معنا اتصال
1: جاوب
0: الو
2: السلام عليكم
0: حي حي بامي الغاليه
2: الله يجزاك وكيف محمد
0: سمعتوا محمد سمعتوا محمد الماخذي هو بطل وصاحبي واسمع كلام امه
2: الله يكفي خذ امه انا كذبت له ولا هل بتامن يا رب العالمين
0: الله يشفيه الله يشفيه هو صاحبي ومتقي هو صاحبي
2: ما شاء الله عليه ما شاء الله عليك الله كذا
0: الله يجبر
2: كل قاعد يجبر اهل بتامن يا رب يجبر امه الغاليه
0: امين
2: وإذا من تعبهم وإذا من تعب الشعب لما هذا ولا أطفال الإسلام هذا ولا حتى الدين العظيم إلى المدارس الذي
0: اليوم في عمران احتشاد كبير منتجية
2: ما بالله هذا دين عظيم هذا دين إيمان علي لا نتركك أبدا وأنا أطفالها متشرف الذي صار ونقوي سمعت في جرم بناه تحفظ الرب ينور قلوبكم جمع يا أبو عمارين وكل عام أنتم بخير من أنتم بطول وكلكم بالإذاعة من بعد والمغرب وكل لكم من شعب اليمن بخير إن شاء الله قال اليمن يمن والحك يماني والحزن الجمالي من النفس الرغم من اليمن وما اليمن قلوب الإسلام قلوب لكل العالم لا نريد الشعب جرس الله أنا خرج وخيرة في نجيب لا خرج وخيرة يعني تجمعوا ويصيروا لا تلاقي عليه المدارس المدارس المدارس هاي يحتضروا
1: ما شاء الله انتم معكم احتشاد للنسوان
2: على ارتفاع مع الاحسان الامام علي امام علي الذي نشر العالم والذي هو مع القران مع الله ومع محمد رسول الله ونجمه زوج فاطمة الزهراء فاطمة البشر الله يرحمهم الذي كساروا ويلدي بعد دينهم مع الإمام علي لا نترك أبدا ونحن ضد اليهود والنصارى ضد كل فاسد من هو فاسد والله لا يبلغ به على واحد تمرسل ولا واحد تسعة تسعة أتحل للبلاد الداخلية وأتحل لكل اليمن وكل العالم الذي كنت جاهز تدير لبؤون وأصولهم لبنان وإن العدو من هذه الأمور فالشعب الهلال أن البطل يمزى الأمر يمزى العالم ورمز لبنان الغالي علينا وإحنا إن شاء الله سواني خناط طائرة الجهاز والدور دور الخليج الخليج مزال لعبتهم لأنهم ما هم مسلمين متبعين السلطة المتبعين الجهاز والنصارى التحية الأولى والتحية للبنان والتحية لغزة الذي كان طيبت فوقه وتحيي لحماس وتحيي لفلسطين كامل ولا العراق لكل ما سيكون وشرب صواريخ ايران الى سوريا ضربت الجهود لكل محتلين اتحيي لهم الف تحيه وتحيي للقائد حسن يا رمز الغالي كل عام وانت بخير يا قائدنا يا رمز العالم يا رمز الامه يحفظك ربي وجعل تاج فوق روسنا الغالي وانت كذلك في اذاعه مسلم وفي اذاعه صنعاء وفي اذاعه عبد وفي اذاعه المسيرة وكل الادعيه ان تنفذ كامله وان شاء الله من الجنوب ان يطردوا المحتال وقعد يمن واقف وجدد واقف
1: للاسلام
2: ويقول الله اكبر الموت امريكا الموت لاسرائيل اللعنه على اليهود النصر الاسلام لبيك يا علي لبيك يا علي لا نطردش بك ابدا نحن معك لو استشهدنا معك يا علي تخيل لو كنت معك ما كول لا لا سليم وكان المسامع تخيل لو كنت معك
0: تسلمي مع الله
2: لا عليك حتى الله معك
0: يلا يلا
2: يلا

0: ومعانا ايضا اتصال وضيفي وحبيب قلبي وصديقي وصاحبي. من تخيلي من عندي يا بدو؟
1: من عندك؟
0: صاحبي إلياس.

0: التهاني موصولة لشيا أسماء، كيف الاحتفالات في الحديدة؟
1: أمس خرجنا في السحيتاء ما شاء الله، حالية وروعة وقوة القوة، واليوم إن شاء الله بإذن الله في زبيب
0: إن شاء الله. هتخرجوا العصر ولا قد النسوان هيخرجين ذا الحين ولا كيف؟
1: العصر
0: ما شاء الله. الله يكتب أجركم يا أسماء.
1: أجر الجميل.
0: ما عاد في نفسك يا أسماء.
1: وفي هذا اليوم العظيم والمبارك نجدد ولاءنا وانتماعنا وتولينا الصادة الإمام علي عليه السلام الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وولايتنا للإمام علي عليه السلام هي امتداد لولاية الله وولاية الرسول صلى الله عليه وآله.
0: سلام الله عليه، صلوات الله عليهم جميعا، والله يجعلنا من الموالين يا رب.
1: يلا هاتي ثالث.
0: هاتي يا نور.
1: ألو.
0: كيف حالك؟ كيف أنت؟
1: الحمد لله كيفك؟
0: الحمد لله يا نوح، تفضل.
2: كيف حالك يا أبا؟ اسمه؟
0: نوح.
1: الحمد لله.
2: يا نوح معك مشاركة؟
1: أيوة.
2: اليوم عاد خرج الساحات؟
1: أيوة.
2: شاطر بطل يا نوح، يلا سمعنا المشاركة.
0: اللهم إنا نتولاك. أيوة يا نوح. نوح صوتك بيقطع. لا يا نوح ارجع حيث ما كانت أسماء بتشارك عشان صوتك يوضح.
1: ألو.
0: يلا يا نوح تفضل. اللهم إنا نتولاك. وبعدين لا رجع يقطع صوتك يا نوح، ما رأيك تعيد
2: القصة؟ شكرا يا أسماء، لأنه حنطلع فاصل وإذا بفرصة اتصلتوا مرة أخرى. شكرا ليش فاصل ونرجع نواصل معكم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
3: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
13: Thank you. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

مما يفيد إحياء هذه المناسبة، مما يفيده إضافة إلى ذلك هو الترسيخ لمبدأ عظيم، هو مبدأ الولاية الذي يحمي الأمة من الاختراق من جانب أعدائها ويحصنها من داخلها من تأثير المنافقين فيها. والأمة في أمس الحاجة، لأن الأعداء يسعون إلى اختراقها فيما يتعلق بالولاية، الولاية لأمرها من جانب، والولاء في الموقف أيضا من جانب آخر.

0: لكم من جديد احبائي اصدقاء ابو الحماحمه، اهلا وسهلا معنا. اتصل يا بدو.
1: الو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: معكم اعلاميه همدان.
1: اهلا يا اعلاميه.
0: اهلا وسهلا باعلاميه همدان.
2: اولا اهنيكم بعيد الاضحى وعيد الغدير الاغا، هذه يوم الولاية يعتبر عيد لليم، أكبر عيد يعتبر بالنسبة لنا،
1: عيد للمسلمين جميعا مش لليمنيين.
2: أي والله نستهل يعني الأكثر احتفالا. دروم إن هنا في منطقة ما في همدان للاحتفال يعني من قبل عيد الأضحى بنحتفل عيد الولاية
1: ما شاء الله.
2: وكذلك معنا يعني إحنا في عيد الولاية دائما يعني اليوم يكون يوم الولاية، ويوم ثاني يعني يكون عندنا احتفال وعزومات، ويعني القريب كاملة يشتروا أثوار وكذا، وتعظيم كبيرة
1: ما شاء
2: يعني
1: الله
2: للناس كلهم مجمع. يعني
1: احنا نشتي نصير نحتفل بعيد الغدير في القرى للأمانة، يعني حرفيا احتفالات الـ الـ الـ الـ الرياف بشكل عام في اليمن احتفالات لا مثيل لها من يعني الضيفات والبراع والقريح والحركات. يعني احنا عندنا في المدينة لأني كبيرة ما بش هذك الاحتفالات
2: والله. يعني أنا عندنا قد البراع منين أو قليل، لكن نحن نواصل
1: ما شاء الله
2: والقريح وكذا. يعني ومعنا حدو مشل حتى في القريح معنا أمس من الساعة 8 للساعة 9، الذي يزيد يقرح من بعد الساعة 9 يعني يكون عليه غرام ولا عقوبة.
1: أيوة إحنا
2: ولا بيجرح بالأوالي لأنه هذا ما بيحصل معنا.
1: أيوة فعلا،
2: لأن كل شيء لها قواعد ولها قواني ما نشتفي، لأنه بعضهم يقوم يجرح بالأوالي ويقولوا هم الأمطار هم أمطار الله، وهو بس بيشوه بالمسيرة، هذا مش هو حب للإمام علي.
1: فعلا ما عاد في نفس الشيء إعلامية همدان.
2: في نفسي زامل والينا علي.
1: والينا علي حاضر من العيون يا إعلامية همدان، وكل عام وانتي وكل أهل همدان الذي قال عنهم الإمام علي عليه السلام: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، بألف خير وصحة وعافية
2: إن شاء الله. واليوم معنا احتفالية بعيد الولاية اليوم عصر.
1: أيوة ما
2: شاء الله، بس قد إحنا ماشيين الآن والبرع والقريح وكل حاجة.
1: الله يأجلكم ويكتبكم من الموالين يا رب
2: إن شاء الله
1: في أمان.
0: خبر عاجل، خبر عاجل، كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بمناسبة يوم الولاية عند الساعة 4 عصرا.

0: صلوات الله عليه وعلى آله. معنا أيضا اتصال يا بتول. ألو. أيوة السلام عليكم.
1: تمام بلاد.
2: أهلا يا جيدة، كيف حالك؟
1: حمد الله.
2: حمد الله.
0: يا إلياس كلم جيدة.
2: الحمد لله، وأنت كيف يا صاحبتي؟
1: حمد الله.
2: يا جيدة أنت فرحة بيوم الغدي؟
1: أيوة.
2: حكي إلياس، حكي يقول لك
1: كيف أنت؟ أمس قلحت له.
0: أنت قلحتوا؟
2: أمس قلحتوا؟
0: قلحتوا حيلة؟
1: أيوة.
0: شاطل بطلة يا جيدة.
1: حلت الشباب قلح.
0: يا جيدة.
1: ها.
0: يا جيدة.
1: ها.
0: معانا معي صاحبي إلياس. إيش حاجي يا إلياس؟
1: تمام.
0: يا إلياس حاجي جيدة، أقول لك بحالش.
3: دالش.
0: أنا في دالش ولا كم حالي؟
2: أنت وذمتك يا إلياس.
1: كيفك يا إلياس؟
2: كيف أنت يا إلياس؟ قل الحمد لله.
0: قل الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: يا عبدالله.
2: ها؟
1: يا عبدالله.
2: أنا أتجي عندكم يا جيدة.
0: أيوة، عن جنة وإلياس وبتول عندكم.
2: جي وانا احتفل معاكم بيوم الولاية ونفرح كلنا.
1: انا عسيري مع ماما.
2: انت عسيري مع ماما؟
1: اه.
2: ايش عاد تقولي للامام علي؟ ايش عاد تقولي له؟
1: قلنا حبك يا امام علي.
2: تحبي الامام علي قوي؟
0: انت علي اسمك الامام علي.
2: والامام علي يحبش قوي.
1: لبيك يا امام علي.
2: لبيك يا امام علي. شاطر يا إلياس.
0: يا جيدة.
2: يا جيدة.
0: يا إلياس. متي ليش من زامل؟
1: يا ليزا عصير مع أباو.
2: أنت عصير مع
0: أباو. أيوة، أنا قد صلت مع أبي أمس.
2: وإلياس والكل عايصير مع أباو ويحتفل.
1: وأنا.
0: عتصير معنا إلياس نحتفل. بهز راسه.
2: أيوة يلا.
0: سابر. يا جيدة.
1: أتسعي يا أبو حماحام.
2: ها. أتسعي.
1: أتسعي.
0: أيوة، أنا عدا سهير أول واحد.
1: أنا بسلات حامد.
0: حاب.
2: ما؟
0: أسر رحالي. وبتو.
1: أيوة.
0: خلاص. ما في نفسك من زامل يا جيدة.
2: تشتي زامل
1: ماما علي.
2: زامل عن الإمام علي.
0: حاضر يا جيدة. تمام.
1: أشتي ما هزني.
2: تشتي ما هزني. حاضر يا
0: ما هزني.
2: يلا شكرا. باقي أثير دشي تشارك.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلا يا أثير.
4: كيف انت يا بس الكهف الحماحم؟
2: الحمد لله وكل عام وانتي بخير.
4: وانتي بخير وعيدكم مبارك بمثلة عيد الغدير. كذلك اهنيكم، اهني جميع طاقم اذاعة سام. كذلك اهني السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه. وايضا اهني المجاهدين والمرابطين في الجبهات والشعب اليمني كافة بمناسبة عيد الغدير. حيث الله سبحانه وتعالى أكمل دينه وأتم نعمته بولاية الإمام علي عليه السلام في هذا العيد المبارك.
2: إن شاء الله ما عاد في نفس الشيء أثير.
4: في الأخير أقول لكم إن شاء الله يكون اليوم عظيم علينا وعليكم بإذن الله، والجميع يعني يخرج سواء كان رجال أو نساء يخرجوا، لأنه هذا في حب الإمام علي. من كان يحب الإمام علي فليخرج ويعني يري الناس أنه خرج هذا اليوم، وكمان يعني علشان الله سبحانه وتعالى، مش علشان الناس يقولوا علي أنه خرج بس.
2: فعلا. شكرا كثيرا يا أثي.
4: شكرا لكم. في الأخير تحياتي لكم، تحياتي لجميع المستمعين. في أمان الله.
2: في أمان.

0: ومعنا ايضا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟
1: معنا البكالي وبنتها خلود عمرها 7 سنوات.
2: البكالي
0: حياك الله. اهلا وسهلا معك مشاركه.
1: محونا انتارك.
0: تفضل قد انت على الهواء.
1: معنا انسوده انا وخلودي.
0: يلا سمعوناها.
1: يلا تفضلي يا خلودي. صلوا على محمد في البداية.
3: اليوم يوم العيد الولاية.
1: عيد الإمام علي تعالى.
3: اليوم يوم العيد الولاية.
1: من صعد للمهر للمكلا ضحوا وانفعوا كل غالي.
3: اليوم يوم العيد الولاية.
1: وكل اليمن رحب وهلا.
3: اليوم يوم العيد الولاية.
1: وابن بدر الدين تولى. يا عزنا بالوصايا وما هو غيرها كلا.
3: يوم العيد الولاية.
1: يخيض العدو ويبلى.
3: يوم العيد الولاية.
1: عيدنا يا علي قد تقلى. يوم العيد الولاية. شكرا يا خلودي يا حبيبي.
0: الله الله ما شاء الله عليكم. شكرا لكم.
2: الله يحفظها لكم ان شاء الله وتكون نعم البنت. هاتي يا خلو. يا خلو كيف انتي؟
4: الحمد لله.
2: كل عام وانتي بخير يا شاطره.
4: انتي بخير.
2: عتوقعي مثل السيده زينب بنت الامام علي؟
4: ايوه
2: ان شاء الله. قولي ان شاء الله.
4: ان شاء الله.
2: احنا نكون ندعي الله انه يخلينا نوقع مثل السيده زينب ونحبها. صح يا زين؟ صح يا خلو.
4: ان شاء الله.
2: ان شاء الله. شكرا يا شاطره.
4: باي باي.
2: في امان الله.
1: يا امان
2: مع الله.

0: ومعنا ايضا اتصال. الو
1: زينب.
0: الحمد لله. الحمد لله.
2: هذه هيا عليا باسم ايش؟ باسم ايش؟ ما هو؟
0: سكينة. يا سكينة كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: معش مشاركة؟ شاطرة بضلة بضلة بضلة.
2: سمعينا المشاركة حقش.
1: غديرة اسمها دايرة. غديرنا اسمها دايرة. غديرنا
2: يلا هوضع الزامن الانشود المالشة
0: ضربوا
2: حاكي ناور. يلا تيهي يا ناور. كيف انتي يا نوارة؟ انتي تحبي يوم الغدير؟ وانتي حبيبتي يا نوارة. انتي حبيبتي. يلا شكرا يا نو.
1: يا بطل.
2: ها؟
1: انا امال.
2: انتي امال؟ ما معش مشاركة يا امال؟
1: الدويرة.
2: ها؟
1: الدويرة.
2: حاضر يا أمل. شكراً. شكراً.
1: ما هزني ما هزني
0: ما هزني
1: أحب أمرك. ما هزني ما هزني.
2: من العيون يا سكينة. أنت
1: أهلي مستني
2: شي تزوم
1: المصر غزه والكزم أنتني. مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: ومعنا اتصال. الو
1: الو
0: السلام عليكم.
1: السلام.
0: اتفضل يا استاذ الدكتور بدو.
2: يا سماهر.
1: ميعاد.
2: ميعاد.
0: ميعاد.
2: يا ميعاد.
0: دي ميعاد.
2: كيف الاحتفالات عندكم في الحديدة؟ قرحتوا أمس؟ ايش يقولوا
1: قرحتوا؟
0: قرحنا جو.
2: وانتي فرحتي أمس يا ميعاد؟
1: ايوه.
2: واليوم عاد تخرجي مع ماما؟
1: ايوه.
2: شاطرة يا ميعاد، ما عاد في نفسي.
0: فين عاد تخرجوا يا ميعاد؟ فين تخرجوا اليوم؟
1: مالك؟
0: فين عاد تخرجوا؟ اليوم عاد تروحوا الساحات؟
2: أين حقكم الساحة؟ ايش اسمها حقكم الساحة؟
0: انا عاد اسافر الصين. لغتي صينية.
2: ايوه. خلاص يا ميعاد، ما شيء من زامل.
1: ما في ساحات عندنا.
2: ما بش عندكم ساحات؟ والله ما ادري لك علم. وين انتوا؟ في اي منطقة؟

0: اتصل يا بتول.
1: قولي الو.
2: الو
3: الو
2: معكم ميعاد.
3: اهلا يا ميعاد.
2: انا مش من الحداده.
3: كان من اينه؟
2: انا في محافظه الحديده.
0: كيف انا مانيش من الحديده وانا من الحديده؟ ما هذا المجبر؟
2: لا ما نحبش ندنا صح لما احتفل في بيوتنا. ما فيش عندنا صح هذا الا لما احتفل في بيوتنا.
3: فين انت؟ في اي محافظه؟
0: في الحديده.
2: محافظه الزيديه.
3: الزيديه. مديريه الزيديه.
0: ايوه.
3: وتحتفلوا في بيوتكم.
0: معش مشاركه؟
2: ايوه.
0: يلا سمعينا.
2: اطلب زعبل.
3: ما هو الزعبل؟
2: الزعبل عندكم.
3: يلا شكرا. حاضر.
0: حنب. ما من زامل.
3: اي زامل عندنا.
0: ها من عندكم. من عندكم.

0: ومعنا ايضا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟
1: معك فهد من ماوية عز.
0: اهلا يا فهد واهلا باصحاب ماوي كلهم. معك مشارك يا فهد؟
1: ايوه
0: يلا تفضل. اليوم خرجتوا للساحات؟
1: ايوه مليار خرجنا للساحات القنده.
0: الله تفضل يا اخي فهد تفضل.
1: والله نهنيكم بمناسبه العيد يوم الولايه العليم ونهني الشعب اليمني ونهني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهذه المناسبه وكل الشعب اليمني واللجان الشعبيه وكل طاقم سام اف ام وكل عام وانتم بالف خير
0: وانت بصحه وسلام ان شاء الله.
1: الله شكرا
0: شكرا لك.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
3: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
4: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
3: استراحات عامة،
4: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
3: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
4: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
3: خدمة توصيل للوجبات،
4: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
3: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
4: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار، الاتصال على الرقم
4: 77-199-40 أو 07-451-960.
5: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان، يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
8: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
11: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.
16: الإمام علي عليه السلام، وكما في الاستقراء التاريخي، بعثه النبي إلى اليمن 3 مرات، وفي كلها كان له مهمة رئيسية في اليمن. في واحدة من المهام أسلم معظم أهل اليمن على يد الإمام علي عليه السلام، وأسلمت همدان الكبرى في يوم واحد، والتاريخ شاهد. إنما أقول أن المتأصل في هويتنا اليمنية، ونحن يمن الإيمان، وحب علي من الإيمان وبغضه نفاق، المتأصل في هويتنا هو الحب لعلي، هو التعظيم لعلي، لعلي في قلوب اليمنيين المتمسكين بهويتهم الأصيلين على هويتهم الإسلامية الإيمانية منزلة عظيمة ومحبة كبيرة. وشعبنا اليمني واضح فيه هذه المحبة للإمام علي عليه السلام، هذا الولاء للإمام علي عليه السلام، ووقفوا في صدر الإسلام كما كانوا فاتحين في حركة الإسلام، وقفوا إلى جانب الإمام علي عليه السلام، وكان أعظم رموز أنصار الإمام علي عليه السلام من اليمن، ومنهم الصحابي الجليل العظيم عمار بن ياسر، ومنهم مالك الأشتر، وآخرون كثر.

0: خبر عاجل، خبر عاجل. كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بمناسبة يوم الولاية عيد الغدير عند الساعة 4 عصرا إن شاء الله. كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إن شاء الله بمناسبة يوم الولاية عيد الغدير عند الساعة 4 عصرا. إذن نختم برنامجنا لهذا اليوم الخميس السادس أو الرابع من
1: يونيو الثامن عشر من ذي الحجة. كل التحية لكل من شارك معنا سواء الاتصال ولا استمع إلينا. إن شاء الله لنا لقاءات أخرى في
0: الأسبوع القادم.
1: الأسبوع القادم
0: إن شاء الله. إذن نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله، وجمعة مباركة مقدما ومع الله.

سام اف ام، صوت الغدير العلوي. سام اف ام، صوت الغدير العلوي.

0: ام اف ام، صوت الغدير العلوي.
1: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

مبدأ الولاية ومبدأ تحتاج إليه الأمة في كل عصر، وليس لجيل معين أو كان خاصا بأولئك الذين خاطبهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير، في يوم الولاية. بل نجد أنفسنا في كل زمن بحاجة إلى الإيمان بهذا المبدأ العظيم وإلى هذه الصلة بأمير المؤمنين عليه السلام، باعتباره الذي يصلنا حقا بولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتصلنا ولاية الرسول بولاية الله سبحانه وتعالى. فنتحرك على أساس نهجه، على أساس تعليماته، بشكل صحيح وأصيل، بعيدا عن التزييف الذي كان من جهة المنافقين ومن تحرك في إطارهم على مدى التاريخ، ممن سعى إلى تحريف مفاهيم الدين حتى لا يبقى له دور في تحصين الأمة وفي نجاتها وفي إنقاذها من ولاية الطاغوت وأدوات الطاغوت من الكافرين والمنافقين. فهذا إسهام في هذا اليوم المبارك في التذكير بأهمية الولاية وبما لها من ثمرة في واقع الحياة، وبحاجتنا إلى هذا المبدأ العظيم وما يمثله فعلا من أهمية لضمان استقامة أمر الدين لهذه الأمة، ولضمان أن تسير على منهج الله سبحانه وتعالى بشكل صحيح، وأن تجني ثمرة هذا الإيمان نصرا وعزا وتأييدا إلهيا وغلبة لأعدائها وهم يسعون إلى السيطرة عليها، إلى فرض ولايتهم وكسب ولاء هذه الأمة في الوقت الذي يسعون فيه إلى إذلال أبناء هذه الأمة والاستعباد لهم والقهر لهم، يريدون أن يكسبوا مع ذلك ولاءهم.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ كتاب الله، نتدبر آيات هذا الكتاب العظيم، نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا. إذن أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 17 من سورة الرعد، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى هذا الذكر العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم الحسنى، لهم الفائدة الحسنى أو الحالة الحسنى، فلهم في الدنيا حياة طيبة وذكر حسن ووصف جميل، ولهم في الآخرة الأمن والثواب العظيم. والذين لم يستجيبون له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، لطلبوا أن يقبل منهم فدية لهم من سوء مصيرهم، أولئك لهم سوء الحساب والعياذ بالله لما فيه من ذكر فضائحهم وتخزيتهم وتبكيتهم وكونه مقدمة للأمر بهم إلى النار والعياذ بالله. ومأواهم جهنم وبئس المهاد، أي مهاد ذميم على أهله. ويقول الله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. المعنى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فهل يستوي من يعلم أن ما أنزل الله على رسوله هو الحق ومن هو جاهل بذلك أعمى البصيرة فهو لا يستجيب لربه؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي الذين يستعملون ألبابهم. واللب عبارة عن العقل، كأن قلب الجاهل الذي لا يستعمل عقله فارغ لا لب فيه. ويقول الله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله بما عاهدوا الله عليه، أو بعهد الله الذي أقسموا به وجعلوا على أنفسهم الوفاء به، أو بأي قسم يقسم به لغيره بالله ليثق به في صلح أو غيره. ولا ينقضون الميثاق، نقض الميثاق ترك الوفاء به. ويقول الله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وصل العلاقة تجديدها بالإحسان أو بالحضور لصاحبها أو برعايتها بأي طريقة، والعلاقة تكون بالرحامة وتكون بالمودة وتكون بالعهد على الإخاء ونحوه وغير ذلك. ومن العلاقة علاقة العبد بربه وبرسوله صلوات الله عليه وعلى آله، وبإمامه الذي تجب عليه طاعته ونصرته، وبالمؤمنين الصادقين الذين وجب عليه الكون معهم. ويخشون ربهم، قال الراغب في مفرداته: الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. انتهى قول الراغب. ويخافون سوء الحساب، أي شدته وما فيه من المناقشة والتوبيخ والسؤال عن كل كبير وصغير وغير ذلك مما يسوء العبد المحاسبة لأجله. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويوفقنا للعمل بهذا الكتاب العظيم بحوله وقوته ورحمته. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه، تتقربون إليه، تلتجئون إليه، تسألونه الفرج والنصر القريب العاجل لهذه الأمة وللمؤمنين بحوله وقوته ورحمته. كما أستمد منكم أحبة الكرام الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام FM، الحكمة اليمانية.

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول: الجريمة الجماعية ترسل رسالة رعب مبطنة إلى الضحايا المحتملين، وعدم قراءة هذه الرسالة والاستعداد لها يؤدي إلى تكرار المأساة. رأينا في الحلقة الماضية كيف أن مجزرة تنومة كانت رسالة مضمخة بالدم وصلت إلى كل بيت يمني، وكان مفادها أن القتل هو أفضل وسيلة للتعارف عند هؤلاء النيديين. وللأسف لم يستفد اليمنيون من هذه الرسالة بالاستعداد المناسب، ولذلك عاد النيديون مرة أخرى لارتكاب مجازر مماثلة بحق اليمنيين منذ عام 2015 ميلادية. هذا يعلمنا أن المجازر ليست مجرد أحداث عابرة، بل هي استراتيجية متعمدة لإرسال رسائل ترهيبية يجب فك شفراتها والاستعداد لمواجهة تكرارها. في واقعنا المعاصر كثير من الشعوب تتجاهل الرسائل المبطنة في جرائم أعدائها، فتفاجأ بتكرار نفس الأنماط الإجرامية بعد سنوات. إن من لا يتعلم من رسائل الدم السابقة يكون عرضة لاستقبال رسائل جديدة بضحايا جدد. هذا ما يجب أن نتعلمه أيها الإخوة وأيتها الأخوات. الدرس الثاني: أن الجرائم الكبرى لا تنتهي بوقوعها، بل تمتد آثارها عبر الأجيال. تبين لنا من الدرس الماضي أن مجزرة تنومة لم تكن حادثة عابرة، بل خلفت حزنا عاما وغضبا واسعا في اليمن، وقد وصل أثرها إلى البيوت والأسر والقبائل، وتركت وراءها أيتاما وأرامل ومفقودين وحقوقا معلقة. هذا يعلمنا أن الدماء البريئة لا تطوى بمجرد مرور الزمن أو تغير الظروف السياسية. وفي واقعنا يجب التعامل مع المجازر بوصفها قضايا وطنية وإنسانية ممتدة، وليست ملفات تاريخية جامدة. والعدالة للضحايا شرط لترميم الذاكرة وبناء مستقبل أقل قابلية لتكرار المأساة. الدرس الثالث: أن القضايا الإنسانية الكبرى كديات الشهداء والأيتام والمفقودين يمكن أن تدفن تحت متغيرات سياسية جديدة إذا لم يتمسك بها الجانب المتضرر بحزم. رأينا في الدرس الماضي كيف أن معاهدة الطائف 1934 ميلادية تجاهلت قضية مجزرة تنومة تماما وأدتها تحت متغيرات عسكرية وسياسية جديدة بعد الحرب. هذا يعلمنا أن المظالم التاريخية الكبرى غالبا ما تسقط من الاتفاقات السياسية التي تمليها ظروف غير طبيعية عندما يصبح طرف النزاع في عجلة لإنهاء الحرب. وفي واقعنا المعاصر نرى كثيرا من اتفاقيات السلام والمصالحة تتجاهل حقوق الضحايا وجرائم الماضي بحجة طي الملفات والنظر إلى المستقبل وعدم التفتيش في الماضي وإلى آخره. إن أي مفاوضات عادلة يجب أن تضع قضايا الضحايا والجرائم السابقة على رأس الأولويات، وأن لا توقع أي اتفاق دون تعويضات ومحاسبة واضحة. والدرس الذي يجب أن نعيه أن التضحية بحقوق الضحايا من أجل السلام غالبا ما تؤدي إلى سلام هش وجروح لا تندمل وتكرر الأمل وتكرر الألم في المستقبل. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عدد من الأسئلة، وقلنا: لماذا رفض ابن سعود تعويض الضحايا رغم قدرته المالية بعد أن تفجر النفط في بلاده؟ وما علاقة ذلك بمحاولة كسر وعي اليمنيين ونفوسهم؟ وسألنا أيضا وقلنا: كيف أسهم تغييب مجزرة تنومة عن التعليم والثقافة في إضعاف الوعي بخطورة المشروع السعودي على اليمن؟ وسألنا أيضا وقلنا: لماذا ظلت قضية شهداء تنومة معلقة في كل المفاوضات بينما كان الوفد في حين كان الوفد اليمني يصر عليها وابن سعود يتملص حتى معاهدة الطائف التي تجاهلتها تماما؟ والواقع أنه استمر الإمام يحيى كما ذكرنا يطرح القضية في المحافل السياسية وفي المنابر الإعلامية العربية، بل حتى من خلال مراسلاته الثنائية مع الشخصيات المعتبرة في ذلك الحين كما هو الحال في رسائله مع الشيخ محمد رشيد رضا. وأثيرت القضية أمام وفد بن سعود في صنعاء عام 1946-1927 ميلادية، يعني بعد 4 سنوات تقريبا نعم من المجزرة. ورد الوفد بكلام لين ربما كان يستبطن التنصل، فقالوا إن ابن سعود ليس له به اطلاع ولم يرضى بما كان، ولا بد أن تكون المخابرة فيها على ما تحبون، هكذا كان نصهم. ثم طرح المندوبون اليمنيون القضية في مفاوضات صنعاء في ربيع الأول سنة 1352 هجرية 1933 ميلادية، يعني بعد 10 سنوات من وقوع المجزرة، باعتبارها قضية مهمة قالوا بسبب تأثر القلوب منها، وطلبوا من الوفد السعودي الرفع بشأنها إلى ملكهم ابن سعود استنجازا لحكمه حيث كان الإمام قد حكمه.
بعد فشل كثير من جولات التفاوض وإبداء كثير من المماطلة عن إصدار الحكم فيها من قبل ابن سعود، وبعد أن تفرغ ابن سعود من كل خصومه وبات مسيطرا على الحرمين الشريفين وتقوى مركزه الروحي والمالي، أبدى ما بيت من النية في التنصل عن تحمل أي مسؤولية تجاه هذه المجزرة. وقد رد على برقية للإمام بتاريخ 19 من رجب لسنة 1352 هجرية الموافق 7 نوفمبر 1933 ميلادية، يعني قبل اندلاع الحرب السعودية اليمنية، رد بأن مسألة الحجاج تعلمون براءتنا منها ولا حجة علينا فيها. بدأ يظهر حقيقة موقفه بعد مماطلته الطويلة على مدى 10 سنوات. ثم في مؤتمر أبها في ذي القعدة سنة 1352 هجرية مارس 1934 ميلادية، تمسك الوفد اليمني بوجهة نظره حول عدد من القضايا ومنها حادثة الحجاج الأبرياء، إلا أن ابن سعود كرر مصارحة اليمنيين بموقفه من حادثة الحجاج وأنها مسألة منتهية، يقول هكذا أنها مسألة منتهية وأن ابن سعود بريء منها وأنه أمر بإعادة كافة ما وجد مع الحجاج، واستدل بقوله وعندنا وثيقة باستلام ذلك، وهو يشير إلى الصك الذي كان قد أخذه بعد أن سلم بعض وقليل من المنهوبات. ومع ذلك فإن الوفد اليمني اعتبر أن مسألة الحجاج لا زالت معلقة ومن الواجب حلها. وهكذا ظلت قضية الحجاج مطروحة طوال المسار التفاوضي، وأن ابن سعود كان يلاين الجانب اليمني في أول الأمر، لكنه ما إن قوي موقفه العسكري والسياسي والاقتصادي، وعندما قرر تنفيذ توجهات إزاء عسير ونجران وجيزان من خلال الخيار العسكري، كشف عن حقيقة موقفه وخلع قناع اللين إزاء أولئك الحجاج ومسألة تعويضهم. ربما قد يستغرب أحدنا من موقف ابن سعود المتشدد في مسألة تعويض الحجاج ورفضه لتسليم دياتهم وتعويضهم، لا سيما وهو الذي كان سخي اليد لكل من هب ودب في بلاطه، ولا سيما بعد أن تفجر البترودولار في بلاده ليكتمل مشروع قرن الشيطان تمويلا. والذي يبدو أن ابن سعود كان يسعى دائما إلى الحفاظ على مكتسبه السياسي والاجتماعي والنفسي من وراء هذه المجزرة، الحرب النفسية التي كان يريد أن تستمر من خلال هذه المجزرة، فهو الذي أراد الظهور بمظهر القوي الذي لا يتراجع عن قراراته، في الوقت الذي كان يريد أن يظهر الإمام يحيى في موقف الضعيف المتسول المستعطي الذي ليس بيده حيلة أمام شعبه وأمام العالم. هذه الاستراتيجية السعودية منذ ذلك الحين وإلى اليوم هي ما تتعامل السعودية عليها في طوال هذه المرحلة، طوال هذه المدة يريدون السعوديون يريدون أن تظهر اليمن ضعيفة، سواء كان في عهد الإمام يحيى أو في عهد الإمام أحمد أو في عهد الجمهورية، يريدون أن تظهر اليمن ضعيفة أمام شعبها وأمام العالم. أيضا ابن سعود عبد العزيز بن سعود أراد أن يبقى طابع التوحش والقسوة الذي حققته هذه المجزرة في وعي اليمنيين كما هو بدون أن يتراجع عنه، لأنه لو أراد أو لو سمح بالتعويض فربما مسألة التعويض سترمم هذه النفسيات التي أرادها أن تبقى منكسرة. إبقاء اليمن ضعيفا وإبقاء حكومته ضعيفة، وهذه استراتيجية مضى عليها ابن سعود ثم أولاده اليوم من بعده، وهذا أكثر ما يفسر صنيع ابن سعود مع شهداء تنومة، إنها استراتيجية كي الوعي وغزو النفوس وقتل الهمم عن القيام بأي دور معارض له. أيضا من النتائج والآثار لهذه المجزرة أن كثيرا من اليمنيين أدركوا خطورة هذا الكيان المتوحش وأدركوا وجوب مواجهته منذ وقت مبكر، وكان الجانب الشعبي حاضرا في هذا الصدد، وكان الأولى بالجانب الرسمي أيضا الاستجابة الموازية لتحدي هذا الجرس المبكر، والذي آذن بأن هذا الكيان المزروع في صدر الأمة وعلى حرميها الشريفين كيان عدائي شيطاني يجب مواجهته وإزاحته عن الحجاز وتحرير الأراضي اليمنية المحتلة في عسير ونجران وجيزان من تحت قبضة المشؤومة. لقد أظهر العدوان الجاري على اليمن منذ مارس 2015 ميلادية خطورة وحجم خطأ التهاون والتقاعس والتخاذل عن مواجهة هذا الكيان الذي وصفته الأدبيات الإسلامية بأنه قرن الشيطان. أدى هذا التهاون إزاء ذلك الجرس الخطير والمبكر أن اليمنيين لم يعدوا العدة اللازمة للمواجهة الاستراتيجية، ثم أدى التدخل والهيمنة السعودية على قرار اليمن السيادي والسياسي والتربوي والثقافي والفكري إلى تغييب هذه المجزرة عن الواقع التعليمي والثقافي، وساهم البترودولار في وأد الجريمة وفي تضييعها وخلق قوى ناعمة تدين بالولاء لهذا الفكر الشيطاني النيدي.
فتم مع مرور الوقت تغييب الوعي بهذه الخطورة، فإذا بنا نشهد أن فينا من يدين بالولاء لهذا الكيان أكثر من ولائه لوطنه ولبلده ولإخوانه ولمظلوميته. طبعا معاهدة الطائف والمجزرة، علاقتها بالمجزرة، فبعد أن قوي مركز ابن سعود السياسي والعسكري والاقتصادي بدأ يفرض خياراته بشأن عسير وجيزان ونجران، وكذلك بشأن الحجاج بالقوة والإملاء. فشلت المفاوضات السعودية اليمنية، والسبب أن السعوديين كانوا لا يريدونها أن تنجح، لا يريدون أيضا تعويض الضحايا. فلما فشلت انفجرت الحرب اليمنية السعودية في عام 1934 ميلادية، والتي انتهت بما عرف باتفاقية الطائف عام 1934 ميلادية، والتي أملى شروطها المنتصر عسكريا في المجمل وهو ابن سعود طبعا. ومع ذلك فقد استطاع الإمام يحيى بسبب انتصاره وتقدمه وتقدم جيشه في جبهة نجران، ثم بحصافته وحكمته، أن يتفادى كثيرا من الإملاءات التي كان يفرضها الوضع العسكري والسياسي آنذاك. وفي الواقع إنما أقرت تلك المعاهدة بشأن الحجاج واقعا مفروضا، وهو ألا علاقة لابن سعود بهذه المجزرة، وأنه لا تلزمه أي تبعة. وبناء على ذلك كانت تلك الاتفاقية صدى جافا لما كان يريده ابن سعود، وهو التجاهل التام لها وعدم ذكرها ولو بالإشارة. ومع أن المعاهدة أفضت إلى نوع من التطبيع في العلاقة بين اليمن والنظام السعودي، إلا أنه بالعودة إلى نصوصها نجد مملكة قرن الشيطان اليوم بحربها على اليمن قد خالفتها مخالفة صريحة، ونكلت بمضمونها تنكيلا واضحا بينا، الأمر الذي يعني أنها أفرغتها من مضمونها الملزم لليمنيين في الكف عن المطالبة بالأراضي اليمنية المحتلة واستعادتها. وبناء على ذلك، وبناء على أن المعاهدة تنص على أن أي طرف من طرفيها يعتدي على الآخر، فإن هذه الاتفاقية تصبح لاغية. وبالتالي لأن المعاهدة لم تتناول المجزرة بأي حل، فولاية أولياء الدم لا تزال باقية شرعا وقانونا، وبالتالي يحق لأولياء الدم أن ينتصروا اليوم لقضيتهم وأن يرفعوا دعاوى حقوقهم المدنية من الديات والتعويضات أمام المحاكم الدولية ضد نظام بن سعود، باعتبار أن هذه جريمة إبادة جماعية، جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بتقادم العهد. وخير من ذلك كله، فإن الجبهات المشتعلة بين اليمنيين وبين هذا النظام هي خير ميدان لمحاكمتهم، ومن حق اليمنيين أن ينشئوا محاكم خاصة، ولتتبنى النيابة العامة في اليمن إنشاء هذه المحاكم الخاصة لمحاكمة النظام السعودي إزاء ما اقترفه بحق حجاجنا في تنومة وسدوان، بالإضافة إلى الجرائم التي اقترفها بحق اليمنيين اليوم وهم بعشرات الآلاف. يعني هؤلاء الضحايا لا يزالون يعني حقهم غير مأخوذ، والدم لا يزال متدفقا، والجرح نازفا، والحزن حارا. ولا بد إذن من إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة النظام السعودي، وعلى الجيش اليمني أن ينفذ هذا الحكم. الصواريخ والطائرات اليمنية تستطيع أن تنفذ هذا الحكم، وأن تجبر السعوديين على دفع والالتزام والامتثال للحكم الشرعي الذي ستصدره المحاكم اليمنية الخاصة بقضية تنومة وغيرها. والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من مجزرة تنومة. أولهم أحمد المذابي من ظوران آنس، نجا من المجزرة بتظاهره بالموت بين القتلى، وأخبر باستشهاد رفيقه السيد غالب بن محمد المتوكل. أيضا الحاج حسن عبد الله سنيين، وكان برفقة الشهيد العلامة حسن الشرقي عند شعوره بخطر المجرمين، نزل إلى الساحل بعد محاولة إقناع رفيقه الشرقي بالنجاة معه، ثم حج مع أمير الحج ورجع سالما. أيضا السيد حسن غمضان من أهالي صنعاء القديمة، وكان بمعية زوج أمه، وهو السيد الشهيد علي بن إسماعيل بن حسن مرغم الذي نجا نعم هذا استشهد علي بن إسماعيل مرغم، استشهد مع الشهداء، لكن ابن زوجته السيد حسن غمضان نجا مع الناجين. أيضا السيد العلامة العابد حسين بن عبد الله حسين الحرجي من علماء صعدة، الشهيد الدكتور عبد الكريم جدبان عرفه شيخا كبيرا، وأورد اسمه في هامش مقدمة كتيب إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال ابن عبد الوهاب للسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير المتوفى في عام 1182 هجرية عند ذكره عرضا لهذه المجزرة. هؤلاء بعض من الناجين الذين نجوا من المجزرة، بالإضافة إلى الذين ذكرناهم في الحلقة الماضية. كل هذا يشير

0: السعودية البترودولار لاحقا لشراء عملاء في اليمن وتدمير هويته الوطنية، وكيف كشفت ثورة 21 سبتمبر 2014 ميلادية حقيقة ضعف هذه القوى الناعمة. كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
3: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد، تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
14: سام اف ام، صوت الغدير العلى.

0: اف ام، صوت الغدير العلوي.
1: حينما أتى النبي صلوات الله عليه وعلى آله ليتحدث عن الإمام علي عليه السلام، لم تكن مجرد مدائح أو عبارات تشجيعية أو عبارات تحفيزية، لا، إنما ليعزز له دورا مستقبليا في الأمة لاعتبارات مهمة في مستقبل الأمة وحساسة في مستقبل الأمة. فحينما كان الرسول يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي، إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. من هو؟ أنا، ذاك، أنا. قال لا، هو ذاك، هو خاصف النعل. كان الإمام علي عليه السلام يخصف نعل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، علي بن أبي طالب. حينما كان النبي يتحدث عنه بهذه العبارات المهمة بمنزلة هارون بن موسى، يقول عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليعزز له هذا الدور المستقبلي في واقع الأمة،

0: وسام اف ام، صوت الغدير العلوي.
1: شعبنا اليمني العزيز ويحتفل بهذه المناسبة كل عام، وهذا من ضمن إرثه الإيماني الذي ورثه عبر الأجيال واستمر عليه قرنا بعد قرن على مدى الزمان الماضي وإلى اليوم. والاحتفال بهذه المناسبة هو أولا من الفرح بنعمة الله تعالى، كما قال جل شأنه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا إحياء هذا اليوم والاحتفال به هو من إظهار الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى وبفضله. ويصاحبه أمور مهمة جدا، في مقدمتها الشهادة لله سبحانه وتعالى بكمال دينه، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه بلغ ما أمره الله بتبليغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهو أيضا عملية توثيقية في غاية الأهمية لذلك البلاغ التاريخي العظيم تتناقله الأجيال من جيل إلى جيل لأهميته الكبيرة جدا. وفي نفس الوقت ترسيخ للمبدأ الإسلامي العظيم في ولاية الله تعالى على عباده في مختلف شؤون حياتهم، وفي التولي لله وامتداد هذا التولي وفق الآيات القرآنية المباركة، وما يترتب على ذلك من نتائج مهمة، ومن ضمنها التحصين للأمة للمسلمين من الولاية والولاء لليهود وأوليائهم من النصارى. والأمة في هذه المرحلة أحوج ما تكون إلى ذلك.

0: اف ام، صوت الغدير العلوي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
3: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
0: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
0: استراحات عامة،
3: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
0: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
3: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
0: خدمة توصيل للوجبات،
3: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
0: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
3: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
0: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار، الاتصال على الرقم
3: 77-199-40 أو 07-451-960. ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4847-712. أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: سام اف ام والعود احمد.
0: سام اف ام، صوت الغدير العلوي.

فالأمة معنية لتفهم من هو علي، ماذا يعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ماذا يعني فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ماذا تعني كل تلك النصوص؟ ماذا تعنيه تلك الآيات؟ ماذا يعنيه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ لأن هذا هو الكفيل بأن يحرر الأمة من جديد من كل قوى الطاغوت والضلال التي تسعى دائما لفصل الناس عن مصادر الهداية، لتستغل الناس هي، وتتحكم بالناس هي، وتسيطر على الناس هي بالباطل، وتفتري على الله الكذب، ثم يوظف لها كل شيء في الدين لخدمتها. الزكاة مال لهم يأكلون، الحج وسيلة للاستغلال، منابر المساجد والمساجد في كثير من الأقطار تتحول إلى بؤر لإضلال الناس والسعي للتأثير على الناس فيما يعبدهم لهم، وهكذا أشياء كثيرة جدا، مواقف، ولاءات، قتال، حتى عنوان الجهاد يحركه التكفيريون ويحرفونه عن غير مواضعه ويتجهون بالناس إلى ما فيه خدمة لذلك الطاغية أو تلك الجهة أو تلك الجهة، كل شيء يحرر، لكن بالارتباط مصادر الهداية تغلق تلك النوافذ الكثيرة التي فتحت من كل اتجاه، فأطل منها الجائرون والطغاة من موقع القيادة، وأطل منها علماء السوء والمضلون باسم الهداية.

وسام اف ام، صوت الغدير العلوي. سام اف ام، صوت الغدير العلوي.

0: وسام اف ام، صوت الغدير العلوي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
4: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
3: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
6: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل، والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بصف لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول حنلقاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
10: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل

0: مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: لنغير ثقافتنا الاستهلاكية، لنجعل الأولوية دائما لابن الوطن، للأرملة الكادحة، للأسر المتعففة التي اختارت العمل الشريف. انشر منتجاتهم، تفاخر بجودتها، وكن أنت الجسر الذي يعبرون عليه من ضيق المنازل إلى سعة الأسواق. نحن لبعضنا والخير فينا وبنا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
3: سام اف ام والعود احمد.
4: سام اف ام صوت الغدير العلم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائما، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
2: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
3: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
2: استراحات عامة،
3: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
2: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
3: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
2: خدمة توصيل للوجبات،
3: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
2: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
3: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
3: 77-199-40 أو 07-451-960.
4: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu www.jamiatnasa.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
13: مبدأ الولاية مبدأ تحتاج إليه الأمة في كل عصر، وليس لجيل معين أو كان خاصا بأولئك الذين خاطبهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير، في يوم الولاية. بل نجد أنفسنا في كل زمن بحاجة إلى الإيمان بهذا المبدأ العظيم وإلى هذه الصلة بأمير المؤمنين عليه السلام، باعتباره الذي يصلنا حقا بولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وتصلنا ولاية الرسول بولاية الله سبحانه وتعالى، فنتحرك على أساس نهجه، على أساس تعليماته، بشكل صحيح وأصيل، بعيدا عن التزييف الذي كان من جهة المنافقين ومن تحرك في إطارهم على مدى التاريخ، ممن سعى إلى تحريف مفاهيم الدين حتى لا يبقى له دور في تحصين الأمة وفي نجاتها وفي إنقاذها من ولاية الطاغوت وأدوات الطاغوت من الكافرين والمنافقين. فهذا إسهام في هذا اليوم المبارك في التذكير بأهمية الولاية وبما لها من ثمرة في واقع الحياة، وبحاجتنا إلى هذا المبدأ العظيم وما يمثله فعلا من أهمية لضمان استقامة أمر الدين لهذه الأمة، ولضمان أن تسير على منهج الله سبحانه وتعالى بشكل صحيح، وأن تجني ثمرة هذا الإيمان نصرا وعزا وتأييدا إلهيا وغلبة لأعدائها وهم يسعون إلى السيطرة عليها، إلى فرض ولايتهم وكسب ولاء هذه الأمة في الوقت الذي يسعون فيه إلى إذلال أبناء هذه الأمة والاستعباد لهم والقهر لهم، يريدون أن يكسبوا مع ذلك ولاءهم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.

الإمام علي عليه السلام وكما في الاستقراء التاريخي بعثه النبي إلى اليمن 3 مرات، وفي كلها كان له مهمة رئيسية في اليمن. في واحدة من المهام أسلم معظم أهل اليمن على يد الإمام علي عليه السلام، وأسلمت همدان الكبرى في يوم واحد، والتاريخ شاهد. إنما أقول أن المتأصل في هويتنا اليمنية، ونحن يمن الإيمان، وحب علي من الإيمان وبغضه نفاق، المتأصل في هويتنا هو الحب لعلي، هو التعظيم لعلي، لعلي في قلوب اليمنيين المتمسكين بهويتهم الأصيلين على هويتهم الإسلامية الإيمانية منزلة عظيمة ومحبة كبيرة. وشعبنا اليمني واضح فيه هذه المحبة للإمام علي عليه السلام، هذا الولاء للإمام علي عليه السلام، ووقفوا في صدر الإسلام كما كانوا فاتحين في حركة الإسلام، وقفوا إلى جانب الإمام علي عليه السلام. وكان أعظم رموز أنصار الإمام علي عليه السلام من اليمن، ومنهم الصحابي الجليل العظيم عمار بن ياسر، ومنهم مالك الأشتر، وآخرون كثر.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: عظيم.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ كتاب الله، نتدبر آيات هذا الكتاب العظيم، نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا. إذن أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 17 من سورة الرعد، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى هذا الذكر العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم الحسنى، لهم الفائدة الحسنى أو الحالة الحسنى، فلهم في الدنيا حياة طيبة وذكر حسن ووصف جميل، ولهم في الآخرة الأمن والثواب العظيم. والذين لم يستجيبون له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، لطلبوا أن يقبل منهم فدية لهم من سوء مصيرهم. أولئك لهم سوء الحساب والعياذ بالله لما فيه من ذكر فضائحهم وتخزيتهم وتبكيتهم وكونه مقدمة للأمر بهم إلى النار والعياذ بالله. ومأواهم جهنم وبئس المهاد، أي مهاد ذميم على أهله. ويقول الله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. المعنى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فهل يستوي من يعلم أنما أنزل الله على رسوله هو الحق ومن هو جاهل بذلك أعمى البصيرة فهو لا يستجيب لربه؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي الذين يستعملون ألبابهم. واللب عبارة عن العقل، كأن قلب الجاهل الذي لا يستعمل عقله فارغ لا لب فيه. ويقول الله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله بما عاهدوا الله عليه، أو بعهد الله الذي أقسموا به وجعلوا على أنفسهم الوفاء به، أو بأي قسم يقسم به لغيره بالله ليثق به في صلح أو غيره، ولا ينقضون الميثاق. نقض الميثاق ترك الوفاء به. ويقول الله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وصل العلاقة تجديدها بالإحسان أو بالحضور لصاحبها أو برعايتها بأي طريقة، والعلاقة تكون بالرحامة وتكون بالمودة وتكون بالعهد على الإخاء ونحوه وغير ذلك. ومن العلاقة علاقة العبد بربه وبرسوله صلوات الله عليه وعلى آله، وبإمامه الذي تجب عليه طاعته ونصرته، وبالمؤمنين الصادقين الذين وجب عليه الكون معهم. ويخشون ربهم، قال الراغب في مفرداته: الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. انتهى قول الراغب. ويخافون سوء الحساب، أي شدته وما فيه من المناقشة والتوبيخ والسؤال عن كل كبير وصغير وغير ذلك مما يسوء العبد المحاسبة لأجله. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويوفقنا للعمل بهذا الكتاب العظيم بحوله وقوته ورحمته. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه، تتقربون إليه، تلتجئون إليه، تسألونه الفرج والنصر القريب العاجل لهذه الأمة وللمؤمنين بحوله وقوته ورحمته. كما أستمد منكم أحبة الكرام الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة أمر الولاية، وهي كلمة ألقاها السيد حسين بدر الدين الحوثي بمناسبة يوم الولاية بتاريخ 18 ذو الحجة 1422 هجرية. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، والصلاة والسلام على من نجتمع في هذا اليوم بمناسبة إحياء ذكرى إعلان ولايته على الأمة كلها الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام، وصلى الله وسلم على أهل بيت رسول الله الذين نهجوا نهجه وساروا بسيرته فأصبحوا هداة للأمة، ورضي الله عن شيعتهم الأخيار الذين آمنوا بمحبتهم ومودتهم وولايتهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بهديهم من الأولين والآخرين. بهذه المناسبة العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، ونقول لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. إنها أعياد مباركة، عيد الأضحى وعيد الغدير، أعياد إسلامية، أعياد لها قيمتها ولها أثرها في النفوس وفي حياة الناس لو كانت تحيا بالشكل الصحيح. إنها الأعياد الإسلامية التي هي تعتبر بمثابة فرح بنصر الله، فرح بنعمة الله، حديث عن نعمة الله سبحانه وتعالى، وذكر لفضله على عباده. إن الأعياد كثيرة تمر على هذه الأمة، أعياد كثيرة، أعياد وطنية، كل بلد من البلدان العربية وغيرها له يوم وطني، وأحيانا تزدحم الأعياد. أحيانا في بعض البلدان كما هو الحال في بلادنا زحمة أعياد، لكننا نلاحظ أنه في كل عام تمر تلك الأعياد والأمة تهبط إلى الأسفل إلى الأسفل، أعياد لا قيمة لها. إن العيد الذي هو عيد هو العيد الذي هو فرح بنعمة من نعم الله، الذي هو ذكر لله، كعيد الأضحى المبارك، كعيد الفطر المبارك، كعيد الغدير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كم تستعرض الحكومات في الأيام الوطنية والأعياد الوطنية، تستعرض القوات المسلحة وتستعرض أنواعا كثيرة من الأسلحة، تستعرض القوات المسلحة وتستعرض أنواعا كثيرة من الأسلحة، ولكننا نجد أنه لا أثر لتلك الأعياد في نفوس الناس، ولا أثر لتلك الأسلحة في رفع معنويات الناس، ونجد الهزائم تتتابع على هذه الأمة كل عام، بل كل شهر كما هو الحال في هذه السنة التي رأينا الأحداث العجيبة فيها. إذن هنا نقطة مهمة، أن العيد الذي هو عيد هو العيد الذي هو فرح بنعمة من نعم الله، الذي هو ذكر لله، كعيد الأضحى المبارك، كعيد الفطر، كعيد الغدير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أيها الإخوة، نحن نحتفل في كل سنة بيوم الغدير، وهي عادة جرينا عليها وسار عليها أسلافنا جيلا بعد جيل لأهمية إحياء هذه المناسبة. أولا أنها نصر لله سبحانه وتعالى، وثانيا نصر لرسوله ودفاع عن مقام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثالثا نصر للإمام علي عليه السلام. إن يوم الغدير الذي جمع فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 100,000 من الحجاج وصعد فوق أكتاف الإبل ليرفع يده ويد علي ليقول للجميع: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بعد خطبة طويلة يقرر فيها الأمة على أنه قد أكمل البلاغ لها. فعلى ذلك في مثل هذا اليوم، بعد أن نزلت تلك الآية بلهجتها الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فنحن عندما نحيي هذه الذكرى، لأن هناك وكما قلنا أكثر من مرة، وكل من يراقب الأحداث منكم وكل من يراقب ما يعمله، حتى من يسمون أنفسهم دعاة للإسلام، هل يتحدثون عن هذه الحادثة؟ ما أكثر الجامعات الإسلامية، ما أكثر المراكز الإسلامية، ما أكثر الدعاة بذقونهم الطويلة وثيابهم القصيرة، ما أكثر من يتحركون باسم الإسلام وخدمة السنة، هل سمعتموهم مرة من المرات يتحدثون عن يوم الغدير؟ لا، إن يوم الغدير هم يشهدون بأنه حادثة لا شك فيها، قضية متواترة، قضية مسلمة، لا أحد من المسلمين يشك بأنها حدثت، وفي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ذلك اليوم على مرأى ومسمع من الحجاج الذين حجوا معه في تلك السنة، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. دعاة سنة رسول الله، أليس هذا من السنة؟ من دائما يتشدقون بأنهم أنصار للسنة ودعاة للسنة، نقول لهم: هناك حديثان مهمان يرتبط بهما مصير الأمة، مستقبل الأمة، لا تتحدثون عنهما، وهما من الأحاديث المتواترة الصحيحة التي لا شك فيها في مراجعكم الحديثية، لا تتحدثون عنها. ونحن نراكم تتحدثون عن أحاديث ضعيفة وباطلة وترددونها كثيرا. هل هذا هو أسلوب من يسمون أنفسهم أهل السنة أو أنصارا للسنة؟ لا، إن أنصار السنة هم من ينصرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقفون مواقفه، ويعملون على أن يمتد بلاغه في الأمة جيلا بعد جيل، كما نحن في هذا اليوم بإذن الله وبمشيئة الله نقول: إننا نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلنا جميعا، وكل واحد منكم يحضر هذا المقام، إنه بلا شك وبمشيئة الله يكون مبلغا عن رسول الله ما بلغه في يوم الغدير، ويدخل ضمن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال في علي: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. إننا نتولى عليا ونعادي من عادى عليا وننصر عليا ونخذل من خذل عليا، أليست هذه عقيدتنا؟ وما نعمله في هذا اليوم هو إعلان لذلك، لندخل ضمن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها نعمة عظيمة علينا أيها الإخوة. إن يوم الغدير هو خطاب للأمة كلها، ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الغدير هو خطاب للأمة كلها، لكن أولئك كان أمامهم ما يحجزهم عن أن يقفوا هذا الموقف الذي وقفه شيعة علي جيلا بعد جيل. إنهم تولوا أبا بكر وعمر، فهم يرون أن الاستجابة لدعوة رسول الله التي أعلنها في مثل هذا اليوم ستكون على حساب أبي بكر وعمر. إذن فكل شيء لا قيمة له إذا كان سيمس بمقام أبي بكر وعمر. نقول لهم: أبو بكر وعمر لكم، وفيهم الكفاية لكم، إنكم قد شهدتم على أنفسكم بأن ما اعتقدتموه لا ينسجم مع ما قاله الرسول في مثل هذا اليوم. ما الذي يمنعكم عن أن تتحدثوا بما تحدث به الرسول في يوم الغدير إلا لأنكم تعلمون أن ما قاله في يوم الغدير يتنافى مع ما تعتقدونه من المقام في أبي بكر وعمر؟ إذن فافهموا أن عقيدتكم في أبي بكر وعمر أنكم تشهدون بأنها لا تنسجم مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من الشواهد الصحيحة والصريحة والواضحة على بطلان عقيدتك. أي عقيدة تعتقدها إذا كانت لا تنسجم مع القرآن، إذا كانت لا تنسجم مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فافهم بأنك تعتقد الباطل، وأنك تنصر الباطل، وأنك تقف موقف الباطل. لأنهم لديهم في كتبهم هذا الحديث، حديث الغدير، يؤمنون به ولا أحد ينكره، قضية متواترة، ولكن لا يتحدثون عنه لأنه يصطدم مع ما يعتقدونه في أبي بكر وعمر. نحن شيعة علي عليه السلام، هل وجدنا أنفسنا في يوم من الأيام محرجين أمام آية قرآنية؟ أو وجدنا أنفسنا في يوم من الأيام محرجين أمام حديث قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا. لماذا؟ لأننا تولينا من هو منسجم مع القرآن. قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علي مع القرآن، والقرآن مع علي. عندما تتولى عليا فإن تولي علي هو مفتاح لأبواب الهداية بالقرآن، وستجد نفسك لا تصطدم مع آية قرآنية. لكن الآخرين هم من يتقافزون على الآيات القرآنية، هذه لا، لأنها تمس بمقام فلان. هذه الآية وإن كانت فيها لهجة قاسية يسمونها عتابا رقيقا وعتابا لطيفا، لأنها تمس بمقام فلان ومقام فلان أو مقام الصحابة الأجلة. وهكذا، ما أسوأ الإنسان عندما يعتقد باسم الإسلام عقيدة تجعله غير منسجم مع القرآن، تجعله مرتابا في نفسه أمام القرآن. والقرآن هو الذي يقول الله عنه: لا ريب فيه. فأي عقيدة تنسجم معه هي العقيدة التي لا ريب فيها. من السوء أيضا، من الباطل أيضا، أن تجد نفسك لا تنسجم عقيدتك مع صريح قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا نحن نحتفل بيوم الغدير؟ لأن الحديث عن علي لا يصطدم مع أي عقيدة لنا أخرى. هل هناك شيء آخر؟ هل هناك شيء يصطدم معه؟ لكن الآخرين كما كررت لا. لماذا؟ أمامهم أبو بكر وعمر. إذن ستروا على أبي بكر وعمر ودافعوا عنهم وانشغلوا بهم. ونحن نقول أيها الإخوة، إنها نعمة عظيمة علينا أن نكون نحن الشيعة من اختصنا الله بهذه العقيدة الصحيحة المنسجمة مع كتاب الله ومع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نكون نحن من نحيي ذكرى هذا اليوم، من نحيي ذكرى الولاية، من ننصر الله كما قلت سابقا. إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. إن من لا يعلنون ما أعلنه الرسول في هذا اليوم هم من يصمون الله في حكمته وفي عدله وفي رحمته، هم من يضيفون النقص إلى الله. كيف يجوز على الله سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه بالحكيم العليم العدل، الذي سمى نفسه بالرحمن الرحيم، أن يأتي لينظم شؤون كل أسرة، لينظم حتى المواريث، ثم لا ينظم شأن الأمة ويترك الأمة دون أن ينظم أمرها؟ هل يجوز هذا على الله؟ لا يجوز على الله، لكن الآخرين جوزوه على الله. ولما جوزوه على الله أن يكون قد أهمل شأن الأمة، رأينا عشرات الخلفاء والرؤساء والزعماء الذين هم بعيدون عن الإسلام يتقافزون على حكم المسلمين وعلى أكتاف المسلمين جيلا بعد جيل. هل يجوز على الله أن يهمل أمر الأمة ليفسح المجال لأولئك الذين لا يدينون بدينه ولا يخشونه ولا يخشون اليوم الآخر؟ هل يجوز على الله أن يترك شأن الأمة؟ لا يجوز. فنحن عندما نجتمع في مثل هذا اليوم نحن نقول إن الإسلام دين ودولة، ومن الله جاء الإسلام هكذا نظاما شاملا للحياة كلها، لا يمكن أن يغفل جانبا من جوانبها، ولا أن يفسح ولا قيد أنملة للضالين والمضلين والظالمين أن يتحكموا على رقاب الأمة. إنه دين الله الحكيم الذي نزله الحكيم، الذي نزله الحكيم على رسوله الحكيم، دين عظيم من إله عظيم نزل على رسول عظيم لينشئ أمة عظيمة لا مجال فيها لهؤلاء الضعفاء، لا مجال فيها لهؤلاء الضعاف، لا مجال فيها لهؤلاء الأقزام الذين وجدناهم أقزاما أمام اليهود. أليس خزيا علينا نحن المسلمين أن نرى زعماءنا وهم ما يقارب 50 زعيما كلهم يقفون راكعين، كلهم يقفون راكعين متأطئي رؤوسهم أمام اليهود؟ هل هذا هو الإسلام؟ لا يجوز أن يكون هذا من الإسلام، ولا علاقة لهذا الموقف بالإسلام، ولا شرعية لهذه النوعية أبدا في الإسلام. فنحن عندما نتحدث في يوم الغدير بنعمة الله علينا، عندما نتحدث في يوم الغدير عن أمر الولاية، عن ولاية الإمام علي، إنه في المقدمة نصر لله ثم نصر لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهت الملزمة، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا أن العيد الذي هو العيد الذي هو عيد العيد الذي هو عيد حقيقي هو الذي هو فرح بنعمة من نعم الله، الذي هو ذكر لله، كعيد الأضحى المبارك، كعيد الفطر المبارك، كعيد الغدير، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ثانيا أننا نحتفل في كل سنة بيوم الغدير، وهي عادة جرينا عليها وسار عليها أسلافنا جيلا بعد جيل، لأهمية هذه المناسبة. أولا أنها نصر لله، وثانيا نصر لرسوله ودفاع عن مقام رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، وثالثا نصر للإمام علي عليه السلام. ثالثا أكد أننا كلنا جميعا وأن كل واحد منكم يحضر هذا المقام، يحضر يوم الغدير، إنه بلا شك وبمشيئة الله يكون مبلغا عن رسول الله ما بلغه في يوم الغدير، ويدخل ضمن دعوة رسول الله عندما قال في علي: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. رابعا أن ما قاله الرسول في يوم الغدير هو خطاب للأمة كلها، لكن أولئك الذين لا يحيون ولا يتحدثون عن الغدير وحديث الغدير عندهم موجود ويؤمنون به، أمامهم ما يحجزهم عن أن يقفوا هذا الموقف الذي وقفه شيعة علي. ما هو هذا الحاجز؟ إنهم تولوا أبا بكر وعمر، فهم يرون الاستجابة لدعوة الرسول التي أعلنها في مثل هذا اليوم ستكون على حساب أبي بكر، إذن فلا قيمة له إذا كان سيمس بمقام أبي بكر وعمر ويترك كلام الرسول. خامسا أنك عندما تتولى عليا فإن تولي علي هو مفتاح لأبواب الهداية بالقرآن، وستجد نفسك لا تصطدم مع آية قرآنية، لكن الآخرين هم من يتقافزون على الآيات القرآنية لأنها تمس بمقام فلان. سادسا، أكد أنها نعمة عظيمة أن نكون نحن الشيعة من اختصنا الله بهذه العقيدة الصحيحة المنسجمة مع كتاب الله ومع رسوله صلوات الله عليه وعلى آله. سابعا، أن من لا يعلنون ما أعلنه الرسول في هذا اليوم هم من يصمون الله في حكمته وفي رحمته، هم من وفي عدله، هم من يضيفون النقص إلى الله. أخيرا، أكد أننا عندما نجتمع في مثل هذا اليوم نحن نقول إن الإسلام دين ودولة، ومن الله جاء الإسلام هكذا نظام شامل للحياة كلها، لا يمكن أن يغفل جانبا من جوانبها، ولا أن يفسح ولا قيد أنملة للضالين والمضلين والظالمين أن يتحكموا على رقاب الأمة. انتهت المزمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه، وممن يتولاه ويتولى رسوله ويتولى الإمام عليا ويتولى أعلام الهدى، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية.

0: 4-8-4-7-7-2 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام والعود أحمد.
5: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة العظيمة الدينية المباركة، مناسبة الغدير ويوم الولاية، أتوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز وإلى كل أمتنا الإسلامية بأطيب التهاني والتبريك. وشعبنا العزيز أحيا هذه المناسبة في هذا اليوم المبارك إحياء عظيما في مختلف المحافظات الحرة، كما يحييها في كل عام، لأنها من المناسبات الدينية الأصيلة ومن الموروث الإيماني، من الموروث الإيماني.

شعبنا اليمني المسلم العزيز الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولذلك فهذه المناسبة ليست طارئة على شعبنا العزيز، بل هو يحييها عبر الأجيال وعلى مدى قرون من الزمن في إطار انتمائه الإيماني الأصيل والراسخ، ويستمر على ذلك باعتبارها مناسبة عظيمة ذات أهمية كبيرة من جوانب متعددة نشير إلى بعض منها، وهو شعب يهتم بالمناسبات الدينية وفي مقدمتها ذكرى المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الدينية، يستفيد من عطاء المناسبات في ترسيخ الإيمان الواعي في الحفاظ على الهوية الإيمانية، ويستفيد منها في مكتسباتها المهمة من الوعي والبصيرة وترسيخ المفاهيم القرآنية الصحيحة والاستفادة من عطائها التربوي وغير ذلك، وكذلك يعطيها أهمية لأنها من التقدير لنعم الله تبارك وتعالى والاعتراف بعظمة دينه جل شأنه وممتن به على عباده، كما قال جل شأنه في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يوم الغدير الحادثة والنص والبلاغ التاريخي العظيم فيه هو من الحقائق التاريخية الثابتة بالاتفاق بين المؤرخين والمحدثين والتراث الإسلامي بشكل عام، فليست قضية مشبوهة أو محل شك وارتياب، لذلك فهو إحياء لمناسبة أصيلة مؤكدة هي من الحقائق التاريخية الثابتة بلا شك. وأهمية مناسبة الغدير هذا اليوم الأغر يوم الولاية من جوانب كثيرة كما أسلفنا، في مقدمتها الاحتفاء بهذه المناسبة باعتبار الشهادة بكمال الدين وتمام النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم الغدير وفي مناسبة الولاية. وهذا من التقدير لنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن كمال الدين وتمام النعمة أمر يترتب عليه الخير كله في الدنيا والآخرة إن اتجهت الأمة في مسيرة حياتها على هذا الأساس، بدلا من أن تتجه اتجاها منقوصا في دينها وقد أكمله الله لها، واتجاها منقوصا في التعامل مع نعم الله الكبرى. وفي مقدمتها هذه النعمة، نعمة كمال الدين في أمور مهمة ذات تأثير كبير في حياة الناس وفي فاعلية وحيوية الدين بكل تفاصيله ومجالاته الممتدة إلى شؤون حياة الناس وإلى واقع الأنفس. فالأمة إذا اتجهت الاتجاه الكامل تحظى فعلا بتمام النعمة في كل مجالات حياتها، نعمة العزة، نعمة التحرر من ولاية الطاغوت، نعمة الكرامة الإنسانية، نعمة الخير والبركات التي وعد الله بها في الدنيا، نعمة الفوز العظيم بما وعد الله به في الآخرة، نتائج ذات أهمية كبيرة جدا للإنسان. فالاحتفاء والشهادة لله بكمال دينه وتمام نعمته هذا من المهم جدا من الفوائد لهذه المناسبة المباركة حينما تقام بشكل واع. من أهم ما في المناسبة أنها توثيق للبلاغ التاريخي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله، وأتى الأمر به في القرآن الكريم في الآية المباركة التي سنتلوها ونتحدث على ضوئها، بما يعطي هذا البلاغ
أهمية كبيرة جدا واستثنائية، إلى درجة أن يقول عن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا البلاغ العظيم الذي تدل الآية المباركة على عظمته وأهميته القصوى يستحق منا العناية به وبتوثيقه بالحديث عنه وبأن يكون من الأمور المهمة في هذه المناسبة أن نتحدث عنه، أن نذكره للناس وأن نتحدث عنه. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا كان حريصا على ذلك، وهو الذي قال لتلك الجموع من الحجيج وهم عشرات الآلاف، قال لهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ولهذه المسألة أهميتها الكبيرة، فعملية التوثيق والإعلان لهذا البلاغ والحديث به وعنه من الفوائد المهمة لهذه المناسبة، لأنه في واقع الحال وإن كان من الحقائق الثابتة الدامغة التي ليس فيها شك ولا ارتياب، لكنه يحارب في معناه، في مدلوله، في مضمونه، في كيفية الاستفادة منه في واقع الأمة، يحارب لفصل الأمة عن الاستفادة منه وتجميده. أيضا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة الشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه امتثل أمر الله وبلغ هذا البلاغ العظيم، وهو استشهد تلك الجموع الحاضرة التي بلغها أولا بهذا البلاغ الذي بلغ ليبقى يتردد في الأجيال. قال لهم وهو يخاطبهم ويستشهدهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، فهو استشهد شهادة الله عليهم بأنه قد بلغ هذا البلاغ العظيم. ثم أيضا مع ذلك، مع عملية الشهادة للنبي بالبلاغ والحديث عن هذا البلاغ التاريخي العظيم وعن محتواه، هناك أهمية كبيرة جدا في إقامة هذه المناسبة تتمثل في الترسيخ لمفهوم الولاية كما هو في القرآن الكريم، بما يحصن الأمة الإسلامية من الموالاة لليهود والنصارى ومن التولي لهم كجهات في موقع الأمر والنهي والتوجيه والتحكم بالأمة في كل مجالاتها. والقرآن الكريم ركز على هذه المسألة في مفهوم الولاية إلى درجة أن يجعل هذا الموضوع بكله في هذا السياق، يعني جعل موضوع الولاية في القرآن الكريم في ما يتعلق بسورة المائدة، وإلا فموضوع الولاية حظي باهتمام كبير في سور أخرى وآيات كثيرة، ولكنه في هذا السياق أيضا أتى به في سورة المائدة في سياق الحديث عن خطورة التولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. التولي لهم بالتعامل معهم كجهات أمر ونهي وقرار في واقع الأمة، يأمرون وينهون ويتحكمون بشؤونها ويفرضون إملاءاتهم عليها ويتخذون قراراتهم في مختلف شؤونها، والموالاة لهم بالتأييد لهم، بالوقوف معهم، بالمناصرة لهم، بالمعية، المعية في التأييد في الموقف وغير ذلك. هذا يشكل خطرا كبيرا جدا على الأمة ويخضعها تلقائيا لولاية الطاغوت، يبعدها عن التولي لله إلى ولاية الطاغوت بكل ما هو شر وخطر عليها وانحراف رهيب جدا. وهذا من النقاط التي سنسلط الضوء عليها إن شاء الله، نركز عليها في الحديث في السياق نفسه. في سياق الآية المباركة أيضا في سورة المائدة أتى أيضا الترسيخ لمفهوم الولاية في القرآن الكريم في دوره في عزة ومنعة وحماية الأمة، الأمة الإسلامية، وفي تعزيز صلتها بالله تعالى لتكون من حزبه الموعود بالغلبة في مواجهة الخطر
الآتي من اليهود وأعوانهم من النصارى، كما في الآية المباركة: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والأمة كذلك في أمس الحاجة إلى ذلك. فنجد الصلة المهمة لهذه المناسبة بواقعنا وفي ظروفنا وفي واقع حياتنا وفي طبيعة التحديات والمخاطر التي تواجهها أمتنا. لذلك فهي مناسبة ذات أهمية كبيرة تتصل بواقعنا على مستوى الواقع والتحديات والأخطار، تتصل بمبادئنا الإسلامية ذات الأهمية الكبيرة في ديننا، تستحق منا الاهتمام بها والعناية بها والاستفادة منها. بمقابل أن الأمة في بعض البلدان تهتم بمناسبات تافهة، بعضها مناسبات يهودية ذات محتوى فاسد يفسد النفوس ويرسخ حالة الولاء لليهود والارتباط بهم. عودة إلى البلاغ التاريخي العظيم، باعتبار أنه كما قلنا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة أن يتم الحديث عنه والتذكير به، هذا مهم جدا. والبلاغ التاريخي العظيم له ارتباط بحجة الوداع، حجة الوداع التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة للهجرة، وكانت حجة تميزت بأمرين: الأول النفير العام لها وبشكل غير مسبوق، فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حرص وعمل على أن يكون الوافدون للحج من المسلمين بأكبر عدد ممكن، عمل استدعاء عاما ونفيرا عاما للحج في ذلك العام، وأكد على ذلك وأرسل الكثير من الرسل إلى كثير من المناطق والقبائل يستنفرها للحج، وفعلا تحقق ذلك بأن كان الحج في ذلك العام بشكل غير مسبوق في تاريخ العرب على الإطلاق فيما قبله. يعني لم يسبق أن حضر الحج ذلك العدد الكبير من الناس في تاريخ الحج الإسلامي من عصر نبي الله إبراهيم إلى زمن خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقارنة بعدد السكان آنذاك. السكان في الجزيرة العربية في بعض التقديرات كانوا يقدرون بما يقارب 500,000 إنسان، فأن يكون الحجيج ما يقارب 100,000 أو أكثر فهي نسبة كبيرة من الحجاج، عدد كبير جدا. وهذه ميزة لتلك الحجة، النفير العام، الاستدعاء الواسع للمسلمين ليشاركوا ويحضروا في ذلك الحج، لأنه سيقدم فيه تعليمات مهمة جدا. والميزة الثانية لتلك الحجة هي أنها مثلما سميت بحجة الوداع، ودع النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيها أمته، وهذا كان نبأ محزنا جدا، ولكنها سنة الله في عباده كما قال جل شأنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل شأنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل من عليها فان، سنة الله في كل عباده كما هو حال الرسل والأنبياء من قبله صلوات الله عليهم أجمعين. فكان وداعه لأمته وإشعاره لهم بقرب رحيله كان في سياق التأكيد على الترتيبات المهمة الضامنة لمستقبل الأمة، ليس فقط هكذا لمجرد إخبارهم ليحزنوا، بل لهذا ارتباط بهذه المسألة بالذات، لأنه سيقدم لهم من التعليمات المهمة
ما فيه الضمانة لمستقبلهم فيما بعده صلوات الله عليه وعلى آله، لأن هذا الموضوع هو الموضوع المهم الذي يبرز في مثل تلك الحالة حينما يتحدث عن قرب رحيله ويقول لهم إني أوشك أن أدعى فأجيب، ويقول لهم ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو في هذا السياق في إطار تعليمات وترتيبات تضمن مستقبل الأمة ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتركه رحيله من فراغ كبير جدا في واقع الأمة لا يمكن أن يترك فيه الأمة هملا، وتكون تداعيات ذلك كبيرة جدا على واقع الأمة بتقصير في هداية الله أو في حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدمه لعباده. ده حصل من جانب الأمة، هي انحراف أو متغيرات تتحمل هي المسؤولية، أما الله فلا تقصير عنده، ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله ليس من جانبه أي تقصير. فما قدمه النبي من تعليمات في إطار وداعه لأمته كان كما قلنا يتعلق بمستقبلهم، وفعلا بمثل ما نبه عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأخبرهم به من قرب رحيله، لم يتم 3 أشهر إلى حين رحيله من دار الفناء من هذه الدنيا بعد عودته من الحج ومن غدير خم، لم تطل الفترة، يعني توفي صلوات الله عليه وعلى آله على اختلاف الروايات في آخر شهر صفر أو بداية شهر ربيع من العام الذي يليه، يعني عاد في شهر ذي الحجة وبقي إلى شهر محرم وشهر صفر. في حجة الوداع قدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله تعليمات مهمة جدا على مستوى التعليمات المتصلة بالحج، وعلى مستوى التعليمات المتعلقة بعلاقة الأمة فيما بينها في وضعها الداخلي. وأعلن في خطبة الوداع أيضا في يوم عرفة في خطبة حجة الوداع، أعلن إعلانا مهما يتعلق بأنه تارك في هذه الأمة الثقلين، قال لهم إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. ثم تحدث عن الثقلين: كتاب الله حبل ممدود من السماء، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، وحث على الاعتصام بكتاب الله وأثنى عليه، ثم قال ما بعد ذلك: وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في عودة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حجة الوداع، وحينما وصل الجحفة، وفي الجحفة في موضع منها يدعى بغدير خم، وهذا الموضع قبل أن يتفرق الحجيج باتجاه بلدانهم المختلفة، نزل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. محتوى هذه الآية المباركة يدل على أمر بالغ الأهمية في تأثيره على مستوى ما قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة كلها، والذي قد بلغه، والمسألة كما قلنا في آخر أيام حياته، الذي قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة إلى ذلك الزمن إلى تلك المرحلة بالتحديد هو العقائد، هو الشرائع. عقائد الإسلام في مقدمتها التوحيد ومبادئه الكبرى، والأسس الإيمانية الكبرى في مقدمتها التوحيد لله ومعرفة الله وما يتصل بذلك، وكذلك فيما يتعلق بشرائع الإسلام كاملة، وأيضا فيما يتعلق بالمواقف، المواقف من أعداء الإسلام في إطار عملي، في إطار حركة جهادية لضرب أعداء الإسلام الذين حاربوا الإسلام وصدوا عن سبيل الله،
وتحركوا بكل عدوانية لمنع إقامة دين الله ولمحاربة رسالة الله. تبين المواقف تجاههم في إطار عملي بالجهاد ضدهم بالمحاربة لهم، ونصره الله عليهم. واجه مشرك العرب، واجه اليهود، واجه قوى الكفر النصرانية آنذاك وغير ذلك. لذلك فالآية القرآنية عندما يقول الله فيها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هناك أمر له تأثيره على مستوى ما قد تم تبليغه من الرسالة. إن لم يتم تبليغه فسيؤثر على ما قد بلغ. هذا يكفينا في أن نستوعب إذا تأملنا الأهمية البالغة لهذا الأمر. ثم حينما قال له أيضا والله يعصمك من الناس، هذا أيضا يدل على أن الموضوع حساس جدا لدى الناس. في البداية أولئك الذين سيتلقون هذا البلاغ، ذلك المجتمع الذي سيتلقى في البدء هذا البلاغ، أنها مسألة حساسة لديهم، وحساسيتها عامة، يعني ليست مثلا لدى الكافرين فقط أو لدى المنافقين فحسب أو لدى فئات معينة، حساسيتها عامة، يعني في واقع البشر وبشكل عام هذا الأمر حساسيته الكبيرة عندهم، وهم حساسون جدا تجاهه في ردود فعلهم وفي مستوى مواقفهم وما ينتج عن ذلك. وهذا هو الواقع، سنلحظ ذلك إن شاء الله في سياق الحديث عن هذه المسألة. الله عندما قال لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله والله يعصمك من الناس، أعطاه دفعة مهمة وطمأنة بالتأييد له في هذا البلاغ، وفي أن لا يكون هناك ردة فعل ذات تأثير خطير في ما بعد إعلان هذا البلاغ الله يعصمك من الناس. فهو سيحظى بالتأييد في عملية التبليغ لهذا البلاغ. وهذا الموضوع سيتضح لنا من خلال النص النبوي ما هو، ويتضح لنا أيضا كم هو حساس في واقع البشر عبر الأجيال وفي كل زمان ومكان. ودائما الموضوع الأكثر حساسية بين الناس بمختلف فئاتهم، يعني موضوع ولاية الأمر وموضوع الولاية هو الموضوع الأكثر حساسية عند أي قوم بكل فئاتهم، يعني عند السياسيين منهم، عند الثقافيين، عند من يتحركون بصفة أهل علم، من يتحركون بصفة اجتماعية، الكل بالنسبة لهم هذا الموضوع هو الأكثر حساسية، وردود الفعل فيه والتعامل معه والتشدد فيه هو أكثر من أي موضوع آخر. هذه مسألة معروفة بشكل واضح في واقع الناس. ما هو هذا البلاغ؟ ما هو هذا المحتوى؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. في آخر حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله الذي قد بلغ القرآن، بلغ الشرائع، بلغ العقائد، بلغ المواقف، بلغ معظم الدين، لم يكن هناك استثناءات في بعض التفاصيل والله أعلم البسيطة جدا يعني مقارنة بغيرها. على كل، حينما نزلت هذه الآية المباركة على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قام على الفور بإجراءات للترتيب لإقامة هذا البلاغ وإعلان هذا البلاغ. كانت إجراءات عجيبة تتناسب مع هذا الخطاب في الآية المباركة الذي يعطي الموضوع بالغ الأهمية. ترتيبات والإجراءات من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لإعلان هذا البلاغ كانت أيضا كلها تصب في اتجاه التحسيس والإشعار بأهمية هذا البلاغ، وأن ما سيتم تبليغه أمر مهم جدا. أمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالاجتماع الفوري للحجيج والاجتماع الطارئ العام، وفي وقت وقبيل الظهيرة يعني في شدة الحر في ذلك اليوم. أمر من قد تقدموا من الحجيج أن يعودوا على الفور، وللمتأخرين أن يبادروا لحضور الاجتماع العام.
عمل على التجهيز في الساحة في ذلك الموضع، موضع غدير خم، في ساحة مفتوحة مستوية، وأمر بتجهيز مكان الإعلان بكنس ما تحت عدد من الأشجار من الشوك، دوحات هناك أشجار، قمة ما تحتهن، وتم رص أقتاب الإبل بأمر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهي من الدلائل على كثرة الحجيج والحاضرين، أن يسوى منها منبر لإلقاء البلاغ. حضر المسلمون الحجيج بأجمعهم، من قد تقدموا من تأخروا، واستعدوا لصلاة الظهر، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الظهر حينما دخل وقت الظهر. بعد صلاة الظهر كان المسلمون ينتظرون لسماع خطاب تاريخي استثنائي يتضمن أمرا مهما للغاية، استدعى التعامل معه من النبي صلى الله عليه وعلى آله بكل ذلك الاهتمام وتلك العناية. وصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فوق أقتاب الإبل، ومعه علي عليه السلام أخذه معه، وخطب خطبة عظيمة، لأنه في العادة يأتي التركيز على موضع الشاهد منها، والجموع مصغية. في الخطاب نفسه أكد على ما ذكره في حجة الوداع من قرب رحيله من هذه الدنيا دار الفناء، أبلغهم أيضا من جديد بأنه تارك فيهم الثقلين، وصل إلى محتوى البلاغ المهم، فقدمه بما يلفت النظر إليه أنه هو الموضوع الرئيسي للخطبة نفسها. فقال صلى الله عليه وعلى آله: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي، وأخذ بيد علي عليه السلام ورفعها مع يده، فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. رسول صلوات الله عليه وعلى آله مع هذا البلاء استشهد الحاضرين الحجيج هم بعشرات الآلاف على أنه بلغ. ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم فاشهد. أمرهم أيضا أن يبلغ الشاهد منهم، يعني الحاضر الغائب من لم يحضروا، ليصل هذا البلاغ إلى كل المسلمين. ما بعد هذه الخطبة وما بعد نزول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على إقتاب الإبل واستقراره في الموضع نفسه، نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من المعلوم أنه لا يمكن أن نقول أن هذه الآية المباركة قد نزلت ما قبل قوله عن ذلك الأمر المهم: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لا يستقيم بأي حال أن يكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل في موضع آخر قبل أن يبلغ النبي ما أمره الله بإبلاغه، والذي قال عنه الله: إن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف يمكن كمال الدين وهناك نقص له هذه الأهمية في البلاغ والتبليغ؟ هذا البلاغ المهم أهميته الكبرى أنه حدد للأمة الإسلامية مسارا مستقبليا مضمونا إن التزمت به تحظى بكمال الإسلام في واقعها وبثمرته العظيمة، لأن الإسلام دين له ثمرته في نفوس الناس، في السمو بهم، وفي واقع حياتهم. هذا ما سنشير إلى بعض منه في هذا السياق. الثمرة العظيمة التي وعد الله بها في القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه الدنيا وفيما يتعلق بالآخرة. البلاغ التاريخي في الغدير له سابقات مهمة جدا،
من النصوص التي تؤكد على مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأمة، من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ونصوص أخرى: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. ونصوص كثيرة معروفة بين المسلمين، وله أصله المهم في القرآن الكريم، في الآيات القرآنية المباركة، ولا سيما ما ورد في سورة المائدة كما سبق الإشارة إليه، وفي سياق مهم. ونحن بحاجة إلى أن نستوعب أهمية هذا الأمر فيما يتعلق بهذا السياق، لأنه يعنينا في هذه المرحلة بشكل كبير جدا، ويعني المسلمين في كل مرحلة، لأنه كان سيجي الأمة مما وصلت إليه في وضعها وفي صراعها مع أعدائها من اليهود والنصارى. في القرآن الكريم في سورة المائدة أتى قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذا تأكيد على مسألة الولاية وتقديم لها في القرآن الكريم، ولذلك يعتبر نص الغدير توأما لهذا النص القرآني المبارك وتفصيلا له. وأتى التوجيه الإلهي هنا والأمر من الله سبحانه وتعالى في موضوع الولاية لهذه الأمة بعد ذلك بقوله جل شأنه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السياق المهم لموضوع الولاية يبين لنا أهميتها كما قلنا بالنسبة لنا، أهميتها الكبيرة جدا في لأنها أتت في سياق التحذير من التولي لليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سياق يبين لنا حتمية الصراع معهم، أنهم جهة تشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة، تستهدف هذه الأمة بالعداء الشديد، بالاستهداف الشامل، وفق التفاصيل التي ذكرها القرآن عنهم، أنهم يريدون أن يحولوا هذه الأمة إلى أمة ضالة ضائعة في هذه الحياة، وأن تكون مجردة من شرف حمل الرسالة الإلهية، وأن تكون أمة مستعبدة مقهورة مغلوبة مستذلة، يسحقونها يقهرونها يظلمونها يفسدونها يضلونها، إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من التفاصيل التي تبين لنا كيف توجهات أولئك تجاه هذه الأمة بشكل عدواني رهيب جدا، وخطورتهم في أساليبهم في الإضلال والخداع، وأساليبهم في الإفساد والتمييع، وطبيعة الصراع معهم، وعن شرهم وخطورتهم الكبيرة على هذه الأمة. فمبدأ الولاية في الإسلام له أهميته القصوى في فاعلية الإسلام في حياة المسلمين، وفي تحقيق ثمرته في الوعد الإلهي في الدنيا والآخرة، ومن ذلك التحصين لهذه الأمة من التولي لأعدائها من اليهود والنصارى أولياء الشيطان، على مستوى الموالاة التي يترتب عليها نتائج عملية، الموالاة لليهود وأعوانهم من النصارى، بعضهم أولياء بعض كما قال الله عنهم، يتحركون بشكل منسق وجماعي لاستهدافنا كأمة مسلمة. الموالاة لهم ليست مجرد موقف سياسي مجرد لا يمتد أثره السلبي إلى شؤون حياتنا المختلفة على حساب مبادئنا الدينية وقيمنا الدينية وتعاليم الله لنا سبحانه وتعالى. الموالاة لهم نتائجها الخطيرة تمتد إلى كل شؤون حياتنا، لأنهم عادة يتجهون هم في إملاءاتهم على هذه الأمة بما يتدخلون به في كل شؤون حياتها، إلى مستوى المجالات التعليمية والتثقيفية والتربوية والخطاب الديني والالتزام الديني، وإلى مستوى الشؤون
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والدين هذا ميدانه، ميدانه الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومختلف شؤون الحياة. فالموالاة لهم يمتد أثرها في إملاءاتهم وفي سياسة الاسترضاء لهم إلى كل شؤون حياتنا، وهم يتجهون لاستهدافنا في ذلك وفق سياسة هادفة تهدف إلى تجريدنا من كل عناصر القوة وإلى إزاحة كل ما له أهمية من الدين في أن نكون أمة مستقلة منيعة عزيزة قوية عصية عليهم، عصية على نفوذهم وسيطرتهم وغير ذلك. فالمسألة خطيرة جدا، الموالاة لهم يترتب عليها نتائج عملية هي ارتداد عن مسيرة الدين لصالح الأعداء ولغير مصلحة الأمة، لما يضر بالأمة، لما يضعفها، لما يذلها، لما يشتتها، لما يقهرها، بما فيه إضلالها، بما فيه الإفساد لها، بما فيه التمييع لها، بما فيه الانحطاط لها، بما فيه التجريد لها من شرف حمل مسؤولية الرسالة الإلهية وإرث الأنبياء والرسل. هذا شيء خطير جدا، ولذلك يقترن مع الموالاة لهم اتخاذهم أولياء والتمكين لهم بأن يكونوا هم في موقع الأمر والنهي والتدخل في شؤون هذه الأمة والتوجيه لها، ولكن من موقعهم كأعداء، أي ليسوا ناصحين لهذه الأمة. هم أولئك الذين أخبرنا الله عنهم في القرآن الكريم، والله هو أصدق القائلين، أنهم لا يريدون لنا أي خير. وإذا كانوا لا يريدون لنا أي خير فمعناه أنهم يريدون لنا بديلا عنه كل شر. البديل عن الخير هو الشر. لا يريدون لنا أي خير وهم يريدون لنا كل شر، وهذا ما ينجحون فيه ويركزون عليه. وعلاقة الكثير من الأنظمة والحكومات وبالمعية معها شعوبها تحولت إلى هذه الحالة، يتلقون الإملاءات اليهودية ومن صهاينة العصر الذين هم امتداد للحركة اليهودية في العالم. على هذا الأساس في كل مجالات الحياة في كل شؤونها، وهذه مسألة خطيرة للغاية، خطورتها رهيبة جدا على المسلمين، يعني هي الخطر الكبير جدا الذي يشكل تهديدا شاملا على أمتنا الإسلامية في الدين والدنيا. ولذلك لا ينبغي تجاهله إطلاقا، بل يفترض أن تكون الأمة حريصة جدا على الاهتمام بهذا الأمر، على ما يحصنها منه ويقيها منه، لأنه يترتب على ذلك ارتداد عن مبادئ الدين لأجلهم، يعني من أجل أعداء سيئين مجرمين حاقدين، وهم يركزون على إزاحة تلك المبادئ الدينية ذات الأهمية الكبيرة في تحصين الأمة من شرهم، في تقويتها لمواجهة خطرهم، في بنائها لتكون مستوى مواجهة التحديات والمخاطر الآتية منهم. لذلك حينما تستجيب الأمة فيتستجيب لهم بما هو شر عليها، بما يضعفها، بما يبعدها عن تأييد الله ورعايته، بما يجردها من كل عناصر القوة، والنتيجة هي المصادرة لحرية هذه الأمة، مصادرة استقلالها الذي ينبغي أن يكون على أساس من هويتها الإيمانية والإسلامية.

أمة على مستوى القيم والأخلاق، لأن يعني أولئك يعادون المبادئ الإلهية، القيم الإلهية، الأخلاق الإلهية، التعليمات الإلهية التي أتى بها الله في رسالته وفي محتواها العظيم القرآن الكريم. فهذا التباين، هذا التباين يجعل المسلمين في الموقع الذي يفترض بهم أن يكونوا مباينين لأولئك الأعداء ولا يقبلوا بهم، لأن يعني يكونوا هم فيما هم عليه من سوء وشر وطغيان وكفر وضلال وإفساد وحقد شديد على هذه الأمة. الآمر لهذه الأمة، الناهي لهذه الأمة، المتدخل في كل شؤونها، لأن يعني لهذا أيضا مخاطره الكبرى على هذه الأمة، ويفترض أن تحرص هذه الأمة على ما يحصنها من ذلك. والخلاصة أن التولي لهم والقبول بهم في موقع الآمر الناهي المتحكم بهذه الأمة الذي يفرض إملاءاته في كل شؤونها، والذي أيضا يريد من هذه الأمة أن تكون مؤيدة له، مستغلة له، مستباحة له، أن يكون ذلك، أن نعرف أن ذلك بكله يتجه بمن يقبلون به إلى الدخول تحت ولاية الطاغوت، ولاية الطاغوت التي متنافية تماما مع مسار الإيمان، انفصال عن التولي لله، دخول تحت ولاية الطاغوت الظلامية المفسدة التي مآلها إلى نار جهنم بما لا شك فيه، كما أكد الله في القرآن الكريم. ليس المفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة ومعقدة تجاه الحديث عن ولاية الله، يعني البعض من أبناء هذه الأمة مجرد أن يسمع هذا العنوان يتعقد، يستاء، ينفر، ولا يريد أن يسمع أي شيء عن الموضوع، حتى في سياق الآيات القرآنية حينما تتلى على مسامعه لا ينسجم مع أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، لا من القرآن ولا مما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياق ما فصله على أساس القرآن الكريم، ولا في سياق الحقائق التي يشهد لها الواقع، لا يريد أن يسمع أي شيء عن هذا الموضوع. ولاية الله سبحانه وتعالى قدمت لنا في القرآن الكريم، وهو الشيء الذي ينبغي أن تركز عليه الأمة، كيف قدمت في القرآن الكريم وفي الثابت المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسنجد أنها قدمت لنا بشكل جذاب وعظيم، قائم أولا على أساس التكريم لهذا الإنسان. الله جل شأنه حينما قال في القرآن الكريم آية قرآنية، إنما وليكم الله، يخاطب من؟ الذين آمنوا، من يتجهون على أساس الإسلام والإقرار بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم وبالإسلام العظيم. هل أساء إلينا؟ هل هذا تعبير يسيء إلينا كمسلمين؟ إنما وليكم الله، هذا شرف كبير لنا جدا أن يكون الله سبحانه وتعالى وهو ربنا العظيم هو ولينا. الله سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا في القرآن الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الله الذي قال لنا في القرآن الكريم ويتحدث لنا عن عظمة هذه الرسالة في قرآنها، في مهمة رسولها، وفي إطار ولاية الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، يهبنا من عزته، يهبنا من حمده. الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم الراحمين، الرحيم بنا، الذي صدر سور كتابه الكريم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وأكد في كثير من آياته المباركة على أنه يعلمنا ما يعلمنا ويأمرنا بما يأمرنا وينهانا عما ينهانا من منطلق رحمته بنا، وهو أرحم الراحمين. ومظاهر رحمته نراها متجلية، تجليا عظيما في كل واقع حياتنا. الله ذو الكمال المطلق بعظمته بجلاله بكماله، وهو ملك السماوات والأرض،
رب السماوات والأرض الذي له الدنيا والآخرة، الذي بيده حياتنا وموتنا وإليه مصيرنا، هو ولينا، إنما وليكم الله. لماذا ينفر البعض حتى من سماع هذه العبارة، من سماع هذا العنوان؟ هذا المفهوم القرآني العظيم بالرغم من أنه جذاب وعظيم ومشرف وفيه تكريم لنا، تكريم كبير لنا لأهميته وتأثيره، لأنه يحررنا من العبودية للطاغوت، وجه بحملات دعائية كبيرة جدا من اليهود والنصارى والمنافقين، ويواجه باستمرار بحملات دعائية مسيئة لتشويهه بالدعايات الباطلة، بالأكاذيب والافتراءات، بالصد عنه، وأكثر من أي مفهوم آخر بين قائمة المفاهيم الإسلامية. بين كل المفاهيم الإسلامية هذا المفهوم يلقى من المحاربة والصد والتشويه ما لا يلقاه مفهوم آخر. حينما نتحدث عن ولاية الله، تحدث الله عنها كثيرا في القرآن الكريم، كل ما ورد عنها جذاب وعظيم ومؤثر. الله يقول في القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الإخراج من الظلمات إلى النور إخراج بالهداية وبثمرة الهداية ونتائجها في الواقع، يعني ثمرة عظيمة ومهمة جدا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنجد النتيجة العظيمة المؤكدة لولاية الله سبحانه وتعالى الإخراج من الظلمات إلى النور في هذه الدنيا وفي الآخرة الجنة، بينما البديل عنها تلقائيا هو ولاية الطاغوت. الخروج عن ولاية الله هو خروج إلى ولاية الطاغوت، وولاية الطاغوت هي شر، هي ظلم، هي إفساد، هي إضلال، هي انحراف، هي باطل، هي طغيان، ومآلها إلى جهنم. هي خسران للإنسان لأنه يولي عليه أعداءه، يتولى أعداءه الذين لا يريدون له الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني لا تسمعوا لأعدائكم الكافرين، لا تخضعوا لهم، لا تطيعوهم، لأن يكونوا هم من يأمرونكم، من يفرضون عليكم في إملاءاتهم ما يبعدكم عن مبادئكم الدينية العظيمة المقدسة، عن تعاليم الله المباركة القيمة، عن الهدى العظيم الذي ينبغي أن تسيروا عليه في هذه الحياة، فينحرفوا بكم لإذلالكم، ليتمكنوا من قهركم، ليتمكنوا من السيطرة عليكم، من الإخضاع لكم، وهم أعداؤكم، وهم مصدر الشر وكفر وضلال وإفساد وطغيان وإجرام، ليسوا جهة خيرة. أما الله سبحانه وتعالى فهو ربكم الذي يتولاكم برعايته، ومن ذلك التأييد لكم والنصر لكم. فإذا حينما نعود إلى قول الله تعالى في الآية المباركة من سورة المائدة: إنما وليكم الله، هذه تبين لنا صلة المؤمنين بولاية الله، أنها صلة كاملة وتامة، يعني ليست مجرد إقرار في ولاية الله على الكون بالخلق والملك والتكوين والتدبير التكويني في حركة الشمس والقمر والمطر والنجوم نحو ذلك مما كان يقر به حتى المشركون. الميزة في الإيمان والانتماء الإيماني هو أن الإقرار والإيمان بولاية الله سبحانه وتعالى يمتد إلى مسألة الهداية والتشريع ومختلف شؤون الحياة. أما مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق للسماوات والأرض، وهو الذي يدير حركة هذا الكون في حركة نجومه وأقماره وما فيه من كل ما يتصل بأمور التكوين، حركة الرياح، حركة الشمس والقمر، حركة الليل والنهار، الإحياء والإماتة وغير ذلك، هذا أمر يقر به اليهودي، يقر به النصراني، يقر به بقية المشركين حتى الوثنيين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا الإقرار ليس ما يمتاز به فقط
المسلمون الذين يقرون بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم، بل كان المشركون يقرون بأن الله هو الخالق الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهم يقرون بذلك لكنهم لا يريدون الإقرار بمقتضاه، بولاية الله سبحانه وتعالى في أمر التشريع. فالإقرار بولاية الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير حركة الكون هو مشترك بين البشر، لكن ميزة المؤمنين هي الإيمان بولاية الله الكاملة التي تشمل مختلف شؤون الحياة بالهداية والتشريع والأمر والنهي، كما قال جل شأنه: ألا له الخلق والأمر. فهو بما أنه هو الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون السماوات والأرض وشؤون هذا الكون على أرقى مستوى، وهو المالك الحصري الذي له الملك الحصري لكل هذا الكون، من له الحق في الأمر والنهي والتشريع لعباده وإدارة شؤون حياتهم المختلفة؟ ولهذا كانت نتيجة رفض الكافرين لولاية الله، كانت النتيجة أن يخضعوا لولاية الطاغوت، لولاية الشيطان، وأن يكون اتجاههم في هذه الحياة على أساس الأهواء، أهواء المجرمين والمضلين. فحينما نعود إلى الآية المباركة وهو يخاطبنا كمؤمنين: إنما وليكم الله فهو ربكم الذي يملك فيكم هذا الحق وهو الأولى بكم، هو ربكم الرحيم العظيم الكريم الذي يكرمكم، الذي يهبكم من عزته وحمده، الذي تسمو بكم ولايته على أرقى مستوى إن توليتموه، فهو إذن من ينبغي أن تتولوه بالإيمان به والمحبة له والالتجاء إليه والثقة به والتوكل عليه في كل أموركم والطاعة له والالتزام بهديه وتعليماته والامتثال لأمره ونهيه. هذا هو التولي لله سبحانه وتعالى، هذه الصلة الإيمانية التي تجعلنا نسير في هذه الحياة على أساس هديه وتعليماته، واثقين به، ملتجئين إليه، مطيعين له، مستقيمين على أمره ونهيه. إنما وليكم الله ورسوله، ورسوله امتداد الولاية فيما يتعلق بالهداية وإدارة شؤون هذه الحياة في مجالاتها العملية، الامتداد للولاية إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله سبحانه وتعالى. فهو رسول من الله سبحانه وتعالى يبلغنا رسالة الله ويعمل على إقامتها في واقع حياتنا بما يحقق لنا هذا التولي الإيماني لله سبحانه وتعالى، الذي هو طاعة لله، التجاء إلى الله، خضوع لأمر الله ونهيه، استجابة عملية لله سبحانه وتعالى. ولهذا لم تكن ولاية الرسول منفصلة أو مستقلة عن ولاية الله سبحانه وتعالى، إنما كانت امتدادا لولاية الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا من موقع الرسول في الرسالة، وهو موقع يتولى هو فيه التبليغ للرسالة الإلهية والعمل على إقامتها، وهو في موقع القدوة والأسوة في هذا الالتزام وهذا العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز.

تبعا لهدى الله سبحانه وتعالى، يقدم الأسوة والقدوة على أرقى مستوى في ذلك. الله علمه أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال له: اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما يوحى إليك. ولهذا فامتداد مسار الهداية والأمر والنهي في مسيرة الرسالة الإلهية كان في القرآن والرسول. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو القائم على هذا المشروع الإلهي الذي هو القرآن الكريم في الهداية به، في السير بالناس على أساسه، كما قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. العمل على تطبيق هذه المهمة المتصلة بولاية الله سبحانه وتعالى. ولهذا فمسيرة الإسلام التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياة المسلمين. يعني ليست المسألة أن نعود إلى ما كان عليه حال المشركين من الإقرار لله بالولاية التكوينية ثم الانفصال في مسيرة حياتنا عن كتابه الكريم، عن نبيه الكريم، عن ولايته الممتدة في مسيرة الهداية لنا على هذا الأساس، بل مسيرة الإسلام قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياتنا، وأن يتحرك المسلمون في إطار ذلك للنهوض بمسؤولياتهم المقدسة الكبرى. المسلمون علاقتهم بدينهم ليست مجرد علاقة التزام عملي محدود، بل أكثر من ذلك رسالة تقديم النموذج المميز في الواقع البشري وحمل هذه الرسالة إلى العالمين. الرسول الخاتم محمد صلوات الله عليه وعلى آله قال عنه الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلمون أصحاب رسالة، أصحاب مهمة مقدسة عظيمة يجب أن يلتفتوا إليها، ألا ينحط بهم اليهود والنصارى إلى درجة أن يفقدوا حتى مسألة الالتزام بدينهم في داخل حياتهم، في ساحتهم، في واقعهم. انحطاط رهيب جدا من مقام أراده الله لهم أن يكونوا هم الأمة التي تحمل رسالة الله وتتحرك في أوساط العالمين، تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تجاهد في سبيل الله، تعمل على إقامة القسط في هذه الحياة. مهام عظيمة مقدسة مشرفة لهذه الأمة، وتحظى فيها بمعية الله، بتأييد الله، بالنصر من الله كما وعدها الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان لابد من امتداد هذه الولاية، لأن مسيرة المسلمين قائمة على هذا الأساس، ليست مسألة مؤقتة بعصر محدود. هي تلك المرحلة التي تحرك فيها رسول الله بالأمة قائما على هذا المشروع العظيم للتحرك بالمسلمين فيه. ولهذا أتى في الآية المباركة نفسها: والذين آمنوا، وأتى التفصيل في حديث الولاية في غدير خم الذي يبين هذا الامتداد. والذين آمنوا، امتداد مسيرة الهداية في الأمة في إطار الإيمان والمؤهلات الإيمانية الراقية، بدءا بالنموذج الأكمل والأرقى أمير المؤمنين علي عليه السلام من موقع الكمال الإيماني وموقع الهداية والاهتداء بالقرآن الكريم. علي الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا التلازم الذي ثمرته تأتي في إطار هذه المهمة للأمة نفسها. علي الذي قال عنه رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. علي الذي قال عنه: علي مع الحق والحق مع علي. قال عنه: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نصوص كثيرة معروفة في الأمة بشكل عام قال عنه في غدير خم ما قال في ذلك البلاغ العظيم: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وفي إطار السنة

0: الإلهية الممتدة في عباد الله، كما قال الله لرسوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هدى وهدات، لا تنقطع مسيرة الولاية في الهداية للناس على أساس هدى الله ونوره، وتتجمد من بعد وفاة الرسول إلى قيام الساعة، وتتحول المسألة إلى مسألة فوضوية يدخل فيها المضلون والظلاميون والمنافقون المفسدون في الأرض، وصولا إلى أن يتصدر الواقع أعداء هذه الأمة من اليهود، فيتحول هم إلى جهة توجه هذه الأمة في كل شؤون حياتها، وتتحكم حتى بمناهجها الدراسية وخطابها الديني، وتتحكم عليها في مختلف شؤون حياتها. هي كارثة وطامة وعمى خطير على الأمة جدا. ولهذا نحن نؤمن بأنها لم تتعطل مسيرة الهداية. الدور هنا للإمام علي عليه السلام من هذا الموقع، من موقع الكمال الإيماني الذي أهله للامتداد بهذه المسيرة في ولاية الله سبحانه وتعالى، في الهداية بالقرآن الكريم، في الهداية بالدين، في الحركة بالأمة على هذا الأساس، امتداد لولاية الرسول ممتدة لهذه الولاية التي قال عنها ورسوله، ثم قال: والذين آمنوا، ليست منفصلة أبدا عن ولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لم تتعطل مسيرة الهداية ولم تكن محدودة للجيل المعاصر لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، بل لها امتدادها المتصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ليست منفصلة عنه، بل هي تحدد لنا حلقة الوصل به وامتداده في الأمة وفق المسار الصحيح. في إطار ذلك تتحرك الأمة المسلمة المتولية لله، وهي منفصلة عن ولاية الطاغوت ومتحصنة بولاية الله، للنهوض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة، فتحظى من الله بالتأييد والمعونة والنصر والتمكين والغلبة، لأنها تتحرك بهذه العناوين، بهذه القضايا، بهذه المسؤوليات المقدسة العظيمة، تحمل الحق وتتحرك به في مواجهة الباطل وأهله، تدعو إلى الخير وتلتزم به وتتحرك على أساسه في مواجهة الشر وأهله، تتحرك بالعدل والسعي لإقامة القسط في مواجهة الطغاة والطغيان والظلم والظالمين، وتتحرك بهذه العناوين الكبرى التي لها امتدادها في كل حياة الناس، ليست عناوين منفصلة عن واقع الحياة، عن ظروف الحياة، عن شؤون الحياة، بل هي ممتدة إلى كل شؤون الحياة، تسعى لهداية الناس بنور الله لإخراجهم من الظلمات. هذا يجعل الأمة في هذا الموقع الذي يحقق لها التولي لله، كما قال الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تكون حزب الله لأنها تحمل رسالة الله قضية لها في هذه الحياة، تتحرك كما قلنا بالحق لمواجهة أهل الباطل، بالنور لمواجهة الظلاميين الذين يعملون على إضلال الناس وإفسادهم ونشر الفساد في الأرض، تعمل لإقامة العدل والقسط في مواجهة الطغاة والظالمين، وهكذا تتحرك بقضايا تصلها بالله، وهذا يحقق لها التولي لله وأن تكون حزب الله، فيتدخل الله لها بالتأييد، يمدها بالنصر، يمكنها من الغلبة لأعدائها. وهذا ما يسعى الأعداء اليهود والنصارى إلى إزاحة المسلمين عنه، يريدون أن تكون هذه الأمة مجردة من شرف حمل الرسالة وشرف النهوض بتلك المسؤوليات العظيمة، فتتخلى الأمة عن أعظم عناصر القوة وتنحط في اهتماماتها، وتكون بالتالي قابلة للإضلال والإفساد والتمييع، والنتيجة هي أن تكون قابلة بالاستعباد والإذلال، وأن تفقد صلة الإيمان بالله وثمرة الإسلام في حياتها ووضعها، يكون انتماءها للإسلام انتماء ليس له ثمرة في حياتها، لا عدل ولا خير ولا عزة ولا كرامة ولا قوة ولا شرف، بل تأتي كل العناوين الأخرى. ثم في المقابل أيضا نشاهد كيف أن أولئك الأعداء اليهود والنصارى هم من يحاولون أن يحملوا هذا العنوان، عنوان النور في مواجهة الظلام والظلاميين، عناوين تعبر عن العدالة والحق، وهم أظلم الناس وأضل الناس وأفسد الناس، لأنهم يسعون إلى إضلال كل الناس، إضلال وإفساد المجتمعات البشرية ونشر كل الرذائل والجرائم والمفاسد فيها. لماذا يسعى اليهود لذلك؟ لأنهم يعملون على كل هذه الأشياء، يعني التجريد لهذه الأمة من شرف حمل الرسالة، من العناوين العظيمة والمقدسة، إلى درجة أن يتحول واقع الكثير من أبناء الأمة إلى الخجل والنفور من هذه العناوين، وأن تكون من العناوين التي يعتبرها عناوين تعبر عن حالة التخلف، وعناوين ليست سائغة لدى الكثير من أبناء الأمة. وهذا الأعداء اليهود يتحركون في ذلك لأنهم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، ويوجهون غذاءهم في إطار حركة عملية هادفة تصل بالأمة إلى الانهيار وإلى الحضيض، إلى أسوأ مستوى، مجردة من كل هذا الشرف، ثم قابلة للإفساد، للإضلال، فاقدة لكل عناصر القوة، يعملون على اختراقها والوصول بها إلى التطويع لهم، أن تتحول هذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون في هذا المستوى من الاستقلالية، والتي يترافق معها دور مشرف عظيم تتحرك فيه الأمة بهذا الدور، بهذا الشرف، شرف حمل الرسالة الإلهية والالتزام بها والنشر لها في العالمين، يتحول دورها إلى دور آخر، إلى أمة مطيعة لمن؟ لأعدائها الذين هم أسوأ الناس، شر البرية. الله وصفهم بالقرآن بأنهم شر البرية، وفعلا هم شر الناس، شر الخلائق أجمعين، شر بكل ما تعني الكلمة. أن تتحول هذه الأمة إلى أمة مطيعة لهم، مع التولي لهم، يعني مع التأييد لهم، مع المعية والنصرة والتقبل لهذا الدور لهم، يتحول هو إلى دور مقبول في هذه الأمة، أن يكونوا هم الجهة التي تأمر وتنهى، والجهة التي تؤيدهم الأمة في مواقفهم حتى في داخلها تجاه من لا يقبل بذلك، فيكون البعض من أبناء هذه الأمة أعدى عدو لهم هو من لا يقبل بالخضوع لليهود، بالطاعة لليهود والنصارى، بالاستسلام لليهود والنصارى، أعدى عدو لهم. وهذه كارثة جدا، لأنها تمكنهم من استغلال هذه الأمة والاستعباد لها بسهولة، ومن موقعهم كأعداء لا يريدون لهذه الأمة أي خير، وكل مشاريعهم هي عدوانية إجرامية، وكل أجندتهم ومخططاتهم هي استهداف لهذه الأمة بشكل تدميري، يضيع هذه الأمة ويجعلها تخسر دنياها وآخرتها ودينها. هذه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة، مع الغرب الذي يرزح تحت السيطرة الصهيونية، أن تكون علاقة قائمة على التبعية، على الطاعة، على التقبل للإملاءات، على التأقلم مع كل ما يأتي من أولئك، وعلى حساب الدين، على حساب القيم الإلهية، على حساب التعليمات الإلهية التي هي خير لهذه الأمة وعز وشرف لهذه الأمة وفلاح ونجاة وصلة بالله، بولايته، برعايته، بنصره، بتأييده. وهذه كارثة، هذه طامة. ولهذا نجد التعاطي الواضح والصريح والمكشوف من كثير من الأنظمة والقوى قائم على هذا الأساس، يتحدثون عنه هم في وسائلهم الإعلامية، عن محتوى لقاءاتهم باليهود والنصارى. محتوى هذه اللقاءات يمتد إلى مختلف شؤون الحياة، الشؤون السياسية، المواقف، الشؤون الثقافية، الشؤون التعليمية، الشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، مختلف شؤون هذه الحياة. والحالة فيها هي قائمة على أساس التلقي لتلك الإملاءات والتقبل لها والارتباط بأولئك الأعداء بأمريكا، ببريطانيا، باليهود الصهاينة، بالغرب الذي يرزح للسيطرة الصهيونية، باليهود بشكل مباشر. في إطار ذلك، في إطار أن تكون هذه الأمة متقبلة لإملاءات وتوجيهات وتعليمات على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات، ما الذي حكم موقف أكثر الحكومات والأنظمة من العدوان الإسرائيلي بشراكة أمريكية على قطاع غزة وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم والتجويع من موقف الكثير في موقف الكثير من الأنظمة والحكومات، ومعها من معها؟ الذي حكم موقفهم هو الإملاءات الأمريكية والتعليمات الصهيونية أن يخذلوا فلسطين، أن يتفرجوا على كل ما يجري، أن يتركوا الشعب الفلسطيني في غزة يتضور جوعا ويموت الكثير من أبنائه من الجوع، أن يشاهدوا الانتهاكات الفظيعة جدا من إبادة جماعية، من قتل للأطفال الخدج والرضع ومن لا يزالون حملا في بطون أمهاتهم، ومن قتل في إبادة جماعية للكبار والصغار، ومن أبشع الجرائم الفظيعة. الذي حكم الموقف هو الإملاء الأمريكي، التوجيه الأمريكي، الخضوع للتوجيهات الصهيونية، التوجيهات الأمريكية الصهيونية مرتبطة باليهود. فهناك تقبل في واقع الأمة لأن يكون المتحكم في ولاية أمرها هم اليهود الصهاينة وأذرعهم في العالم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والغرب الذي يرزح تحت الصهيونية ويتحرك تحت الراية الأمريكية. وهذه مسألة واضحة حتى في التعيينات، حتى في الشكل الهرمي للحكومات والأنظمة. يتحول الأمر إلى أن يكون لهم تدخل مباشر في التعيينات، فمن لا يقبلون به يحارب ويقصى، يكون المعيار في العالم العربي بالدرجة الأولى وفي العالم الإسلامي في معظمه أن يكون من يقبل بهم من مسؤولين في حكومات وزعماء هم من هم مقبولين أمريكيا. وهذا رأيناه حتى في العراق في الآونة الأخيرة، رفض ترامب بشكل صريح مسألة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء، وفعلا شطب من الترشيحات لأن الأمريكي لا يقبل به مع الوضع المتقدم في العراق، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره، الحالة خاضعة بشكل كامل إلى درجة أن يتحول عنوان الشرعية مرتبط بالمقبولين أمريكيا، بالمقبولين أمريكيا، ومن ليسوا مقبولين أمريكيا وإسرائيليا لا شرعية لهم حتى لو كانوا حكاما في بلدانهم ضمن أسس معينة سياسية في ذلك البلد أو ذاك، يعني حكومة ونظام قائم مقبول به شعبيا في بلد معين وحتى وفق ديمقراطية أو غيرها من العناوين السائدة في واقع الأرض. حينها إذا لم يكن مقبولا أمريكيا ولم يكن خاضعا ومواليا لأمريكا وإسرائيل متقبلا للولاية الصهيونية التي هي ولاية الطاغوت والشر والإجرام فليس مقبولا به ولا شرعية له. أما من هو موالي لأمريكا وإسرائيل وخاضعا لهم وينفذ أجندتهم ويسعى لخدمتهم ويعبد نفسه لهم فهو المقبول به كمسؤول أو حاكم أو زعيم، تدخل حتى في ولاية الأمر، يعني هم يتجهون إلى إحكام ولاية الأمر والسيطرة على هذه الأمة وغيرها من الشعوب. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى. وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكثر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية، تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف، هذه كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، على مستوى العلاقة بالرسول بالمقدسات. والحال حال رهيب جدا، هذا الشيء مؤسف للغاية وشيء خطير جدا. ولذلك فمسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها، وهذا أخطر الاختراقات. يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق، وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة ويحولها إلى حالة الاستعباد لولاية الطاغوت المستكبر. فهذه حالة خطيرة. مسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي للأمة أن تتولى الله مهم لها في كمال دينها، في حمايتها من ذلك الاختراق، في تأهيلها لأن تكون حزب الله في دورها ومهامها وقضاياها ومسؤولياتها وما تحظى به من رعاية الله وهدايته وتأييده ونصره، فتحظى بالغلبة لأعدائها بدلا من أن تكون مقهورة مستذلة مغلوبة على أمرها، أن تكون هي الغالبة كما قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الواضح أنه كما يسعى اليهود والنصارى والكافرون لمحاربة ولاية الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم المهم القرآني، يسعى معهم المنافقون أيضا في سعي دؤوب، في سعي دؤوب لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. وهذه جناية رهيبة على الأمة، الموالاة لأعدائها الأسوأ الأشر الأطغى المستهدفين لها، جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها، وخسارة حتى لهم في نهاية المطاف. من المهم لأمتنا أن تصغي لله ولكتابه وهديه، ولا تسمع للمنافقين ولا تصدقهم، فمسارهم في سعيهم لإخضاع هذه الأمة للموالاة لليهود والنصارى والخضوع في ولاية أمرهم لهم هو مسار كارثي على هذه الأمة، خطير جدا في الدين والدنيا والآخرة. الأعداء اليهود وشركاؤهم النصارى الذين معهم في إطار الصهيونية، في إطار الولاء لبعضهم بعض ضد هذه الأمة كما قال الله عنهم: بعضهم أولياء بعض، هم أعداء واضحون في سوءهم، في أنهم سيئون جدا. تقدم لك جرائمهم في فلسطين ولو على مستوى العامين الماضيين، ما بالك بكل ما سبق ذلك، ما بالك أيضا بما فعلوه على مستوى تاريخهم، على مستوى ما عملوه في أقطار أخرى وضد بلدان أخرى وضد قوى أخرى، ما كتب عنهم من كتب، ما نشرت عنهم من حقائق معروفة، كلها تكشف مدى السوء الذي هم عليه والشر والإجرام، وكذلك أهدافهم، تكشف أهدافهم العدوانية، تفاصيل الجرائم الرهيبة لهم كثيرة ويومية وهي مستمرة كما قلنا في فلسطين وتجاه لبنان، واستمرت في فلسطين بشكل يومي من قتل واستباحة تامة لأمتنا في الإبادة الجماعية، جرائم الاغتصاب الفظيعة التي أصبحت سلوكا عدوانيا من ضمن السلوك المستمر الذي يوسعون دائرته إلى درجة أن ينشروهم مشاهد لجرائم الاغتصاب لرجال ونساء وأطفال وكبار وصغار، والتي يوثقونها وينشرونها من احتلالهم للأوطان، من اغتصابهم للممتلكات، التفاصيل اليومية التي يسمعها الكثير من الناس واعتادوا على سماعها وتكشف حقيقتهم هم كذلك، هم بذلك المستوى من السوء والإجرام، من الظلم والطغيان، لا يرحمون أحدا، يعتدون على الطاعن في السن، على الأعزل من السلاح، على الأسرة التي هي في منزلها ومسكنها، لا تقوم بأي شيء ضدهم. يستهدفون الناس في حياتهم، في أعراضهم، في ممتلكاتهم، يعملون ما يعملونه لمصادرة الأراضي واحتلال الأوطان وانتهاب الممتلكات. لن يكونوا تجاه أي شعب بأحسن منهم مما هم فيه تجاه الشعب الفلسطيني، ولا تجاه حرمة بقية المقدسات كالبيت الحرام ومكة والمدينة بأكثر مما هو عليه الحال تجاه المسجد الأقصى والقدس ومسجد الخليل. يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، ويتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مطمع للعدو، ومن البديهي أنه يمكن العدو من السيطرة على هذه الأمة، إضافة إلى أنه مخالف لكتاب الله وتعليمات الله وهداية الله. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوته ولن يقدر لأحد ذلك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم في القرآن الكريم بهذه الحقيقة: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. طيب لو وصل الأمر إلى هذا المستوى، النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران، كما قال الله: فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وكما قال عنهم: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، لمن يتجهون لموالاة اليهود والنصارى. النجاة والعز والفلاح في التولي لله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصهاينة المستكبرين المفسدين في الأرض: وإن عدتم عدنا. في هذه المناسبة المباركة وفي ختام هذه الكلمة نؤكد على بعض من النقاط المهمة. أولا، على مواصلة العمل في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم في إطار ولاية الله تعالى واتباع نوره وهديه المبارك والتحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية التي يحمل رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. ثانيا، نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها، على هذه المنطقة بأجمعها، تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، هو موقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به، نتشرف به. نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك. رابعاً، نوجه نصيحتنا لكل القوى والجهات في منطقتنا بأن يحذروا من التوريط الأمريكي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني، لأن الأمريكي هو يسعى فعلا إلى الوصول بهم إلى هذه النقطة، إلى أن يدخلوا في معركة شاملة في خدمة اليهود الصهاينة، في خدمة إسرائيل. هذا يشكل خطورة كبيرة عليهم لخدمة عدو يستهدف الجميع في كل شيء، ونتائج ذلك عليهم هي الخسارة والعار والقزي، والعواقب الخطيرة عليهم ختامها نار جهنم والعياذ بالله. هذا شيء مهم يجب أن نعيه، أن ندركه. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المتولين له، الصادقين في ولائنا وتولينا له وفي امتداد ولايته لرسوله والمؤمنين وفي مقدمتهم أمير المؤمنين علي عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: وإن الأمة لأحوج ما تكون إلى أن تفهم ما هي ولاية الأمر في دينها، ما هي ولاية الأمر في إسلامها، ما هي ولاية الأمر في قرآنها. يجب أن تفهم، وإذا لم تفهم فسيفهم الأمريكيون وعملاؤهم ليقولون هكذا ولاية الأمر وهكذا يكون ولي الأمر، وستراه يهوديا أمامك يلي

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: FM.
1: إذاعتك أنت.

مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. هذه نشرة الأخبار من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بالعناوين. السيد القائد يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بيوم الولاية ويشيد بإحياء الشعب اليمني العظيم للمناسبة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن التهدئة لن تتحقق مع استمرار هجمات العدو الإسرائيلي على لبنان. استشهاد 9 فلسطينيين في خروقات جديدة للعدو الإسرائيلي في غزة.

0: عيد ولاية مبارك وكل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. توجه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إلى الشعب اليمني والأمة الإسلامية بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة يوم الولاية عيد الغدير. وفي كلمته بالمناسبة أشار السيد القائد إلى أن الشعب اليمني أحيا يوم الولاية في مختلف المحافظات الحرة إحياء عظيما كما دأب على ذلك في كل عام، مؤكدا يحفظه الله أن هذه المناسبة تعد من المناسبات الأصيلة ومن الموروث الإيماني للشعب اليمني المسلم، موضحا أن مناسبة الغدير ويوم الولاية ليست مناسبة طارئة على الشعب اليمني، بل يحييها عبر الأجيال وعلى مدى قرون من الزمان في إطار انتمائه الإيماني الراسخ وتمسكه بموروثه الديني.
1: أوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز وإلى كل أمتنا الإسلامية بأطيب التهاني والتبريك. وشعبنا العزيز أحيا هذه المناسبة في هذا اليوم المبارك إحياء عظيما في مختلف المحافظات الحرة كما يحييها في كل عام، لأنها من المناسبات الدينية الأصيلة ومن الموروث الإيماني لشعبنا اليمني المسلم العزيز، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولذلك فهذه المناسبة ليست طارئة على شعبنا العزيز، بل هو يحييها عبر الأجيال وعلى مدى قرون من الزمن في إطار انتمائه الإيماني الأصيل والراسخ.
0: وأكد السيد القائد أن من أهم ما تتضمنه هذه المناسبة توثيق البلاغ التاريخي الذي بلغه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن هذا البلاغ العظيم يعكس أهميته الكبرى ومكانته البالغة، يستوجب العناية به وتوثيقه والحديث عنه. وأضاف السيد القائد أن عملية التوثيق والإعلان لهذا البلاغ والتذكير به تمثل إحدى الفوائد المهمة لإحياء هذه المناسبة، لما لها من دور عظيم في مواجهة محاولات محاربة معناه ومدلولة لما لها من دور في مواجهة محاولات محاربته في معناه وفي مدلوله وفصل الأمة عن الاستفادة من مضامينه. السيد القائد أوضح أن مفهوم الولاية يحصن الأمة من التبعية لأعدائها ومنحهم موقعا للتأثير والتوجيه في شؤونها، مؤكدا أن موالاة اليهود والنصارى تمثل خطرا كبيرا يبعد الأمة عن التولي لله ويخضعها لهيمنة أعدائها. وأشار السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إلى أن البلاغ المتعلق بالولاية رسم للأمة مسارا يحقق كمال الإسلام إذا التزمت به، مبينا أن مبدأ الولاية يعد ركنا أساسيا في فاعلية الإسلام وحماية الأمة من التولي لأعدائها، مضيفا أن آثار الموالاة لا تقتصر على الجانب السياسي، بل تمتد إلى مختلف شؤون الحياة عبر الإملاءات وسياسات الاسترضاء التي تضعف الأمة وتخدم أعدائها، لافتا إلى أن كثيرا من الأنظمة باتت تتلقى الإملاءات الصهيونية في مجالات متعددة. كما أشار يحفظه الله إلى أن مفهوم الولاية تعرض ولا يزال يتعرض لحملات دعائية وتشويه واسعة تهدف إلى الصد عنه وإفراغه من مضمونه. وأكد السيد عبد الملك أن مسيرة الهداية لم تتعطل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مشيرا إلى أن الدور امتد للإمام علي عليه السلام انطلاقا من كماله الإيماني وتأهله لمواصلة هذه المسيرة في إطار ولاية الله والهداية بالقرآن الكريم، مضيفا أن مسيرة الهداية لم تكن مقتصرة على الجيل المعاصر للرسول، بل استمرت عبر امتداد متصل به وفق المسار الصحيح. وأشار السيد القائد إلى أن الأعداء يسعون إلى تحويل الأمة إلى حالة من التبعية والطاعة لهم، محذرا من أن الخضوع لهم يسهل استغلال الأمة وإضعافها. وأضاف أن علاقات كثير من الأنظمة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والغرب الكافر تقوم على التبعية وتلقي الإملاءات، مشيرا إلى أن المواقف الرسمية من العدوان على قطاع غزة تأثرت بالتوجيهات الأمريكية والصهيونية. كما لفت السيد القائد إلى وجود تدخلات في شؤون بعض الدول واختيار مسؤوليها، وأن القبول الأمريكي بات معيارا لدى بعض الأنظمة في اختيار المسؤولين واستمرارهم في مواقعهم. وأكد السيد القائد على مواصلة العمل في الارتباط بالقرآن الكريم والثبات على نهجه والعداء لأعداء الله والجهوزية للتصدي لهم في أي جولة من جولات التصعيد، مشيرا إلى أن اليمن على تنسيق مع محور الجهاد والمقاومة.
1: ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها على هذه المنطقة بأجمعها تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، هو موقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به، نتشرف به. نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.
0: شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة صباح اليوم حشودا جماهيرية ضخمة ملأت الساحات المخصصة لإحياء ذكرى يوم الولاية عيد الغدير، في مشهد جسد التفاعل الشعبي الكبير مع هذه المناسبة الدينية. ورفع المحتشدون الرايات واللافتات والشعارات التي عبرت عن البراءة من أعداء الله، مؤكدين اعتزازهم بهذه المناسبة وما تحمله من دلالات إيمانية في وجدان الشعب اليمني. وقد ألقيت خلال الفعاليات كلمات وقصائد شعرية هنأت الأمة بولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وتحدثت عن فضله وارتباط وحب اليمنيين له ولآل البيت الكرام عبر الزمان. وأكدت الكلمات أن إحياء المناسبة هو تجسيد وتجديد للاجتماع الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الغدير، معلنا ومبلغا إمام أو أمام آلاف المؤمنين في حر الظهيرة ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. وخلال المسيرات والفعاليات عرضت الأناشيد والزوامل والرقصات الشعبية وعروض فنية معبرة عن فرحة اليمنيين بذكرى يوم ولاية أمير المؤمنين وتمسكهم بولاية من أمر الله بتوليهم. وأعلن المشاركون ولاءهم لله ولرسوله وللإمام علي ولأئمة الهدى عليهم السلام، مرددين هتافات الحرية الرافضة لهيمنة قوى الشر في العالم وعلى رأسها الشيطان الأكبر أمريكا وكيان العدو الصهيوني. وإلى الشأن اللبناني، حيث أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم حرص المقاومة اللبنانية على الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان، معتبرا أنها تمثل قوة لجميع اللبنانيين. وانتقد الشيخ نعيم قاسم المهزلة والإهانة المتمثلة في المفاوضات المباشرة، داعيا المسؤولين في السلطة اللبنانية إلى وقف هذا المسار، مؤكدا أن أي مسار أمني يطرح تحت عنوان وقف إطلاق النار هو الوهمي، يمثل استسلاما وهزيمة ويحقق أهداف العدو الإسرائيلي في لبنان. وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن الأولوية تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي الشامل من خلال وقف إطلاق النار وانسحاب قوات العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن تحقيق سيادة لبنان لا يكون إلا عبر إنهاء العدوان الإسرائيلي بشكل كامل. وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن المقاومة ستبقى قائمة ما دام العدو موجودا، وأن التهدئة لن تتحقق مع استمرار هجمات العدو الإسرائيلي على لبنان. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون فجر اليوم جراء سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت شققا سكنية في مدينة غزة في إطار خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بوصول تسعة شهداء و15 مصابا عقب قصف جوي إسرائيلي استهدف 4 شقق سكنية في المناطق الغربية والجنوبية من مدينة غزة. وتزامنت الغارات الجوية مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات العدو استهدف المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة، وامتد القصف إلى شارع صلاح الدين شرقي وادي غزة بالتزامن مع توغل آليات عسكرية للعدو في المنطقة وفق ما أفادت به مصادر في القطاع. الخبر الأخير، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري تعليقا على نشر صور لمطار الكويت يزعم أنها ناتجة عن إصابته بمسيرة إيرانية، أن هذه الصور هي فبركة واهية من صنع العدو. وقال المصدر إن إطلاق المسيرات من قبل القوة الجوفضائية لحرس الثورة نحو الأهداف الأمريكية في الكويت قد جرى في منتصف الليل، كما أن الإصابة تمت أيضا في منتصف الليل وفي جنح الظلام، في حين أن الأجواء في مقاطع الفيديو والصور المزعومة المنشورة للمسيرة في المطار تظهر واضحة تماما ونهارية. وأوضح المصدر أن المسافة بين هدف مسيرات القوة الجوفضائية ومطار الكويت تزيد على 40 كيلومترا، وهذا يدل أيضا على أن الإصابة التي تعرض لها مطار الكويت لا علاقة لها بالمسيرات الإيرانية. إلى ذلك قال مصدر عسكري لوكالة فارس إن الفبركة الواهية للعدو بشأن إصابة المسيرة المزعومة تشير إلى عملية نفسية وتندرج ضمن عمليات الرواية الزائفة التي يقوم بها العدو. مستمعين الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير، أعود فأذكر بأبرز العناوين. السيد القائد يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بيوم الولاية ويشيد بإحياء الشعب اليمني العظيم للمناسبة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن التهدئة لن تتحقق مع استمرار هجمات العدو الإسرائيلي على لبنان. استشهاد 9 فلسطينيين في خروقات جديدة للعدو الإسرائيلي في غزة. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بآخر وأهم الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني ومن التنفيذ المهندس محمد الفرح. دمتم في رعاية الله، كل عام وأنتم بخير.

0: بسام اف ام، صوت الغدير العلوي.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الرابع من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارة على مصنع ثلج السقاف في حيران حجة ما أدى إلى تسبب أضرار، كما استشهد مواطن وأصيب 10 باستهداف العدوان لمعسكري القشلة وسامة بمدينة دمار بعدة غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهدت امرأة راعية أغنام في قصف جوي للعدوان على قرية السيجار في مديرية السبرة بإب، كما استشهد 6 مواطنين وأصيب العشرات بسلسلة غارات على عدة أحياء في الحديدة، واستشهد 12 مواطن غالبيتهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بغارات استهدفت منطقة وادي المغسل بمديرية المجز بصعدة، كما شن عدة غارات استهدفت دار الحجر ومحيطه في العاصمة، وغارة استهدفت مدرسة النور بمنطقة الهجمة في مديرية التعزية بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان مركز علاج الكوليرا بصعدة بغارة جوية أدت إلى وقوع إصابات من المرضى إلى جانب تدمير المركز وخروجه عن الخدمة نهائيا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 3 غارات على مدارس العمري في ذباب وغارة على معسكر خالد في موزع بتعز، وشن عدة غارات على المشتل الزراعي في منطقة العند وفي مديرية سحار، وغارتين على منطقة آل سبحان بباقم، وخمس على وادي أبو جبارة والمليل والطلعة في كتاف، كما دمر بغارة محطة الغاز في منطقة البرح بمقبنة بتعز، وشن 6 غارات على مدارس العمري في مديرية ذباب، وخمس على مديرية المخاء، وغارة على منازل المواطنين أسفل تبت هايل في مديرية صالة، وشن غارتين على موقع الحثيرة بجيزان، وثلاث على منطقتي المليل والطلعة بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على منطقة دوار مستبى بحجة، وغارتين على منطقة النهدين في العاصمة، وثلاث على مديرية الخوخة في الحديدة،

0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب مواطنين اثنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان غارتين على مديرية باقم بصعدة، كما شن 12 غارة على مديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل في مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 105 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية، وتضمنت الخروق 37 خرقاً بتحليق طيران استطلاعي مسلح وتجسسي في أجواء مأرب وحجة والجوف وصعدة وتعز وأمانة العاصمة والضالع وجبهات ما وراء الحدود. وشملت الخروقات تسجيل خرقين بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على محافظة الضالع، و17 خرقاً بقصف مدفعي بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة على محافظات مأرب وحجة وصعدة وجبهات الحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهدت امرأة وطفل وأصيب طفل آخر إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 فجر المجاهدون برج الرديف العسكري التابع للعدو في جيزان المحتلة، وتم إعطاب دبابتين لجيش العدو في جلاح العسكري وقتل وإصابة عدد من جنوده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بكسر زحفهم في حي ثعبات بمحافظة تعز، فيما لاذ بقية المرتزقة بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية بثلاث صواريخ زلزال 2 تجمعات المرتزقة أسفل فرضة نهم، وأوقعوا أعداد من القتلى والجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات من المجاهدين عمليات اقتحام نوعية على مواقع المرتزقة خلف جبال عيدا والمنارة بالأطراف الشرقية لنهم، وكبدوهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى، كما تم اغتنام أسلحة وعتاد عسكري في العملية النوعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم قتل وإصابة أكثر من 37 مرتزقا بكسر زحفهم باتجاه القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات بتعز، وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاع تابعة للعدو في نفس المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية تكتيكية على مواقع العدو شرق الجاح الساحلية في المحافظة الحديدة، ما أسفر عن قتل 5 مرتزقة واستسلام 1 وتدمير طقم وعربة وفرار عشرات المرتزقة، كما فجرت وحدة الهندسة عبوة بمجموعة من المرتزقة في منطقة الحول بنهم، ما أسفر عن قتل وجرح تلك المجموعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة في منطقة الطائف جنوب الدرهيم بالساحل، وتمكنوا من تطهيرها بالكامل من المرتزقة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير والمدفعية عملية مشتركة بعد عملية رصد دقيقة على تجمعات المرتزقة في جبهة عسير، وحققوا أهدافها بدقة وكبدوا المرتزقة خسائر بشرية كبيرة، كما استهدفت وحدة الدروع جرافة عسكرية للمرتزقة في الربوعة بصاروخ موجه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية نوعية على مواقع المرتزقة بقعطبة في الضالع، وسيطروا على عدة مواقع لهم قرب معسكر الأمن المركزي في قعطبة، وفرضوا سيطرة نارية وعلى المعسكر، وأسقطوا خلال العملية عشرات المرتزقة قتلى وجرحى.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الجهاد المقدس نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة أن اليمن مستمر في تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم ضد العدو الصهيوني المجرم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرتين مسيرتين نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. وبينما حجاج بيت الله تعالى يستعدون للوقوف في عرفة مهللين ومكبرين، يستمر نزيف دم إخوانهم وإخواننا في غزة الحبيبة دون نصير أو مغيث من أبناء الأمة الإسلامية. رغم القدرة والمقدرة على إيقاف هذه المزرة التي لم يشهد لها العالم مثيلا، اليمن بعون الله تعالى مستمر في تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وعلى كافة شعوب وبلدان الأمة تأدية هذا الواجب وترك التخاذل والتواكل والتقاعس والعمالة. فلا بارك الله في أمة تركت واجباتها وتخلت عن مسؤولياتها واستسلمت لعدوها رغم ما تمتلكه من قدرات وما بحوزتها من إمكانات. سوف تستمر عملياتنا ضد العدو الصهيوني المجرم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 4 يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام، صوت الغدير العلوي. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة الماضية حول قضية الولايات وامتداداتها من الماضي والحاضر والمستقبل، وقلنا كيف أن الانحراف في الماضي بيترتب عليه تداعيات. يعني الله بيقول في القرآن الكريم أن في كثير من الجرائم والانحرافات إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فالجريمة لها آثار قد تمتد إلى أطول من العمر الفسيولوجي للإنسان، قد تستمر حتى إلى يوم القيامة مع البعض، وقد تستمر 500-600 مع البعض. وأيضا العمل الخير له امتدادات وآثار، وذكرنا لكم نماذج كيف أن الله خاطب اليهودي الذي في عصر النبي، خاطب اليهودي الذي في عصره قال يا قتلة الأنبياء، رغم أن بينه وبين من قتل الأنبياء مئات السنين، لكن لأنه متولي للمنحرفين من أسلافه ويحمل نفس روحيتهم وأخلاقهم، الله سبحانه وتعالى اعتبره أيضا قاتل من قتلة الأنبياء، لأنه بيتولى الرموز والمنحرف والثقافة المغلوطة. وتكلمنا عن آيات كثيرة حول هذا الموضوع، فصلنا كثيرا في الموضوع. الآن نجي للشواهد على هذا الموضوع، كيف أن الولاءات يا أخوة، الولاءات المنحرف للرموز المنحرفة في الماضي والثقافة المنحرفة في الماضي لها آثار وتداعيات في الحاضر. ابتداء الآن بقضية أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اليهود يا أخوة، اليهود. بتلاحظ كيف أن اليهود يا أخوة إيش الذي بيعملوا من أعمال، أعمال تبكي لها الصخور، يعني لو الصخور لديها شعور أنها تبكي، يعني وهي بتشاهد ما يحصل في غزة، كل ما يمكن يظهر في بالك قد فعله، يعني كل ما يمكن يظهر في بالك فعله، جرائم عجيبة وما خفي كان أعظم. غزة كشفت حقيقة هؤلاء، الله اعتبرهم قتلة أنبياء وقتلة قائمين بالقسط. لاحظوا في الوقت الحاضر من قتلوا، يعني قتلوا من أعظم رجالات الأمة، قتلوا السيد عباس الموسوي، قتلوا السيد حسن نصر الله، قتلوا أحمد ياسين، قتلوا يحيى السنوار، قتلوا إسماعيل هنية، قتلوا عماد مغنية، قتلوا السيد محسن، قتلوا السيد حسن نصر الله سلام الله عليه. أنتوا كيف يعني هذا هو نهجهم، يعني هو نهجهم، هم قتلة أنبياء وقتلة القائمين بالقسط، قلوبهم قاسية، يعني الآن بيجوعوا بالبطيء ويقتلوا 2 مليون من نساء وأطفال وغيرهم، غير القتل الدموي، غير الساحل، غير الدعاس بالجرافات، غير الدفن أحياء، غير الاغتصابات، غير الانتهاكات، غير الإحراق للأحياء. كم يا أشياء بيعملوها، بيعملوا أشياء كثيرة جدا، بيعملوا أشياء كثيرة جدا، ويحاولوا يبرروا جرائمهم وأفعالهم، وما خفي كان أعظم. أول شيء هذا، لاحظ هذا الجرائم حقهم ما إيش وليدة لحظتها، هي نتيجة انحرافات من الماضي، نتيجة انحرافات من الماضي، ونتيجة أن هذا الجيل من اليهود من بني إسرائيل مرتبط بالمنحرفين من أسلافه، لم يرتبطوا بموسى وهارون، لم يرتبطوا بيوسف، لم يرتبطوا ببني إسرائيل، لم يرتبطوا بأنبيائهم، ارتبطوا بالمنحرفين عن خط أنبيائهم، لم يرتبطوا بالصحابة الثابتين، ارتبطوا بالصحابة المنحرفين، لم يرتبطوا بالسلف الصالح، ارتبطوا بالسلف الطالح. لاحظتوا كيف؟ إذا جينا أيضا إلى واقعنا كأمة إسلامية، إحنا حصل لنا مثل ما حصل للذي قبلنا، الله بيقول في القرآن الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فصنف واسع من أبناء الأمة الإسلامية تمسك بالسلف الطالح بمن انقلب من صحابة رسول الله، ولم يتمسك بالسلف الصالح الذي هم الثابتين من صحابة رسول الله ورسول الله وأهل بيت رسول الله. لاحظتوا كيف؟ مثل ما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أنا أفرطكم على الحوض وليذادن عن الحوض أقوام أعرفهم ويعرفونني، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولذلك تلاحظ جرائم يرتكبها الجماعات التكفيرية وهي نتيجة طبيعية لانحرافات من الماضي. حينما يذبحوا الأسرى بيستندوا إلى رواية مثلا في البخاري يبيح لهم ذبح الأسرى، يعني تبيح لهم ذبح الأسرى، وتبيح لهم حتى تعريف معنى كلام الله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف؟ يعني هذا نتيجة روايات وأفكار، يعني أحد التكفيريين بين اسمها حق الجماعات السورية بيجي يقول ما هو وقت الآن مناقشة أخطاء الثوار في سوريا، الثورة السورية. قال ما هو وقت مناقشة؟ قال من الصحابة من زنى، ومن الصحابة من سرق، ومن الصحابة من قتل، ومن الصحابة من زنى بإحسان وبغير إحسان، ومن الصحابة من شرب الخمر. لاحظتوا الآن كيف أن خطورة عندما يتولوا رموز منحرفة. أنت ليش تذكر لي الذي زنى والذي سرق والذي قتل؟ هذولا ما مش قدوات بالنسبة لي، يعني هذا ما مش قدوات. الله أمرني في القرآن الكريم أتبع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأمرني أن أنا أمشي بعد ورثة الكتاب من أهل بيت رسول الله، بل أمر الصحابة أن يمشوا بعد الرسول وبعد أهل بيت رسول الله من ورثة الكتاب، يعني سنة الله من زمان، يعني كذا هي. أعطوا كيف؟ والقدوات ليسوا من يعمل هذا الأعمال. قد نكتدي بعمار بن ياسر سلام الله عليه، بكثير من رموز المهاجر والأنصار رضوان الله عليهم، قد نكتدي بهم، قد نعتز بهم، لكن اقتداءنا بهم ليس كاقتداءنا برسول الله، بالإمام علي، بأهل بيت رسول الله، الذي هو من الواجب أن نتمسك بهم ونهتدي بهديهم. لكن لاحظوا عندما هؤلاء بيتبعوا الغث والسمين، صحابتي أجمعين على قولتهم، لاحظتوا كيف؟ حتى لو به من هذا النوعيات بيرجع، لأنه بيقتدي بتي النوعيات بيرجع يرتكب نفس جريمتهم. واحد آخر من هؤلاء العلماء بيبرر للبعض منه بيقطع راس الأسرى ويطبخ بها الأكل، قال فقد فعل ذلك سيدنا خالد سيف الله المسلول، فقد قطع رأس مالك بن نويرة وطبخ به الأكل. طيب أنتوا بتأمنوا بهذا الرواية؟ بتأمنوا أنتوا أنه جزء من سلفكم عمل هذا العمل؟ انعكست عليهم أخلاق سلفهم، والله أعلم بصحة هذا الرواية، لكنهم يؤمنوا كثير منهم بصحتها وبيكتدوا بهم بهذا الطريقة. يعني لاحظتوا كيف؟ يعني ذاك أبو صقار التكفيري الذي في سوريا، الذي قام ذبح أحد الجنود السوريين وأكل الكبد حقه، ليش بيعملوا؟ شوفوا جرائم التكفيريين مع العلويين، شفتوا على جرائم فعلوها؟ والله جرائم لا تمت للإسلام بصلة. قتل، يقتلوا النساء أمام زوجاتهم، يقتلوا الأطفال أمام أمهاتهم، يقتلوا الرجال أمام أمهم، أبنائهم، الأبناء أمام أمهاتهم، جرائم عجيبة وبطريقة قذرة ومقززة، يضربوهم، يلطموهم، يخلوهم يحففوه مثل الكلاب. هل هؤلاء امتداد لرسول الله وأهل بيت رسول الله وللمهاجرين والأنصار، أم أنهم امتداد لبني أمية؟ هذا الامتداد للإسلام الأموي الذي على حين غرة بعد ما اختلفوا الصحابة في سقيفة بني ساعد وحصل ما حصل بينهم من حروب وغيرها، استطاعوا يستعيدوا إنتاج النظام الجاهلي من جديد، لكن بقشرة إسلامية، بقشرة إسلامية بقيت فيهم الروح والأخلاق الجاهلية. فهذا الثورة السورية نموذج يا أخوة، نموذج للانتماء للإسلام الأموي. فيهم أخلاق يزيد، وفيهم أخلاق معاوية، وفيهم أخلاق أبو سفيان، فيهم هذا الأخلاق القذرة موجودة فيهم، موجودة فيهم. ولذلك يجب أن نستوعب هند بنت عتبة نفس القضية، يعني هذا أبو صقر الذي قام ذبح الجندي السوري وأكل كبده، هو بيقتدي بهند بنت عتبة اللي قتلت الحمزة وأكلت الكبد حقه. يعني ليش؟ لأن هند بنت عتبة عندهم صحابية جليلة، يعني أسلمت وتاب الله عليها وحسن إسلامها وأصبحت صحابية جليلة، يعني عندهم أعظم الخلق بعد الأنبياء، يعني رموز وقدوات. طيب يا أخي سميها صحابي، رضي عليها ورضي، ولا عمرك لا رضيت، لا تشغلنا بالموضوع، لكن أن تجعلها رمز وقدوة وفي مقام بعد مقام النبوة، لاحظتوا كيف؟ هذا مسألة خطيرة جدا، تخليها قدوة، يعني هذا خطيرة جدا، لأن كثير في المرحلة الحالية يقول لك ما دام هذا كانت مجرمة وأكلت الأكباد ورجعت تابت وتاب الله عليه ووصلت إلى أرقى المراتب، من الطبيعي أن احنا نرتكب تلك الجرائم، أن توب يتوب الله علينا وقد نصل إلى مستويات عالية. يعني هذولا ما مش موضع قدوة، هذولا ليسوا موضع أسوة، هذولا ليسوا نماذج طاهرة ونزيهة تكتدي بها وتعتز بها. فينبغي أن ندرك يا أخوة خطورة هذا الموضوع. الجرائم الذي ارتكبوها في سوريا وارتكبوها في العراق جرائم هي امتداد الجرائم الذي ارتكبوها بني أمية في وقعة الحرة، عندما كما يقول ابن كثير وهو من النواصب لأهل بيت رسول الله، مع ذلك اعترف بهذا الفاجعة لأنه من الصعب تغطية هذا الفاجعة. يقول في مضمون كلامه: أباح يزيد مدينة رسول الله 3 أيام، حبلت 1000 امرأة من بنات الصحابة، 1000 امرأة من بنات الصحابة، وقتلوا خلقا كثيرا حتى كاد لا يفلت أحد. يا أخوة، في بعض الكتب التاريخية ذكروا أنهم كانوا يأخذوا الطفل من رجله يضربوه في رأ يضربوا راسه عرض صخرة لما يطيروا الدماغ حقه، والبعض بقروا بطولا حوامل. هل دواعش الذي في عهدنا والجماعات التكفير الذي فعلت الجرائم في سوريا وفي العراق، هل هم امتداد لرسول الله وأهل بيت رسول الله والمهاجرين والأنصار، أم أنهم امتداد للجاهلية، امتداد للجاهلية بعد أن انقلبوا على النظام الإسلامي واستعادوا دولتهم من جديد لكن غلفوها بقشرة إسلامية؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نقرأ كتاب الله، نتدبر آيات هذا الكتاب العظيم، نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا. إذن أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 17 من سورة الرعد، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى هذا الذكر العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم الحسنى، لهم الفائدة الحسنى أو الحالة الحسنى، فلهم في الدنيا حياة طيبة وذكر حسن ووصف جميل، ولهم في الآخرة الأمن والثواب العظيم. والذين لم يستجيبون له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، لطلبوا أن يقبل منهم فدية لهم من سوء مصيرهم، أولئك لهم سوء الحساب والعياذ بالله لما فيه من ذكر فضائحهم وتخزيتهم وتبكيتهم وكونه مقدمة للأمر بهم إلى النار والعياذ بالله. ومأواهم جهنم وبئس المهاد، أي مهاد ذميم على أهله. ويقول الله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. المعنى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فهل يستوي من يعلم أن ما أنزل الله على رسوله هو الحق ومن هو جاهل بذلك أعمى البصيرة فهو لا يستجيب لربه؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي الذين يستعملون ألبابهم، واللب عبارة عن العقل، كأن قلب الجاهل الذي لا يستعمل عقله فارغ لا لب فيه. ويقول الله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله بما عاهدوا الله عليه، أو بعهد الله الذي أقسموا به وجعلوا على أنفسهم الوفاء به، أو بأي قسم يقسم به لغيره بالله ليثق به في صلح أو غيره، ولا ينقضون الميثاق. نقض الميثاق ترك الوفاء به. ويقول الله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وصل العلاقة تجديدها بالإحسان أو بالحضور لصاحبها أو برعايتها بأي طريقة، والعلاقة تكون بالرحامة وتكون بالمودة وتكون بالعهد على الإخاء ونحوه وغير ذلك. ومن العلاقة علاقة العبد بربه وبرسوله صلوات الله عليه وعلى آله، وبإمامه الذي تجب عليه طاعته ونصرته، وبالمؤمنين الصادقين الذين وجب عليه الكون معهم. ويخشون ربهم، قال الراغب في مفرداته: الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. انتهى قول الراغب. ويخافون سوء الحساب، أي شدته وما فيه من المناقشة والتوبيخ والسؤال عن كل كبير وصغير وغير ذلك مما يسوء العبد المحاسبة لأجله. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويوفقنا للعمل بهذا الكتاب العظيم بحوله وقوته ورحمته. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه، تتقربون إليه، تلتجئون إليه، تسألونه الفرج والنصر القريب العاجل لهذه الأمة وللمؤمنين بحوله وقوته ورحمته. كما أستمد منكم أحبة الكرام الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: اليهود النصر الإسلام.
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بالتعاون مع علمائنا الأجلاء. سام اف ام من صنعاء تقدم يستفتونك.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، نجيب فيه على فتاواكم وعلى أسئلتكم الشرعية. يتولى ذلك فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن ابن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي نرحب به أطيب ترحيب. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم يا قاضي عبد الرحمن.
2: حياكم الله وبارك فيكم وحفظكم وكتب أجركم.
1: رعاكم الله يا سيدي الكريم. مستمعين الكرام، اليوم الخميس 18 من شهر ذي الحجة لعام 47 400 ألف للهجرة، الموافق للرابع من شهر يونيو 2026. استمعنا وإياكم الساعة الرابعة عصر هذا اليوم إلى كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة يوم الولاية، عيد الغدير الأكبر الذي أعلن فيه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي أميرا للمؤمنين في مثل هذا اليوم في العام العاشر للهجرة. طبعا يا قاضي عبد الرحمن، اليوم خرج ملايين اليمنيين في حشود جماهيرية وشعبية في كل المحافظات على مستوى المديريات، والاحتفالات يعني بدأت من أمس الليل، يعني بإطلاق الألعاب النارية والبرع والزوامل والمغارد التي تعبر عن فرحة اليمنيين بهذه المناسبة العظيمة. حدثونا عن علاقة اليمنيين بأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وهي علاقة خاصة يعني منذ مئات السنين، منذ عقود من السنين أو قرون من السنين. كيف يعني تصفون هذه العلاقة الوثيقة ما بين الإمام علي واليمانيين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى
1: الله وسلم.
2: العلاقة بين الإمام علي وبين اليمنيين علاقة إيمانية، وبينها القرآن العظيم والسنة النبوية. فنجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما انتدب عليا في خيبر ليفتحها بعد أن عجز من قبله، قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاه هذا، أخبره عن هذا الحب الخاص.
1: نعم.
2: الذي ليس لغيره.
1: ما شاء الله.
2: لأن بالنسبة للحب العام، الله تعالى يحب كل مؤمن وكل مؤمن يحب الله تعالى،
1: لا شك،
2: لكن هذا هو الحب الخاص كما قال العلماء الفضائل،
1: ما شاء
2: هو خاص بعلي.
1: أحسنتم.
2: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا الوصف الإمام علي. نجد أن اليمنيين أن بعض المفسرين أو أغلب المفسرين قالوا أنها نزلت في اليمنيين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
1: نعم.
2: هؤلاء اليمنيون اتصفوا بهذه الصفة التي في مولاهم الإمام علي.
1: نعم.
2: لأنهم أتباعه.
1: صحيح.
2: فالمرء يحشر مع من أحب. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فعلا هم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، والدليل على هذا أننا رغم أننا محدودو القوة محدودة، الإمكانيات محدودة، العدد محدود ومحدود إلى آخره، لكننا أعزة على الكافرين.
1: كلام كلام لا نقبل، لا نقبل.
2: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، والواقع يشهد بهذا. هذا العلاقة القرآنية بين الإمام صحيح. علي وبين اليمنيين.
1: نعم.
2: أما العلاقة العلاقة الواقعية فهم أتباعه وأنصاره في صفين، في الجمل، في الصفين، في النهروان، في كل في
1: المواقع في، نعم.
2: وهم يعني شيعة أهل بيته الذين ناصروا أهل بيته. أغلب الأئمة لجأوا إلى اليمن، ولهم الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام.
1: هذا أكبر دليل على مدى يعني ارتباط اليمنيين. عندما ذهبوا إلى المدينة المنورة ذهب وفد من وجهاء أهل اليمن إلى الإمام الهادي، إلى الحق يحيى بن الحسين في المدينة، في قرية يقال لها الرس غرب المدينة المنورة. وهذا يجسد ارتباط اليمنيين وحبهم لآل بيت رسول الله منذ أن جاء أمير المؤمنين الإمام علي إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام، فدخلوا في هذا الدين.
2: نعم. ف يعني من أعظم العلاقة التي تربطهم بالإمام علي أنهم استجابوا له، أنه كان سببا، أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستجيبوا قبله لغيره.
1: نعم.
2: فلما جاء الإمام علي إلى اليمن استجابوا وأسلموا في يوم واحد، سلمت همدان في يوم واحد.
1: نعم.
2: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه الخبر سجد لله وقال السلام على همدان، السلام على همدان
1: ثلاث مرات.
2: ثلاث مرات.
1: أحسنت، مبارك الله فيكم. وسجد لله شكرا صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. مستمعين الكرام، أذكر بأرقام الاتصال لمن أراد الاتصال مباشرة بالبرنامج على التليفون الثابت 3-2-2-6-5-3، التليفون الثابت 3-2-2-6-5-3، مسبوقا ب-01 لمن يتصل من خارج محافظة صنعاء، أو يستخدم شبكات الاتصالات المتنقلة من شركة يمن موبايل وشركة يو وشركة سبأ فون وشركة واي. كما بإمكانكم إرسال الفتوى أو السؤال في رسالة نصية قصيرة، وإن كان الجهاز يعني يبدو أنه شبه عطلان، والغالب أنه عطلان، على الرقم 770-991-991 في حال أنه بنحاول إصلاح الجهاز أثناء البرنامج لعل وعسى. ولكن أرجو من الإخوة الذي بيسمعوني ويود أو يرغب في السؤال أو الفتوى الاتصال على التليفون مباشرة 3-2-2-6-5-3 نظرا لتعطل الجهاز حاليا، لعله إن شاء الله يصبر. معنا اتصال صهيب. معنا اتصال. ألو. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معنا نسأل يا شيخ، ممكن؟
1: لا ممكن، بس ترفعي لي صوتك لأنه بالكاد نسمع أشياء أمة الله. تفضلي.
3: أولا الشيخ أرسل، هل صلاة العيد واجبة على النساء؟
1: صلاة العيد هل هي واجبة على النساء يا قاضي؟
2: اختلف العلماء في فضل في في
1: صلاة عيد
2: في
1: المرأة
2: وجوب صلاة، ولهذا قال الإمام المهدي أحمد بن المرتضى عليه السلام قال وفي وجوب صلاة العيدين خلاف
1: بالنسبة للمرأة.
2: خلاف
1: بشكل عام.
2: بشكل عام.
1: أيوه.
2: فهي لكن عندنا عند ترجح عند علماء الزيدية أنها
1: واجبة.
2: واجبة.
1: نعم.
2: على فرض عين على الرجال والنساء.
1: نعم.
3: واللي يعني ما كان بيصليها من قبل مثلا.
2: الذي ما بيصلي شيء يستغفر الله، لأن ليس لها قضاء.
1: يستغفر الله يعني ولا يفلتها المرة القادمة.
2: أيوة.
1: لأنه ليس لها قضاء. قد راح وقتها.
2: وهو يعني المسألة خلافية.
1: نعم.
2: قال الإمام الشافعي رحمه الله لا يعذب الله في مسألة اختلف فيها المسلم، اختلف فيها أئمة المسلمين.
1: أحسنتم، بارك. وهذا شيء طيب يعني.
2: أيوة، فيها ساعة في الأمر ساعة.
1: الحمد لله. معك سؤال ثاني؟
3: كذلك كان يعني يبي يجمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل هو جائز؟
1: الجمع
2: جائز، الجمع قد جمع النبي لغير عذر،
3: لكن بغير عذر يعني
2: جمع النبي لغير عذر. فأهم شيء أن الإنسان يصلي صلاة بطهارتها بإتقانها، إذا أخرها للوقت الاختياري أخر العصر أفضل، لكن إذا جمع الجمع صحيح، إذا صلى الظهر ثم صلى العصر الجمع صحيح.
3: أيضا في واحدة يعني خرجت الحديقة وكانت يعني تخطهي وبناتها وبه لعبة ناكعها هناك في الحديقة يعني من حق أطفال.
1: نعم.
3: وهي عادي جديدة في القرطاس يعني جلت وكذا خيرات يمكن ساعة أو ساعتين ما جاء صاحب اللعبة أو صاحبة اللعبة من جي من نكعها في الأخير هم شلوها يعني إيش عليهم؟
1: يعني يبدو أنه يعني هذه مرأة وهي وأولادها خرجوا الحديقة مثلا في أيام العيد لقضاء وقت معين وجدوا لعبة يعني في عادي في كرتونها في قرطاسها ناكعة ما لهاش صاحب بزوها وجلسوا ساعتين ما أحد جاء ولا سأل ولا كذا وهم أخذوها فهل عليهم شيء أو ما يلزم عليهم
2: يتصدقوا بقيمتها
1: يعني يقدروا قيمتها مثلا بخمسمية بألف ويتصدقوا بلانية صاحب هذه اللعبة.
3: يلا شكرا جزيلا.
1: شكرا على اتصالك في أمان الله.
3: إذن
1: هذا الاتصال استقبلنا إحدى الأخوات وإن شاء الله يكون الجهاز اشتغل. هنا سؤال يا قاضي، هذا الأخ يقول الأخت السائلة تقول طيب معنا اتصال. ألو ألو ألو ألو معنا أحد على الخط؟ ألو. طيب
4: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك، أنت على الهواء في برنامج الإفتاء.
4: مساء الخير، جمعتكم مباركة.
1: ولا عيد مبارك، عيد غدير مبارك، احنا اليوم الخميس.
4: ايوه هو عيدكم مبارك وجمعة مباركة في نفس الوقت.
1: مقدما على الجميع، تفضلي بسؤالك.
4: أتمنى لو تصلحوا البث في صعدة لأن المقطوع عندنا.
1: البث في صعدة مقطوع، والإخوة إن شاء الله بيسمعونا في المرسلات او الصيانه او يعني ان شاء الله يعني يسمعوا ويبادروا بحل الاشكاليه هذه. شكرا. معك سؤال في الفتاوى؟
4: ايوه صلاه التسبيح.
1: صلاه التسبيح؟
4: ايوه
1: صلاه التسبيح.
2: كلموها بصلاه
1: التسبيح. صلاه التسبيح على ما اجازني السيد العلامه عبد الرحمن وشلهي هي 4 ركعات، واضح؟ ما بيش بينهم تشهد اوسط، بدون تشهد أوسط. الركعة الأولى يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن، يعني أقل شيء 3 آيات بعد الفاتحة، واضح؟ بعد ما يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن بعد الفاتحة يقول هذا الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 15 مرة، 15 مرة، هذا بعد الفاتحة وما تيسر، واضح؟ ثم يقول الله أكبر ويركع، في الركوع يدي هذا الذكر الذي ذكرناه 10 مرات وهو راكع، تمام؟ ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، يعتدل ويدي هذا الذكر 10 مرات قبل أن يهوي إلى السجود، واضح؟ ثم يهوي إلى السجدة الأولى، يهوي إلى السجدة الأولى ويدي في السجدة الأولى هذا الذي قلنا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات، ثم يعتدل من السجدة الأولى وهو جالس يدي هذا الذكر 10 مرات، ثم يسجد السجدة الثانية ويدي هذا الذكر الذي ذكرناه 10 مرات، ثم يجلس من الركعة الثانية ما يقومش على طول للركعة الثانية وهو عاد جالس يدي الذكر هذا أيضا 10 مرات، واضح؟ ثم بعد ما يقول هذا الذكر 10 مرات بعد الركعة السجدة الثانية يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل فيها نفس الفعل في الركعة الأولى، لو ما يكمل 4 ركعات، واضح؟
4: واضح واضح، شكرا.
1: العفو. طبعا في كل يعني ركعة 75 تسبيحة، يعني إذا جمعنا أو ضربنا 75 في 4 يطلع الإجمالي كله 300 تسبيحة. بارك الله فيكم يا قاضي عبد الرحمن. يلا في أمان الله. الأخت السائلة تقول إنه زوجها ظلمها، أنا وعيالي وشل مامعي وشتي وأنا وكودي أدعي عليه وعلى مرته، يبدو أنه متزوج ثانية، ولا بننساه من الدعاء، يعني بيدعوا عليه، أنا مؤاثمة وهي ذمان تحرضة، يعني دائما تحرضة هذه الزوجة الثانية على هذه وعيالها، قد شل ما معها أخذ ما، يعني هي وعيالها ظلمهم، بيدعوا عليه دائما،
2: تمام،
1: يعني يتقي الله، والدعاء يعني هذا دعاء من إنسان
2: تخبر ناس يقولوا له اني بتدعي عليه.
1: ايوه لا يظلم،
2: تخبر ناس تبلغه مع نساء ولا مع اقاربه ولا انها مستمره في الدعاء عليه.
1: كلام.
2: تبلغ بهذا، تنذره.
1: احسنتم، بارك
2: عسى يلين، عسى يخاف، عسى عسى يرجع عما عن عن عن طغيانه وعن ظلمه.
1: الله يهديه.
2: وإن لم يرجع
1: فالدعاء في محله.
2: ليس ليس ليس مع ليس هناك مع المظلوم
1: سوى الدعاء.
2: إلا الدعاء. المظلوم الذي لم يجد من ينصره.
1: نعم.
2: ليس له إلا الدعاء.
1: وأنت بلغي زوجك بسري من يبلغه، يعني يقول له ترى زوجتك المظلوم وكذا، بتدعي عليك هي وعيالها عيالك، فانتبه. أحسن الله إليكم وعافاكم. قاضي عبد الرحمن هذا السؤال يقول: السلام عليكم، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف؟
2: أنا إذا كانت مغلقة غرفتها ولا ينظر إليها أحد وليس هناك من يصورها ولا كاميرا ولا، فلا بأس ما عليها.
1: السلام، بارك الله فيكم يا سيدي. السلام عليكم يا شيخ، معي مصحف ممزقة ممزقة ورقة ورقة فقط، هل أقرأ فيه؟ يعني هل يعني مقطوع ورقة ناقص ورقة أو ممزقة الورقة؟ ما فهمت. يعني فرضا إذا كان معها مصحف
2: إذا كان هناك مصحف كامل اقرأ في المصحف الكامل
1: أفضل.
2: وإن كان هذا الـ الـ الـ الـ
1: النقص في ورقة
2: المصحف فيه ورقة ناقصة ممكن يخلي من يكتبها.
1: أيوة.
2: يكتبها
1: يعني الآيات الناقصة يكون فاهم إنسان. أيوة. فاهم وكذا وخطه جميل. أيوة. وبارك الله فيكم. هنا سؤال، أنا بين دور أسئلة، محمد عايش من الحديدة. طيب،
2: أو يصوروا أو يخلي من يصور لها
1: نفس المصحف،
2: يصور لها نفس الورقة.
1: أيوة.
2: في مصحف آخر.
1: أيوة.
2: مثيل في نفس الحجم
1: ويحاول يلصقوها.
2: أحسن شيء، قدر كل شيء
1: متيسر. أي إلا
2: يصور بتلفون أو بشيء ورقة من مصحف آخر
1: ويقصقص الورقة ويلصقها.
2: أيوة.
1: يعني إن شاء الله تكون هذا حل. بارك الله فيكم سيدي. مستمعينا الكرام، نخرج وياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من أسئلة في برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، ومع فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن ابن حمود محمد الوشلي، فابقوا معنا.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية. أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
5: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
6: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
8: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
0: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت بيوت

0: مستمعين الكرام مرة أخرى نرحب بكم ونواصل الرد على أسئلتكم مع فضيلة القاضي العلامة عبد الرحمن حمود محمد الوشلي نائب مفتي الجمهورية. قاضي عبد الرحمن، أنا هذا السائل يقول أنا محمد المردعي، نشكر هذا المفتي معنا. السؤال: الزكاة لغير المستضعفين، كيف الزكاة لغير المستضعفين؟ الزكاة للمصارف، فيها مصارف،
1: وضحوا لهم. على رأس المستضعفين.
0: أيوة. المستضعفين الذين ذكرهم في الآية،
1: الفقراء والمساكين.
0: نعم. مساء الخير يا قاضي، أفتونا جزاكم الله خيرا، ما حكم من قرأ القرآن وهو مخزن ووصل عند السجدة كتب الله أجركم؟ يعني
1: إذا قرأ القرآن وهو مخزن وهو لا يمنعه القات من إخراج الحروف من مخارجها فلا بأس، وإلا فلا يجوز أن يقرأ القرآن وقد ملأ فمه بالقات ولا يستطيع أن ينطق الحروف كما أنزلت من عند الله تعالى. لابد أن يكون التخزين بحيث لا تمنع قراءة القرآن. وأما قضية السجدة، فإن كان متوضيا سجد، إن كان متوضيا
0: مستقبل القبلة
1: أيوة. ويسجد على مكان ظاهر، هي مندوبة وليست واجبة عندنا.
0: نعم.
1: عند كثير من العلماء هي مندوبة.
0: أحسنت.
1: إذا لم يقم بها فليس على الشيء.
0: سوى.
1: إذا كان متوضيا سجد، وإن لم يكن متوضيا سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويكفي.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا السائل بيقول: يا سيد عبد الرحمن، ألو لو سمحت، الذي يجي يصلي في يوم الجمعة يدخل الجامع، وبقية الفروض ما يدخل الجامع ولا والجامع قريب منه، يعني ما بلا الجمعة،
1: المهم أنه بيصلي في البيت ما بيقطعش الصلاة، صلاة يقبل الله منه إذا صلىها صلاة متقنة، لكن حرم فضل الجماعة، لأن الجماعة بخمسة وعشرين صلاة، فهو بيصلي صلاة يكتب الله له حسنة
0: الله
1: على الصلاة عشر حسنات، لكن إذا صلى تقع 25 صلاة كم حسنات.
0: بارك الله فيكم، يعني
1: حضور الجماعة في المسجد كقيام ليلة كاملة،
0: والبيت يعني قريب من المسجد نعمة كبيرة،
1: يهتم بالفريضة في جماعة ويكفي، لا عاد يتنفل ولا يفعل شيء.
0: كلام، أحسنتم، بارك الله فيكم. مساء الخير يا شيخ، أفتونا جزاكم الله خيرا، عندما يتوفى الرجل وزوجته حامل ودخلت العدة وهي في الشهر الثامن، وعندما يتوفى الرجل وزوجته حامل ودخلت العدة وهي في الشهر الثامن وتولد وهي لم تكمل العدة، خلاص
1: إذا ولدت تكمل أربعة أشهر وعشرة أيام،
0: يعني قصدي أنها في الشهر
1: تاريخ الولادة تعمل بأطول الأجلين.
0: أطول الأجلين،
1: إذا كانت بعضهن ربما يموت زوجها وبعد ساعة تولد، ما نعقد لهذاك الساعة زوجها فوق الفراش،
0: ما بالله تحسب أربعة أشهر،
1: لابد من أربعة أشهر وعشرة أيام.
0: تمام، يعني حتى هي في الشهر الثامن باقي لها مثلا فرضا شهر على الولادة،
1: ما تعتد بالحمل، تضع الحمل تعتد بعشرة بأطول الأجلين.
0: أطول الأجلين
1: هنا أطول الأجلين هو الشهور، عشرة بأربعة أشهر
0: وعشرة
1: بأربعة أشهر وعشرة أيام.
0: بارك الله فيكم،
1: لأن كل لأن الحامل تكلم الله عن المطلقة، إذا كانت حاملا تعتد بالحيض، وإذا تعتد بوضع الحمل، وإذا كانت حائضا تعتد بالحيض، وتكلم الله سبحانه وتعالى عن المتوفى عنها أن تعتد بعشرة أشهر، فإذا اجتمع الحمل والعشرة الأشهر فتعتد بأطول الأجل، لأن اجمع بين الآيتين.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم، وهذا توضيح للأخ السائل. هنا قاضي سؤال: إنه ما حكم من يذبح النعجة أو المعزة وفي بطنها يعني عادهم أجنة، وبينصحوا لا تذبحها، وهو مع ذلك ما بيسمع، عشان النصح قام يذبح هذه الإناث وهن حوامل من النعاج أو المعيز، فهذا قد نصحوا وكلموا، هل عليه إثم ولا ما رأيكم؟
1: إذا كان هناك غير حوامل كان الأولى أن يذبح غير الحوامل.
0: أيوة، لأن هذه ثروة حيوانية بيستفيدوا منها الأمة بتستفيد.

0: نعم. فقد بيقولوا لك بينصحوك لا تذبحهاش، فأنت تنصح يعني، والبديل موجود يعني. أحسن الله إليكم وعافاكم. مساء الخير يا شيخ، عندي سؤال، من هو الذي ملقب طيب عبد هزاع العبدلي، من هو الذي ملقب بذي النورين؟ هذا يعني ما سؤال، ما هوش ما رأيكم يعني، هو يعني شيء يوصل له، من هو ذي النورين؟ أو
1: هو قد داري،
0: هو داري، فما بيش داعي يعني،
1: هذا مشي فتوى،
0: هذا مشي يعني،
1: قل لي أنت متقن الصلاة، متقن الزكاة، متقن
0: القرآن الكريم،
1: ضايع والديك،
0: هذه أساسيات الدين،
1: ما من هذا الأشياء.
0: هل أنت بتتولى الإمام علي؟ وهذا هو أساس الدين. أيوة. التولي. مساء الخير يا شيخ، هل يصلح للمرأة تجمع الظهر والعصر؟
1: لأنه بشو النبي ذي لقب هذي النورين.
0: أيوة.
1: هذا القاب من هذاك من
0: يجي واحد يعني.
1: أيوة.
0: مساء الخير يا شيخ، هل يصح أو يصلح للمرأة أن تجمع الظهر والعصر؟
1: أي صح. أيوة. صح لها.
0: الجمع يجوز.
1: لكن تصلي كل كل كل فرض واحدة.
0: أيوة.
1: مش تجمع حين مرة واحدة.
0: أيوة. تسلم.
1: تصلي الظهر أربعا وتسلم، ثم تصلي العصر أربعا وتسلم.
0: كلام.
1: ليش يظهر لبعض قد يشكل على بعض النساء تقوم تصليهن مرة واحدة.
0: نعم. أحسنتم، وهذا خطأ. إيه؟ هذا خطأ. ما هو الاحتلام؟ السلام عليكم يا شيخ، ما هو الاحتلام؟
1: الاحتلام هذا يعرف فيها أبسط الناس.
0: أيوة. البلوغ، هذا من علامات البلوغ.
1: أن يرى أن يرى شيئا في المنام ويسبب له خروج المني الشهوة،
0: سواء
1: يلزم عليها الغسل.
0: أيوة. وهي من علامات البلوغ. أيوة. عند الرجل وعند المرأة.
1: من علامات البلوغ.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم يا شيخ. أنا عندي زوجتي دائما، وهي وأمي في نقاش، وزوجتي في سن الصغر يعني زوجتي صغيرة، والأم قدي كبيرة وتاعبة ما تقدر تتحمل أي شيء، حتى أنا دائما في نزاع، أفتوني يا سيدي القاضي.
1: يوجه زوجته تقول هذا قدي كبيرة في السن، وأنت بعد مدة ربما تكوني مثلها.
0: أيوة.
1: في المستقبل.
0: فعملي.
1: فإذا احترمتيها وصبرتي عليها وراعيتي كبر سنها، فسيقيض الله لك في المستقبل من يراعيك ويرعاك ويراعي سنك وكبرك.
0: وربما
1: يعني ال- ال- ال- ال- ال- كما تدين تدان.
0: كلام.
1: الأمر والحياة.
0: نعم.
1: الدنيا هي الأعمال فيها دين.
0: نعم. والمرأة الصالحة، الزوجة الصالحة،
1: الإنسان بما كما تدين تدان.
0: والزوجة الصالحة تعين زوجها على طاعة والديه يعني بالتي هي أحسن بالمعقول وكذا، وأنت مأجورة يعني فيها
1: بلا شك أنها مأجورة.
0: أيوة.
1: كأنها مثل والدتها.
0: أحسنتم.
1: لها أجر عندما تصبر عليها وتخدمها، لها أجر عظيم.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه الأخت السائلة تقول أنها حملت من أول شهر فيه، قلت إذا جاء ولد أسميه عبد الله، والآن أنا في الشهر التاسع، وقال زوجي إذا جاء ولد يسميها الحسن، هل علي شيئا إذا سماه الحسن؟ طبعا هي بس قالت
1: ولا علي شيء،
0: ما نذرت ولا
1: يعني اتفقي معه على الاسم وما شاء الله،
0: ولا تتنازع ولا شيء.
1: لا تنازع زوجها.
0: بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وعافاكم يا قاضي عبد الرحمن، ونفع الله بعلمكم الشريف. السلام عليكم جميعا طاقم يا قاضي. السؤال، معنا خزان كان فيه حب، وذا الحين احتجنا الخزان، قمنا بتنظيفه وعبيناه ماء، بس فيه رائحة وبنصلي منه، هل هو نجس؟ أفتونا كتب الله أجركم. حب يعني بر ولا من هذه الحبوب درة ولا؟
1: إذا كانت الرائحة بسيطة ما يضرش، إذا كانت بسيطة، وإذا كانت كثيرة وهي رائحة مادة من المواد ما يصحش
0: الصلاة، ولو كان الحب
1: الصلاة فيه.
0: أيوة. إذا كانت الرائحة خفيفة على ما قال القاضي فلا بأس. أحسن الله إليكم وعافاكم. هنا سؤال يا قاضي عبد الرحمن، أبي لقي واحد قال له شل لك هذا المصحف، وداله 1000 ريال، لما ضوى شفناها وإنها مكتوب فوقها وقف لنية فلان يعني الختمة، وزيد الداله 1000 ريال، كيف هذا يعني؟ يمكن هو الشخص هذا الذي أهداه هو الواقف، إذا هو يعني هذا في يعني هو كتب اسم هذا نفس اسمه في هذا المصحف.
1: إذا هو وقف على مسجد رده للمسجد.
0: للمسجد.
1: وإنه مجرد كلمة وقف فهو وقف يقرأ فيه.
0: يقرأ فيه
1: ربما. ما وقفه إلا يقرأ الناس فيه.
0: كلام يعني إهداه له.
1: وقفه الوالد يقرأ الناس فيه، ما وقفه شيء ثاني.
0: سوى أحسن الله عليكم وعافاكم. أيضا هنا سؤال، مساء الخير يا شيخ، أنا مزوج وأكره زوجي، أنا ما أدري هو ذكر أو أنثى. أنا مزوج وأكره زوجي، ما قالش أنا مزوجة وما رضي يطلقني، يعني هي مرة، أنا مزوجة وأكره زوجي وما رضي يطلقني، وهو يسبني ويتكلم علي ومنعني أشتكي لأهلي، والآن قررت أهرب، هل علي إثم لأني تعبت؟
1: تهرب لعند أهلها.
0: أيوة.
1: ولا يجب عليهم أن
0: يتدخلوا
1: يجيروها من هذا إذا أيوة. كانت تكرهه من البداية، أما إذا كانت تكرهه لسوء معاملته فيزجروه ويلزموه ويتعهد أن يحسن معاملته، وإلا فلها الحق أن تأبى الرجوع إليه وأن تصمم على الخروج منه، ولا يجوز لهم أن يكرهوها.
0: أحسنتم.
1: لا يجوز لهم.
0: لا يجوز. أحسنتم بارك الله فيكم. هنا يا قاضي سؤال، أنا محمد المردعي، إيش رأيكم أنا لزكاة تقع للناس من خارج قرية، يعني الزكاة تقع للناس من خارج قرية، إذا وزعوا زكاة قرية معينة ما لقيوش فيها مصارف للزكاة وزعوها لناس مستحقين في قرية ثانية،
1: تكره في غير فقراء البلد، قال هكذا في الأزهر، تكره في غير فقراء البلد، لكن إذا كان فقراء البلد مكفيين حالتهم لا بأس بها، وهناك من أفقر من أحوج
0: الأقرب
1: تصرف للأفقر، لأن المسلمين أمة واحدة.
0: بارك الله.
1: أمة واحدة وقرية واحدة المسلمين جميعا.
0: حفظك الله. هنا سؤال، ما مساء الخير يا شيخ، أفتونا جزاكم الله خيرا، عندما يتوفى الرجل ماذا يا شيخ تكمل العدة حتى ولو ولدت؟ هذا السؤال الذي جاوبت عليه، إني مرأة في
1: لا تكمل العدة بالولادة ما دام ما قد كملت 10 أشهر و10 أيام.
0: أيوة لازم
1: قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا آية خاصة بالأشهر،
0: فمثلا إذا يعني هي مات زوجها في الشهر الثامن يعني تحسب العدة،
1: إذا مات زوجها وبادئها في الحمل ومرت العشرة ومرت
0: تسعة الأشهر
1: الأربعة الأشهر والعشرة أيام وما هي ما زالت حامل، فتعتد بوضع الحمل.
0: يعني
1: وضع الحمل
0: إلى 9 أشهر
1: بأطول الأجلين.
0: أطول الأجلين.
1: وإن مات عنها وفي آخر الحمل فتعتد بالأشهر، لابد أن تكمل الأشهر.
0: أحسنت.
1: 4 أشهر و10 أيام.
0: بارك الله فيكم، وهذا الإجابة واضحة. مساء الخير، كيفك يا شيخ، ما رأيك بالذي يصلي وهو مخزن؟ يعني بعضهم
1: أنا لا أرى هذا، لأن الألقات أكل
0: سوى.
1: والأكل يبطل الصلاة. أنا رأيي وإن كان عندهم الشوكاني كان يخزن ويصلي ومخزن، ما هو قد فسح المذهب قوي،
0: ما
1: كان إذا حد دقه بيصلي دق الباب الخارجي ينزل يفتح له ويرجع يلصقه.
0: هذا قد لعب،
1: هذا لصقه
0: قدو لعب، هذا
1: يرجع يكمل،
0: هذا قدو لعب. أيوة. ما هي الصلاة،
1: وعالم كبير وبعضهم. فأنا أرى أن الإنسان هذه مسألة مختلف فيها، يعني
0: الأفضل
1: أنه يخرج الإنسان من الخلاف، يعمل بالمتفق عليه وهو أن
0: يذبل،
1: أن يصلي بغير التخزين.
0: كلام، يذبل ويخلي على جنب يقول يصلي
1: ويصلي
0: يرضي الله سبحانه وتعالى. أيوة. ويعرف ما بيقول وكذا، لا يشغلها القات، لأنه ما بش خشوع، حتى الخشوع هي روح الصلاة ويتعارض مع القات.
1: أنا أقول له، ما رأيك يا إنسان لو هذا أولادي في المسجد بيصلوا جماعة وكلهم مخزنين والإمام مخزن، وجونا ناس من علماء من الخارج، ما هيقولوا فينا؟ هيقولوا مجانين.
0: أيوة. ما هو السابر ولا هو لائق بالوقوف.
1: فإذا كان لا يجوز لهؤلاء، لأن هذا فيه شيء يشوه.
0: صحيح.
1: يشوه. إذا كان لا يجوز لهؤلاء الجمع أن يفعلوا هذا، فلا يجوز للواحد وحده.
0: أحسنتم بارك الله فيكم. فالأفضل ترك الخلاف، وعلى ما ذكر القاضي عبد الرحمن الوشلي حفظه الله، أنه يذبل ويخرج من الخلاف ويصلي وهو يعني مطمئن وخاشع وداري ما بيقول. والقات يعني كما ذكر فضيلة الشيخ أنه أكل، والأكل من مبطلات الصلاة. مساء الخير يا شيخ، في سد صغير ما يشربوا الكلاب منه، هل يجوز الوضوء والغسل من هذا؟
1: إذا هو كبير لا يضر، لا يضر شرب الكلام منه. إذا هو سد كبير،
0: هو بيقول سد صغير، ما أدري كيف هذا صغير.
1: قد سد.
0: سد هذا إذا شرب منه الكلب.
1: الماء كثير لا يضر.
0: أيوة. يشرب يتوضأ ويغسلوا منه. أحسن الله إليكم وعافاكم. طبعا هنا يا قاضي نحاول نستغل بقية هذا الوقت في الحديث عن بعض ما جاء يعني في مقتطفات السيد القائد عبد الملك. إحنا أكملنا الأسئلة بفضل الله. عندما السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله قال وذكر في كلمته اليوم أن ولاية الله من مظاهر الرحمة الإلهية بالإنسان، والبديل عنها الوقوع تحت ولاية الطاغوت. كيف نفهم هذه الرحمة ونحن اليوم في مواجهة حقيقية مع أمريكا وإسرائيل، الدول الطاغوت والكفر والنفاق؟ لأنه إذا لم نتولى الإمام علي ونتولى الله ونتولى رسول الله، حتما سنتولى أمريكا وإسرائيل. فكيف تكون رحمة يا قاضي؟
1: يعني عندما إذا أردنا أن نتولى الإمام علي، الإمام علي عليه السلام، فلنتولى أمثاله.
0: نعم.
1: الذين ينهجون نهجه.
0: نعم.
1: ويسيرون سيرته.
0: كلام.
1: هذا معناها التولي للإمام علي، أن نتولى من ينه من يسير سيرته وينهج نهجه،
0: مثل السيد عبد الملك اليوم،
1: أمثال السيد عبد الملك.
0: كلام رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. الأول، هل يجوز للمرأة أن تكحل عيونها في رمضان وهي صائمة؟
1: لا بأس، ما عليها.
0: والثاني، هل يجوز للمرأة أن تطرح الحنة فوق شعرها في رمضان أو لا؟
1: ما عليه، ما يضر،
0: ما يفطر ولا يضر. هل يجوز للمرأة أن تسير عند أبوها وهو مريض بدون إذن من زوجها؟
1: إذا كان مريضا أبوها فيجب على زوجها أن يأذن لها،
0: وحتى يوصلها،
1: أن يأذن لها إذا كان أبوها بحاجتها.
0: نعم.
1: فضروري أن تذهب لتخدمها أو تعمل شيئا.
0: نعم، أحسنتم، بارك الله فيك.
1: وإذا كان أبوها مستغني وكان مستغنيا وكان هناك من يخدمه، فيجب على زوجها أن يأذن لها.
0: خلاص.
1: ولا ينبغي تذهب بغير إذن زوجها إلا عند الضرورة القصوى.
0: أحسنتم، إذا ما بش أحد ينتبه له.
1: نعم.
0: حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عندي سؤال، هل يجوز لي أن أسرق على زوجي زلط من دون علمه لأنني أحتاج وهو ما يرضاش يدي لي، وبين أستخدمه هل توفي للبيت، للتوفية البيت والعيال، وأنا أحس بذنب؟ أفتوني كتب الله أجركم. هو بخيل.
1: إذا هو بخيل وهالحاجة ضرورية وهو بيخزن ويسرف في القات، فقد الضرورة تجر بقدر الحاجة،
0: يعني ما دام بتصرفها في البيت. أيوة. ولعيالها، وهي
1: بتقول هو بيبذر بياخذ قات، هذا تبذير، وهي تجر
0: حاجتها هي وعيالها.
1: أيوة، تجر الحاجة الضرورية.
0: أيوة، حتى لو ما كانش يخزن هو بيبخل عليهم، لا بأس، ما
1: في الأشياء الضرورية.
0: أيوة. الأشياء الضرورية. حفظكم الحافظ يا قاضي. هنا سؤال يا سيد عبد الرحمن. يا شيخ، المسؤولين عندنا في المحيط يأكلوا الزكاة ويسجلوا أنفسهم، والمساكين ما به معاهم، ما رأيك؟ يعني إذا كان هذا الشيء صحيح يرفعوا للهيئة.
1: إيه، كما هو
0: إنه بيقول المسؤولين عندنا في المحويت بيأكلوا الزكاة ويسجلوا أنفسهم، والمساكين ما بش معهم حاجة، ما رأيكم؟
1: ما ينبغي أن يسجل الناس المكفيين ولو فقراء.
0: كلام.
1: وهم مكفيين.
0: كلام.
1: لأن الفقير يستثنى له أشياء.
0: أحسن.
1: يعني قد يكون مكفي، قد يكون مكفي نوعا ما، وهناك من هو في كما وصف الله مسكين ذا متربة.
0: أحسنتم.
1: أو مسكينا ذا متربة. يعيش بين التراب من شدة فقره.
0: بارك الله
1: فيك. ينبغي تقديم الأشد احتياجا.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. نختم الحلقة بهذا السؤال. السلام عليكم، بعض الناس بيصرف الزلط من الصراف جداد ويدي فارق 5000. كيف يدي فارق 5000؟
1: أيوة،
0: يعني عندما يستلم من الصرافين من محلات الصرافة.
1: أيوة.
0: يقول لي ادي لي زلط جديدة ويدي له 5000 فارق، هل هذا فيه ربا أو فيه مشكلة؟ لأنه هو من طيبة نفسه، أنا صاحب الزلط، أنا صاحب الحوالة، يعني بين شروط على الصراف ادي لي زلط نظيفة جديدة وأنا ادي له 5000 ناقص.
1: لا لا يجوز للصراف، لأن الصراف قادر أن يأخذها من البنك سليمة.
0: أيوة.
1: لكن يأخذ بقدر أتعابه،
0: سواء
1: بقدر أتعابه التي يعني بقدر تعابه،
0: يعني هذا لا يجوز إنه. أيوة. يدي له نقص.
1: أيوة.
0: يعني أنا عندي
1: لكن
0: حوالة
1: بقدر إجرته.
0: كلام. يعني إذا أنا عندي 100000 أقول للصراف اديني 100,000 نظيفة ونقص 5,000 لك.
1: لأن هذا غير النظيفة يبدلها.
0: أيوة عتستفيده.
1: بس هو ربما بيكلفه كرها وأشياء من هذا الأشياء.
0: إذا كان بيكلفه.
1: يعني اقتضح حاجة معقولة.
0: سوا أحسنتم بارك الله فيكم. هل يجوز بيع للجامع بزلط محمد الله؟ هل يجوز بيع للجامع؟ كيف بيع للجامع بزلط؟ ها يعني مثلا يبيعوا له وايت ماء مثلا إذا
1: احتاج. ايوه يبيعوا الجامع بزلط
0: مثلا
1: يبيعوا له بزلط اذا شيء اهل الخير بيشتروا للجامع ماء.
0: ايوه
1: يبيعوا له بزلط.
0: وهذا حاجة السؤال ضاع ورجع. ما حكم من يذبح الغنم الحوامل وهو يعلم بانها حامل ومع ذلك يذبحها؟ افيدونا.
1: هو آثم لانه مبذر.
0: ايوه.
1: ولانه يهدر الطاقه يهدر
0: الثروة هذا الثروة الحيوانية. هذا ما يجوز.
1: لكن اذا لم يعلم ما عليه. اذا في حلال
0: نعم والأفضل أنه يعدل عنها إذا فيه بديل وكذا لا يجوز أنه على ما ذكرتم يا سيدي الكريم. نعم. فضل يعني الله يبارك فيكم وينفع بعلمكم الشريف أفدتونا وأفدت المستمعين
1: حياكم
0: وكان الله. يعني فائدة عظيمة من هذه من خلال إجاباتكم يا
1: الله يبارك فيكم وينفعنا وينفعكم
0: زادكم الله رفعة
1: إن شاء الله.
0: مستمعين الكرام نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الإفتاء المباشر استفتونا قدمناه لكم من إذاعة سام اف ام مع فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن ابن حمود محمد الوشري نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن. لكم الشكر والتقدير على المتابعة والإصغاء والمشاركة في طرح الأسئلة. كذلك أشكر المهندس صهيب الجرافي الذي رافقني في هذه الحلقة. أترككم مع التوصية بذكر الله والإكثار من الصلاة على محمد وآله في هذه الليلة المباركة والدعاء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأن يحفظه الله ويحفظ الله المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وأن ينصرنا على أمريكا وإسرائيل ودول النفاق نصرا مبينا وفتحا قريبا في هذه الليلة المباركة إنه هو السميع العليم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يستفتونك سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوه.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: ونحن على تنسيق تام مع أخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.

0: إحياء يمني واسع ليوم الولاية في العاصمة والمحافظات، ترسيخ للهوية الإيمانية، واستجابة مطلقة للبلاغ النبوي. عشرة شهداء وخمسة عشر جريحا في قطاع غزة بنيران العدو، وحماس تحمل الوسطاء مسؤولية استمرار الجرائم. الشيخ نعيم قاسم: ما يعني حزب الله هو انسحاب العدو ووقف شامل لإطلاق النار دون تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان. ترامب يقلل من تداعيات مواجهات الليلة الماضية مع إيران على المفاوضات، ويثير مخاوف دول الخليج بشأن الحماية. غداة شراء صهر ترامب اليهودي كوشنر جزيرة سازان، تظاهرات كبرى في ألبانيا ترفض تحويلها إلى جزيرة إبستين الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم مبارك حافل بكمال الدين وتمام النعمة. أنصار الرسالة في موطن الإيمان يعبرون عن استجابة مطلقة للبلاغ النبوي المدوي من غدير خم، كدأبهم عبر قرون من الزمن، وكجزء من موروثهم الإيماني وذاكرتهم الثقافية وهويتهم الحضارية. يستنفر اليمنيون الأمة الإسلامية قاطبة للعودة إلى منهج قويم وخط رسالي أصيل يسير بها بثبات نحو خنادق مواجهة الطاغوت، يعبر بها الأخطار والتحديات، ويصون مواقع القرار والأمر والنهي والتوجيه، ويمكنها النهوض بمسؤولياتها المقدسة الكبرى إن هي لاذت بالولاية كمخرج وحصن حصين أمام فوضى المضلين والظلاميين والمنافقين والمفسدين في الأرض. فلا حل أمام هذه الفئات الشيطانية إلا برحلة العودة الأكيدة إلى المنابع وتصحيح العلاقة بالرسالة، والوعي أن مسيرة الولاية في الهداية للناس على أساس هدى الله ونوره لم تنقطع وتتجمد من بعد وفاة الرسول إلى قيام الساعة، وإنما هي باقية ممتدة استلم رايتها المعني بهذا البلاغ الشهير في 18 من ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة، من موقع كمال إيماني أهله للامتداد بالمسيرة في ولاية الله سبحانه وتعالى، والهداية بالقرآن الكريم، والحركة بالأمة. ومن موقعه ضمن هذا الامتداد أرسل قائد شعب الأنصار إلى الأمة رسائل تذكير، وبعث إلى المستكبرين رسائل تحذير، وبينهما نصح كل القوى والجهات في منطقتنا أن تنأى بنفسها عن القتال خدمة للعدو. وفي الأثناء قدم لوحة شاملة لمخاطر شتى وتحديات كبرى تواجه الأمة بأسرها، في قلبها كما في أطرافها وفي حاضرها كما في مستقبلها. أوضح ما يجب أن يكون سياسة معتمدة لدى المسلمين لفهم ما يدبر لهم وجودا ومصيرا. ومن جديد وعن رؤية قرآنية، أعاد أبو جبريل تحديد التخوم بين مسارات الضياع والإنقاذ، والتأكيد أن اليمن لن يكون إلا حيث يكره الصهاينة، وسيواصل العمل في التحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية وحملة رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، كما سيجذر اليمن ذاته في ولاية الله تعالى واتباع نوره. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: يا أبناء أمة الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، يتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مقنع للعدو. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوة ولن يقدر لأحد ذلك. النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران. النجاة والعز والفلاح تولد الله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصغار: المستكبرين المفسدين في الأرض بين عدكم عدوا.
0: أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في كلمته بمناسبة يوم الولاية أن موقف اليمن من هجمة أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأعوانهم هو موقف قرآني وأصيل يعتز به الشعب اليمني.
1: نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها على هذه المنطقة بأجمعها تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، هو موقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به نتشرف به.
0: وأمام مستجدات الأحداث في المنطقة، شدد السيد القائد أن اليمن على جهوزية للتصدي للأعداء في أي تطورات في إطار الوضع الراهن ضمن التنسيق الكامل مع محور الجهاد والمقاومة والقدس، ونصح بعض الدول بأخذ الحذر من توريطهم في معركة لخدمة عدو يستهدف الجميع.
1: نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك. نوجه نصيحتنا لكل القوى والجهات في منطقتنا بأن يحذروا من التوريط الأمريكي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني، لأن الأمريكي هو يسعى فعلا إلى الوصول بهم إلى هذه النقطة، إلى أن يدخلوا في معركة شاملة في خدمة اليهود الصهاينة في خدمة إسرائيل. هذا يشكل خطورة كبيرة عليهم لخدمة عدو يستهدف الجميع في كل شيء، ونتائج ذلك عليهم هي الخسارة والعار والقزي، والعواقب الخطيرة عليهم ختامها نار جهنم والعياذ بالله.
0: وذكر السيد القائد من يتقبل الإملاءات الأمريكية والصهيونية بأن موقف اليهود تجاه أي شعب لن يكون بأحسن مما هم فيه تجاه الشعب الفلسطيني.
1: الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة، مع الغرب الذي يرزح تحت السيطرة الصهيونية، أن تكون علاقة قائمة على التبعية، على الطاعة، على التقبل للإملاءات، على التأقلم مع كل ما يأتي من أولئك، وعلى حساب الدين، على حساب القيم الإلهية، على حساب التعليمات الإلهية التي هي خير لهذه الأمة وعز وشرف لهذه الأمة وفلاح ونجاة وصلة بالله، بولايته، برعايته، بنصره، بتأييده. وهذه كارثة، هذه طامة. ما الذي حكم موقف أكثر الحكومات والأنظمة من العدوان الإسرائيلي بشراكة أمريكية على قطاع غزة وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم والتجويع من موقف الكثير في موقف الكثير من الأنظمة والحكومات، ومعها من معها؟ الذي حكم موقفهم هو الإملاءات الأمريكية والتعليمات الصهيونية. لن يكونوا تجاه أي شعب بأحسن منهم مما هم فيه تجاه الشعب الفلسطيني، ولا تجاه حرمة بقية المقدسات كالبيت الحرام ومكة والمدينة بأكثر مما هو عليه الحال تجاه المسجد الأقصى والقدس ومسجد الخليل.
0: وحذر السيد القائد من سياسة الاسترضاء والتطويع لليهود وتحولها إلى أساسية لدى الحكومات، إلى درجة تحويل عنوان الشرعية بالمقبولين أمريكيا وإسرائيليا.
1: من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى. وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكثر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية. تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف. أي كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. وهذا رأيناه حتى في العراق في الآونة الأخيرة، رفض ترامب بشكل صريح مسألة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء، وفعلا شطب من الترشيحات لأن الأمريكي لا يقبل به مع الوضع المتقدم في العراق، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. الحالة خاضعة بشكل كامل إلى درجة أن يتحول عنوان الشرعية مرتبط بالمقبولين أمريكيا، بالمقبولين أمريكيا. ومن ليسوا مقبولين أمريكيا وإسرائيليا لا شرعية لهم، حتى لو كانوا حكاما في بلدانهم ضمن أسس معينة سياسية في ذلك البلد أو ذاك.
0: وفي أجواء المناسبة أكد السيد القائد حاجة الأمة لاستيعاب سياق الولاية باعتبارها حصانة للأمة في صراعها مع اليهود وتحقيق المناعة في مواجهتهم.
1: السياق المهم لموضوع الولاية يبين لنا أهميتها كما قلنا بالنسبة لنا، أهميتها الكبيرة جدا في لأنها أتت في سياق التحذير من التولي لليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سياق يبين لنا حتمية الصراع معهم، أنهم جهة تشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة، تستهدف هذه الأمة بالعداء الشديد، بالاستهداف الشامل وفق التفاصيل التي ذكرها القرآن عنهم. الموالاة لهم ليست مجرد موقف سياسي مجرد لا يمتد أثره السلبي إلى شؤون حياتنا المختلفة على حساب مبادئنا الدينية وقيمنا الدينية وتعاليم الله لنا سبحانه وتعالى. الموالاة لهم نتائجها الخطيرة تمتد إلى كل شؤون حياتنا، وهم يتجهون لاستهدافنا في ذلك وفق سياسة هادفة تهدف إلى تجريدنا من كل عناصر القوة وإلى إزاحة كل ما له أهمية من الدين في أن نكون أمة مستقلة منيعة عزيزة قوية عصية عليهم عصية على نفوذهم وسيطرتهم وغير ذلك.
0: وبارك السيد القائد للشعب اليمني والأمة الإسلامية حلول يوم الغدير يوم الولاية، وأشاد بالتفاعل الشعبي لإحياء المناسبة بما تشكله مظاهر الاحتفاء من موروث شعبي أصيل وممتد عبر الأجيال.
1: في هذه المناسبة العظيمة الدينية المباركة، مناسبة الغدير ويوم الولاية، أتوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز وإلى كل أمتنا الإسلامية بأطيب التهاني والتبريك. وشعبنا العزيز أحيا هذه المناسبة في هذا اليوم المبارك إحياء عظيما في مختلف المحافظات الحرة، كما يحييها في كل عام، لأنها من المناسبات الدينية الأصيلة ومن الموروث الإيماني لشعبنا اليمني المسلم العزيز، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولذلك فهذه المناسبة ليست طارئة على شعبنا العزيز، بل هو يحييها عبر الأجيال وعلى مدى قرون من الزمن في إطار انتمائه الإيماني الأصيل والراسخ، ويستمر على ذلك باعتبارها مناسبة عظيمة ذات أهمية كبيرة من جوانب متعددة نشير إلى بعض منها. وهو شعب يهتم بالمناسبات الدينية، وفي مقدمتها ذكرى المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الدينية، يستفيد من عطاء المناسبات في ترسيخ الإيمان الواعي، في الحفاظ على الهوية الإيمانية، ويستفيد منها في مكتسباتها المهمة من الوعي والبصيرة وترسيخ المفاهيم القرآنية الصحيحة والاستفادة من عطائها التربوي وغير ذلك. وكذلك يعطيها أهمية لأنها من التقدير لنعم الله تبارك وتعالى والاعتراف بعظمة دينه جل شأنه وامتن به على عباده، كما قال جل شأنه في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
0: يمانية ولائية نبوية هي حشود اليوم في فعاليات إحياء عيد الولاية، بدءا من ساحة بني الحارث التي اجتمع فيها أبناء مديريتي شعوب والثورة. مراسلنا من وسط الحشود في هذا التقرير، وجانب من حشود مديرية معين.

0: في الساعة ذاتها من الموعد نفسه جاء اليمانيون والشمس في كبد السماء أنصاراً يجددون البيعة ويرفعون للرسول اليد التي رفعها وأولاها رعايتهم وولاها عليهم. هنا صنعاء بني الحارث منها، وقد اجتمع في ساحة عيد ولايتها أبناء مديريات ثلاث: شعوب والثورة وبني الحارث.
1: بارك الله فيكم يا مؤمنين.
0: وفي أجواء ولائية نبوية علوية تشدو مديرية معين بلحن البلاغ النبوي في ساحة ملئت بالاستجابة وفاضت بالبيعة، حضرت بوعيها وواعيتها لا فتى إلا علي ولا أنصار كاليمانيين صدقا وتضحية.

يوم للناس يصنعه وعيهم، يمتد من الغدير وترتص له أقتاب الأزمنة وصلا بالولي وصلة بالنبي وصلاة عليهما. يأخذ الكرنفال الشعبي طابعه من موروث كل قبيلة يمانية مؤمنة.

0: أسلوبه الخاص، برعته الخاصة، كلماته المتميزة التي تعبر عن الاحتفال بيوم الولاية في هذه الساحة.
1: الاحتفاء شعبي والخروج جماهيري، والمهرجان عفوي ديني برمزيته السياسية والاجتماعية، كما هو الإسلام دين جامع. من المؤمنين موالين صدقوا الرسول، حفظوا الأمانة وأدوا عنه بلاغ الرسالة، أنصاراً ما بدلوا ولا حرفوا أو انحرفوا، ولا يجدون في صدورهم حرجاً من أمر البلاغ، وقد عصم الله رسوله ويعصم اليوم أنصاره.
0: الأمر الذي يؤمن به كل المسلمين لا يحتفل به إلا اليمنيون، ولا يزالون كذلك من ظهيرة حجة الوداع وحتى يوم ظهور الدين. من ساحة الاحتفال بيوم الولاية في العاصمة صنعاء، يحيى الشامي، المسيرة.
2: امتلأت ساحات مديريات السبعين والصافية والوحدة منذ ساعات الصباح بحشود متدفقة لإحياء عيد الولاية، كما غصت ساحة الاحتشاد في مديريات التحرير وصنعاء القديمة وآزال بالموالين للإمام علي عليه السلام في مشهد احتفالي استثنائي.
3: قبل أن تمتلئ ساحات العاصمة صنعاء في مديريات التحرير وصنعاء القديمة وآزال بالحشود، كانت أصوات الزوامل والأهازيج والمدائح المتوارثة في حب الإمام علي عليه السلام قد سبقتنا إلى المكان.

0: لا يترك الأهالي مظهراً من مظاهر الفرحة إلا وجسدوه في ساحة الاحتفاء بيوم ولاية الإمام علي عليه السلام، يوم كمال الدين وتمام النعمة على المسلمين. تتزع رقعة الاحتفالات في مديريات العاصمة صنعاء. شغف الاحتفال بعيد الغدير في ساحة مديريات السبعين والوحدة والصافية نظمته الزوامل والقصائد والأهازيج والمدائح المتوارثة في حب الإمام علي عليه السلام. لوحة تراثية تختزل الشخصية اليمنية المرتبطة بتاريخها الإيماني الأصيل وحاضرها الجهادي المشرك.
1: إحياء هذه المناسبة تجدد صنعاء ولاء أهالي أولياء الله وبراءتها من أعدائه، فتجددت ملامح ارتباط تاريخي وثيق بهذه المناسبة العظيمة، ارتباط لا يقتصر على البعد العاطفي لهذه المناسبة بل يمتد إلى استحضار قيم عظيمة لهذه المناسبة يتشبث بها اليمنيون في مرحلة مفصلية من تاريخ الأمة الإسلامية، عنوانها الفرحة بكمال الدين وتمام النعمة. حسين شوقي، المسيرة، صنعاء.
2: تدفقت جموع المحتفلين بيوم الولاية من أبناء مديريات همدان وسنحان وصنعاء الجديدة وبني مطر وبلاد الروس إلى ساحات الاحتفال بيوم ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، ترسيخا لمبدأ الولاية وتجسيدا للهوية الإيمانية.
3: ساحات متعددة جرى فيها الاحتفال بيوم الولاية في محافظة صنعاء، على وقع الطبول ورقصات البرع الشعبية والأهازيج الشعرية، تدفقت الجموع من مختلف القرى والعزل إلى ساحات الاحتفال بمديريات همدان وبني مطر أفراحهم بالولاء لسيد الأوصياء. تسابقوا في إظهارها خلال احتفالاتهم، جسدوا من خلالها عمق الارتباط برسول الله وفرحتهم بنعمة إكمال الدين.

إلى ذلك تدفقت جموع المحتفلين بيوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام من أبناء مديريات بلاد الروس وصنعاء الجديدة وسنحان إلى ساحات الاحتفال المركزية، أحيوا فيها شعيرة من شعائر الله التي أمر بتبليغها النبي الأكرم في مثل هذا اليوم. وتحت حرارة الشمس جرت الاحتفالات بالأهازيج الشعرية ورقصات البراعي الشعبية.

0: احتفال أهل اليمن على مر التاريخ بهذه المناسبة يعكس مدى تمسكهم بأمر الولاية الإلهية ومدى رفضهم لولاية الأمر الأمريكية الإسرائيلية.
1: احتفاء شعبنا المميز بهذه المناسبة الدينية الهامة يرسخ مبدأ إسلاميا هاما، فيحصنون به أنفسهم من الاختراق ويجسدون من خلاله هويتهم الإيمانية. من مديرية سرحان في محافظة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
2: احتشدت قبائل خولان وبني حشيش وأرحب ونهم إلى 4 ساحات لإحياء يوم الولاية في مشهد يجسد الهوية اليمانية الإيمانية تعبيرا عن الوفاء وثباتا على الموقف في مواجهة الأعداء.

0: قضايا الأمة. قبيلة أرحب هي الأخرى توافدت بالموروث التاريخي وبالإيمان إلى ساحة الجامعة لتجديد الولاء لأمير المؤمنين علي وحفيده العلم القائد ولحمل راية الجهاد. نهم هي الأخرى القبيلة الوفية احتشدت إلى ثلاث ساحات بمشاعر الإيمان الجلية في تقاسيم الوجدان ولاء وبراء وثباتا في الميدان. ساحة بني حشيش امتلأت بالحشود التي جددت العهود بالثبات على النهج. المظاهر تدعم المشاعر في توثيق هذا الحدث الهام والمفصلي في تاريخ رسالة والإسلام.
1: إذن ليست مناسبة عادية بل لحظة تاريخية تتجدد كل عام، شهادة للرسول على إتمام الدين ووثيقة تتناقلها الأجيال لتوثيق هذا البلاغ: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. من ساحة بني حشيش بمحافظة صنعاء محمد الجبلي، المسيرة.
2: وبالحضور الواسع والمشاركة الغفيرة احتشدت أربع ساحات مركزية بمديريات مجز وحيدان وساقين ومران ورازح لإحياء يوم الولاية.
3: استجابة للبلاغ الإلهي بإكمال الدين وإتمام النعمة للأمة جمعة بتولي الإمام علي عليه السلام أميرا للمؤمنين وتاجا للموحدين. صوت يجمع ولا يفرق، صداه أهازيج شعبية من كل حدب وصوب إلى ساحة الاحتفال المركزية بصعدة. وعلى العهد الذي لا يزال ثابتا والنهج المثبت بالوعي والبصيرة، الإمام علي نهج للسائرين على الدرب، والدرب طويل بالجهاد والتضحيات، كل شيء في زوايا المكان بساحة شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي بالمرازم يحاكي واقع أمة استضاءت بنور الله واتبعت أعلام هدايتها وسارت في المشروع القرآني وثقافته، ثقافة التسليم لله. حدد الخيار الحاسم والقاطع، لا رجعة في المسائل الدينية ولا استنقاص منها، إيمان بالكتاب كله واتباع له، كل خطوة محسوبة للإنسان شرفا بالرقي والسمو مع الله. خلاصة المشهد في الاحتفال الكبير والجامع ليوم الولاية بمديرية رازح الحدودية. كل تعبير له رسالة وكل رسالة لها معنى. الإجماع على الموقف الحق فرحة عامة وسعادة غامرة يزينها المكان وتتزين به، وقد أتوا إليه من بعض مناطق مديرية مجز وشمال مديرية سحار في ساحة القدير بمدينة ضحيان. وفي مشهد لافت لا يغيب الحب أو يذبل الولاء للإمام علي يختصره هذا الحاج الذي لم يترك مشهد الاحتفال في أواخر عمره. إيجاز الموقف الامتثال والاتباع لله في الرسالة الإلهية والولاء لأولياء الله والبراءة من أعدائه.
4: في مرحلة التطبيع والهرولة للولاء لأعداء الله، لا زالت بوارق الأمل في اليمن هنا بالتمسك والتولي والاتباع والتسليم والانقياد لأوامر الله ورسوله بولاية الإمام علي عليه السلام. هذا المشهد في محافظة صعدة واحد من آلاف المشاهد في اليمن في هذا اليوم، يوم ولاية الإمام علي عليه السلام. يحيى الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.
2: إذن بالعودة إلى محافظة صنعاء التي أحيت الذكرى العظيمة في يوم الولاية، مديريات كل من الحيمتين الداخلية والخارجية ومناخة وصعفان.
5: بعد ليل أضاء فيه سماوات قراهم بالألعاب النارية، إذا بصبيحة 18 من ذي الحجة حج ولائي، ضجت بوفود حجيجه الأنصار ساحات غديرية. الحيمة الخارجية في رحاب ترحيبها بالذكرى الرسالية العظمى وفي عيد إحيائها للمبدأ الإلهي العظيم، جددت لله ورسوله وأمير المؤمنين إعلان ولائها، وصدحت إلى طاغوت العصر أمريكا وإسرائيل ببلاغ عدائها وبرائها. الحيمة الداخلية خرجت حشود أوسها إلى العديد من ساحات خزرجها، فرائحية المشاعر عكست بأجمل الصور ولائية المشاهد. توحدت على ذات المسار قلوب المحتفين بعيد الأعياد، واصطفت على ذات مشهدية الغدير كتائب المتولين للكرار عهدا تدوى منهم بصوت موحد لغزة بالنصرة وللأمة بوعد الآخرة وللصهيونية وحركة النفاق بالهزيمة والخسارة. في مناخة تقاطرت وجود المحتفين بالولاية من كل حي وحارة، تنافست في الجمع مظاهر فرح المؤمنين بعيد أميرهم، وتشكلت في الحشد صور امتداد خم في مسيرهم، وبين يدي أمير المؤمنين تعددت كلمات من أحب واتبع وتولى، وترددت أناشيد من جدد العهد في الذكرى، وتسطرت رسائل من الأنصار بعثوها شمالا إلى القدس صفا واحدا تحت راية فاتح خيبر، ويدا واحدة تحمل ذا الفقار. في أجواء أنصارية الولاء حيدرية الانتماء، أحيت صعفان يوم الولاية بقلوب شغوفة بعلي قائدا وهاديا، خرجت مواكب أهلها فرحا بنعمة الله التي تمت، وتحشد نفير رجالها شكرا لدين الله الذي اكتمل، واصطفت سيوف من يتولون الله ورسوله تأتم بذي الفقار في المواجهة، وتنوعت فقرات عيدهم تستحضر شمائل الكرار يقتبسون من مناقبه عدة للطريق وزادا للمسير، وغزة نصب العيون ووجع القلوب. من غدير خم إلى غزة هاشم، مسيرة مباشرة ليمن الطوفان والقرآن والرسول الأعظم، وشعب لا تزيده المناسبات الدينية إلا زادا للطريق وعدة للصراع ووعيا في المعترك. ومن محطة يوم الولاية تتوضح معالم سائر الدرب، وتتزكى نفوس طليعة الوعد، وبعلي ما أقرب الأمة من نصرها لو أرادت فتح خيبر وفلق مرحب.
2: وفرحا بذكرى عيد الغدير الأغر يوم الولاية، أقيمت في محافظة الحديدة فعاليات فرائحية من وحي المناسبة العظيمة.
6: في ذكرى عيد الولاية وتحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أحيت محافظة الحديدة في أكثر من منطقة فعاليات فرائحية بعيد الغدير الأصم. البداية من مديرية الضحي التي أحيت المناسبة بفعالية حاشدة برعاية مستشفى الضحي الريفي، تأكيدا على التمسك بولاية الإمام علي عليه السلام ونهجه القرآني.
7: لبيك يا علي، لبيك يا علي.
6: وأحيت قبائل عزلة المجاملة التابعة لمديرية بيت الفقيه الذكرى العطرة بوقفة ومهرجان كرنفالي حاشد، عبر المحتشدون فيهما عن صدق التولي للإمام علي عليه السلام والسير على نهجه في إرساء العدل ومقارعة الطغاة والمستكبرين. كما شهدت مديرية بيت الفقيه أمسية بالمناسبة أكدت أهمية الولاية في تحقيق العزة والكرامة للأمة وتحريرها من الوصاية الأجنبية والهيمنة الخارجية. وإلى مديرية القناوس التي شهدت احتفالا شعبيا فرحا وابتهاجا بعيد الغدير، أكد المشاركون فيه العلاقة الوطيدة التي تربط اليمنيين بالإمام علي عليه السلام.
8: وحبت
6: كما شهدت مدينة العلم والعلماء زبيد أمسية بالمناسبة إحياء لعيد الغدير، ليؤكد أبناء المدينة أهمية إحياء يوم الولاية في واقع الأمة للاستفادة من ترسيخ مفهوم التولي. وكانت سماء الحديدة قد تزينت بالألعاب النارية والمفرقعات كمظهر عبر فيه أبناء تهامة عن فرحتهم وسرورهم بإحياء ذكرى عيد الغدير للإمام علي عليه السلام. كما شهدت مديريات المحافظة إطلاق الألعاب النارية تأكيدا على ابتهاج الجميع بإكمال الدين وإتمام النعمة. من محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
2: واحتفت محافظة إب بذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في ساحة الرسول الأعظم بمدينة إب وعدد من الساحات.
8: في يوم الولاية تحولت محافظة إب إلى لوحة إيمانية نابضة بالفرح والابتهاج. اكتظت ساحاتها بمظاهر البهجة احتفاء بيوم كمال الدين وتمام النعمة في مشهد عكس المكانة الراسخة لهذه المناسبة في الذاكرة الإيمانية لأبناء المحافظة، حيث توافدت الحشود إلى ساحة الرسول الأعظم بمدينة إب لإحياء هذه المناسبة المباركة التي تمثل محطة لترسيخ الوعي القرآني وتعزيز الارتباط بمنهج الحق الذي أراده الله للأمة. ارتفعت الأهازيج والزوامل الشعبية في أجواء مفعمة بالسرور، بينما ازدانت الساحة بألوان الفرح ومظاهر البهجة في تجسيد للمكانة العظيمة التي يحتلها يوم الولاية باعتباره مناسبة للتعبير عن الفرح بفضل الله ورحمته واستحضار معاني العزة والاستقلال والثبات التي تمثلها الولاية في مسيرة الأمة. لم تقتصر مظاهر الاحتفاء على مركز المحافظة بل امتدت إلى مختلف المديريات، حيث شهدت ساحة العدين مسيرة شعبية لمديريات العدين وحزم العدين ومذيخرة وسط أجواء احتفالية جسدت الحضور الجماهيري اللافت لهذه المناسبة المباركة والاعتزاز بهذه النعمة الإلهية التي تمثل صلة متجددة بهدى الله وتوجيهاته ومنطلقا لترسيخ الهوية الإيمانية والتحصين من مشاريع الهيمنة والتبعية.
9: لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
8: كما شهدت مديرية يريم خروجا شعبيا فرائحيا، فيما شهدت مديرية الرضمة خروجا مماثلا. إلى ذلك شهدت مديريتا السدة والنادرة خروجا فرائحيا ابتهاجا بيوم الولاية ارتسمت خلالها مشاهد الفرح الواسع والابتهاج الغامر بإحياء هذه الذكرى في صورة عكست عمق ارتباط المجتمع بهذه المناسبة المباركة وما تحمله من دلالات إيمانية ورسالية تعزز البصيرة والوعي وتؤكد أهمية التمسك بالنهج القرآني في مواجهة التحديات ومشاريع التبعية والخضوع للأعداء.

0: تبقى ذكرى يوم الولاية مناسبة إيمانية جامعة تتجدد معها مشاعر الفرح والاعتزاز بنعمة الله العظمى، ومحطة لترسيخ الوعي والبصيرة وتعزيز الهوية الإيمانية بما يحفظ للأمة استقلالها وعزتها ويجعلها أكثر تمسكا بمسؤولياتها تجاه قضاياها الكبرى. من مدينة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
1: أحيا أبناء محافظة تعز ذكرى عيد الولاية بمسيرات شعبية حاشدة وكرنفالات ضوئية زينت سماء المحافظة.

من مساءات زينت سماءها البهجة بتعز البارحة احتفالا بذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وفيها انطلقت شلالات الضوء لترسم لوحة تجسد عظمة المناسبة وصاحبها عليه السلام. إلى صباح أغر رسمت فيه الحشود الغفيرة التي احتشدت في 13 ساحة بمحافظة تعز اليوم لوحة وفاء يماني أصيل يتجدد كل عام.

0: المتعزية وخدير وشرع بالرونة، احتشاد يؤكد اليمانيون من خلاله ارتباطهم التاريخي بالإمام علي وأعلام الهدى عليهم السلام، قولا واحدا ونهجا ثابتا تعبر عنه مواقف اليمن قيادة وشعبا إزاء كل طواغيت العصر.
1: لبيك يا علي، لبيك يا علي.
0: صال وشرع بالسلام وماوية ومقبنة وجبل حبشي، تأكيد على المبادئ والقيم الإيمانية التي سار عليها الإمام علي عليه السلام وما أحوجنا إليها في هذا الزمان. حيفان وسامع والصلو وصبر الموادم والمصراخ والمواسط، وحدة الصف المقاوم في وجه العدوان الآثم على الأمة، تجسيدا لنهج الإمام علي عليه السلام ومواجهة للخطر الكبير المحدق بالأمة والعالم بلا استثناء.
1: لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك.
0: في ذكرى اكتمال النعمة الإلهية شعب الإيمان والحكمة يحتفل، وعنوان فرحته علي الإمام الوصي وباب مدينة علم النبي، نتولاه ونبرأ إلى الله من أعدائه، وحقيق أن لا يحبه إلا نحن ولا يبغضه إلا هم. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
2: وفي البيضاء جدد الأباة ولاية الحق للإمام علي عليه السلام، وأكدوا أن لا رفعة للأمة إلا برفع اليد التي رفعها الرسول الأكرم.
3: إقراراً بالبلاغ النبوي وشكراً لله على إكمال الدين وإتمام النعمة، واعترافاً بفضل الهداية، تحتفي بيضاء الولاء بيوم الولاية في ثلاث ساحات علوية، متمسكة بالحق وبمن يدور معه حيثما دار، ويجدد أبناؤها الأحرار العهد لعلي الكرار وصي الرسول المختار، مؤكدين بكل عزم وإصرار استمرار الثبات ومواجهة الطغاة المجرمين.
4: ما

هذه ساحة مربع رداع، وهؤلاء هم العاشقون لمن مع القرآن والقرآن معه، وفي اندفاع الحشود المحبة وتوافد الجموع الموالية وصد الهتافات المدوية وهيبة القبضات المرفوعة تتجلى حقيقة راسخة ما زادتها السنون والأحداث والمؤامرات إلا صدقا ويقينا، ولا ينصرن الله من ينصره.

ومن ساحة مربع البيضاء جدد الحيدريون الولاء لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، وبوعي راسخ وثقة لا تتزعزع بوانصر من نصره واخذل من خذله، تأكيد أن الولاية مبدأ إلهي قرآني وخيار إيمان وهوية لا يقبل التفريط ولا التبديل.

0: ومن ساحة المربع الأوسط انطلقت الرسائل واضحة. ولاية الإمام علي عليه السلام ولاية لله ولرسوله وحق لا غبار عليه، أما غيرها فتول للطغاة والمستكبرين المفسدين في الأرض.
1: ثلاث ساحات ورسالة واحدة. هذه الحشود ليست للاحتفاء بمناسبة فحسب، بل أمة تجدد العهد والولاء للإمام علي عليه السلام. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.
2: وشهدت مختلف مديريات محافظة صعدة فعاليات مركزية بمناسبة ذكرى الولاية كتعبير صادق عن عمق الارتباط بالنهج القرآني المحمدي والآل الأعلام في مواجهة التحديات.
3: في إحيائهم ليوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، تميز اليمنيون عبر التاريخ الإسلامي بطرق شتى جمعت بين العبادة والبهجة الشعبية. هذه مديريات ومناطق صعدة في عيد الغدير، في مديرية الشداء، مديرية الحشوة، مديرية كتاف، مديرية آل سالم، ساحة لأبناء مديريتي باقم وقطابر، وفي مديرية مجز في ربوع الحدود والمعاريف، ساحة مركزية في مدينة جاوي لأبناء مديرية منبه والمناطق الغربية بمديرية مجز، ساحة لأبناء منطقة ذويب بحيدان، ساحة في مديرية غمر، ساحتان في بني سعد وغافرة بمديرية الظاهر، وفي مديرية بني بحر ساحة مركزية في الجمعة وأخرى بعلم. وأكد المشاركون في الساحات أن مبدأ الولاء لله والرسول والإمام علي ضمانة من الوقوع في حبائل الصهيونية وتحرر من التبعية للأعداء.

0: جدد فيها المؤمنون عهدهم بالتولي الصادق لله ورسوله والإمام علي عليه السلام، وأكدوا ثبات الموقف النابع من مبدأ الولاية في مقارعة الظالمين ونصرة المستضعفين. تغص ساحة الاحتفال بالجموع، وعلى قلب رجل واحد يجددون العهد والولاء.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: تختلف طرائق التعبير ووسائل إظهار الفرح بين الأهازيج الشعبية وأصوات الطبول، وتضج المنصة نثرا وشعرا وإنشادا.

0: إنه عيد الأعياد الذي يفخر فيه أهل اليمن بتوليهم الصادق وثباتهم على مبدأ قرآني ميزهم بنصرة المستضعفين والدفاع عن الدين في مواجهة الطغيان.
1: لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
2: هنا في ساحة مدينة حجة يرسخ القوم هويتهم الوطنية المرتبطة بالإمام علي عليه السلام كحصن يمنعهم ممن زلق فيه غيرهم ويعطيهم القدرة على مواجهة طغاة الأرض وحماية الدين والمقدسات. من ساحة مدينة حجة، عبد السلام جحاف، قناة المسيرة.
3: احتفل أبناء مديريات تهامة وعاهم في محافظة حجة بذكرى عيد ولاية الإمام علي عليه السلام بهازيجة شعبية وفعاليات ثقافية عبرت عن عظمة الذكرى وصاحبها عليه السلام.

بالألعاب النارية والأهازيج الشعبية ينبلج يوم الغدير الأغر مكللا بنور الولاية لأمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا مشهد لإحياء عيد الولاية في مديرية وشحح بساحة شعلل، يعظم الولاء لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام.

0: وفي مديرية مستبى وخيران المحرد، ومعهم أبناء عزلة عاهم. أقيمت فعالية مركزية احتفاء بيوم الولاية، وفيها أكد المحتفلون جهوزية الشعب اليمني لمواجهة أعداء الله على نهج الإمام علي عليه السلام، مؤكدين الولاء المطلق لله ولرسوله والإمام علي عليه السلام.
1: النصر الإسلام، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك.
0: واحتفى أبناء مديرية عبس ومعهم أبناء مديرية حيران وحرض وميدي في عيد الأعياد بذكرى الولاية، مؤكدين التمسك بمبدأ الولاية باعتباره الضمانة الحقيقية لصون الأمة من التبعية لأعدائها.

وبالأهازيج الشعبية خرج أبناء مديرية كشر محتفين بعيد الولاية، مؤكدين أن ولاية الإمام علي عليه السلام امتداد لولاية الله ورسوله صلوات الله عليه وآله وسلم، وأنها الحصن الحصين للأمة من الخضوع لأعدائها.

0: وأحيا أبناء مديريات جارة وبكيل المير المناسبة بفعاليات ثقافية وخطابية تطرقت إلى عظمة هذه المناسبة وما تحققه للأمة من عزة ونصر على أعدائها الذين يسعون في الأرض فسادا. ونظمت فعاليات ثقافية في مديريات أسلم وقفل شمر وقعيدنة، أكد الجميع من خلالها أن المواقف المشرفة للشعب اليمني في نصرة المستضعفين ومواجهته للأعداء المستكبرين هي ثمرة من ثمار التولي لله ولرسوله والإمام علي وأعلام الهدى والدين. بهذه الأهازيج الشعبية والأتراح والأفراح يحيي الشعب اليمني في محافظة حجة وفي سائر اليمن هذه المناسبة العظيمة، عيد الغدير الأغر، متولين الله ورسوله والإمام علي عليه السلام. من ساحة شعلل بمديرية وشحى وليد المطهر، المسيرة.
1: أحيا أبناء محافظة ريما يوم الولاية بفعاليات فرائحية جسدت روح التولي للإمام علي عليه السلام.
2: هذه محافظة ريمة تعلن الولاء وتجدد البيعة للإمام علي عليه السلام، ومع إشراقة شمس 18 من ذي الحجة توافد أبناؤها من مختلف قراها وعزلها معلنين الولاء مجددين البيعة للإمام علي عليه السلام كمشروع هداية للأمة يسمو بها في سلم العزة والكرامة. وإلى ساحتهم في ربوع بني خولي توافد رجال مديرية بلاد الطعام حاملين راية الجهاد مجددين البيعة لمن أمر الله بولايته بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كمبدأ إيماني قرآني يجسد معالم الدين الحنيف. واحتشد أبناء مديرية السلفية فرحين مستبشرين بعيد الولاية كمناسبة إيمانية تجسد مدى ارتباط اليمنيين بالله ورسوله والإمام علي عليه السلام بروحية قرآنية تعبر عن ارتباط الأنصار بعلي الكرار منذ فجر الرسالة. وهذه مديرية مزهر، الإباء والفداء تحتشد في فعالية ومهرجان كرنفالي فرحا بعيد إكمال النعمة وإتمام الدين، مؤكدين أن لا استقامة للأمة ولا عزة ولا كرامة إلا بالتولي الصادق لمن أمر الله بتوليهم ونصرتهم. ومن عمق أواصر البيعة العلوية وعلى نهج الأنصار أحفاد الأشتر المغوار، أحيا أبناء مديرية الجعفرية عيد الولاية بفعالية جماهيرية أكدت أن الموقف المشرف والشجاع للشعب اليمني هو ثمرة واضحة ومباشرة للتمسك بعهد الولاية والنهج القرآني الأصيل. ومن عمق تاريخها الإيماني احتشدت كسمة في هذه الفعالية الجماهيرية إحياء لعيد الولاية بفعالية أكدت أهمية تحرك الأمة وفق المسار الرسالي حتى تتحصن من التبعية لليهود والنصارى وأعوانهم. وبهويتهم الإيمانية المتجذرة من الأنصار احتشد أبناء بني الضبيبي في عيد الولاية مستلهمين روحية الانتماء لآل بيت النبوة من خلال تولي الإمام الكرار فاتح خيبر ومزلزل قوى الاستكبار مجددين ولاءهم للسيد القائد في مواجهة اليهود الصهاينة.
3: في يوم كمال الدين وإتمام النعمة، يجدد اليمنيون بيعتهم لمن والله الله على هذه الأمة. ومن عمق إرثهم الإيماني كتاريخ قرآني تحيي محافظة ريما عيد الولاء كتحصيل للأمة من هيمنة اليهود وأدوات النفاق في مواجهة قوى الاستكبار. من محافظة ريما عطف المرشدي، المسيرة.
1: أكد أبناء محافظة المحويت في ذكرى الولاية في ساحات مختلفة التمسك بمبدأ الولاية الإلهية لله ولرسوله والإمام علي عليه السلام.
4: من عمق إيمانهم وهويتهم أحيا أبناء محافظة المحويت ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام في عدد من المديريات

0: البداية من مديرية الرجم التي أقبلت بقبائلها أفواجا رافعة يد الإمام علي عليه السلام، معلنة تسليمها بولايته، وخلف فرحتهم بإعلان ولايته نهج ومواقف ضد طغاة العصر أمريكا وإسرائيل. الطويلة بحشدها وبحبها لنبيها أقبلت بنفير تملأه الفرحة بمنة الله وفضله ورحمته، بإيمان واع يبدأ بالولاء لمن أمر الله بتوليه ويمتد لشؤون الحياة ومواجهة العدو ومخططاته. شبام كوكبان ورجالها أقبلوا في يوم بلاغ الولاية للبشرية بحشود تزمجر بأهازيجها وزواملها، تؤكد التمسك بمبدأ الولاية بمفهومها القرآني لنيل العزة والكرامة والحرية والوقوف ضد الطغاة والمستكبرين. إلى مدينة المحويت وساحتها احتشدت قبائلها ملبية مجددة مناصرة لتجدد الولاء وترسخه إيمانا ووعيا وواقعا ملموسا في الميدان.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة،
2: إذاعة سام اف ام،
1: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: احيانا نزعل من اقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الامان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام، والعود احمد.
9: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم يا

تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنوما، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المشاهدون الأعزاء والمشاهدات العزاء في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر، وأبرزها الدرس الأول: التهاون مع العدو الوحشي وعدم قراءة رسائله المبكرة يؤدي إلى تكراره للمأساة بأشكال أشد وأكثر تدميرا. الدرس الماضي بيّن لنا أن اليمنيين أدركوا خطورة قرن الشيطان منذ مجزرة تنومة، لكن التهاون الرسمي الذي تعاقب على مدى الأنظمة السابقة ولا سيما من بعد قيام ثورة 26 سبتمبر حال دون الاستعداد الاستراتيجي لمواجهته، هذا التهاون أدى إلى كارثة أكبر بعد 2015 ميلادية، حيث تكررت المجازر الوحشية ولكن بأسلحة أفتك وغطاء إعلامي أوسع. في واقعنا المعاصر كثير من الشعوب تتعرض لجرائم متكررة من نفس العدو لأنها لا تتعلم من دروس الماضي. أي تحليل استراتيجي يجب أن يتنبه إلى أن الرسائل المبكرة كالمجازر الأولى هي إنذارات يجب التعامل معها بجدية قصوى، ومن يستهين بجرائم الأمس يدفع ثمنها غدا بأضعاف مضاعفة. الدرس الثاني: العدو قد يستخدم التعويض والاعتراف كساحة حرب نفسية. تبين لنا أن ابن سعود عندما رفض التعويض ودفع الديات للحجاج لم يكن هذا عن عجز مالي، بل كان جزءا من تثبيت أثر المجزر النفسي في وعي اليمنيين، لأن الاعتراف بالحق ورد الديات كان سيعني ترميم النفوس وكسر صورة القوة المتوحشة التي أرادها المعتدي السعودي أن تبقى هكذا في الوعي اليمني. وهذا يكشف أن المعركة ليست على الأرض والمال فقط، بل على الوعي والكرامة والمعنويات. في واقعنا اليوم يجب فهم سياسات العدو بوصفها أدوات لكسر الإرادة وليست مجرد مواقف تفاوضية عابرة. الاستقلال النفسي والمعنوي شرط أساسي لأي مقاومة ناجحة. الدرس الثالث: تغييب الذاكرة من التعليم والثقافة يضعف وعي الأمة. فقد أشار لنا الدرس الماضي أن النفوذ السياسي والمالي ساهم في طمس مجزرة تنومة من الوعي التعليمي والثقافي، وعندما تغيب الجرائم من المناهج والمنابر تنشأ أجيال لا تعرف طبيعة عدوها ولا تاريخ مظلوميتها. وقد كنا الكثير منا من اليمنيين لم يكن يسمع عن هذه المجزرة شيئا، ربما 90% من اليمنيين أو أكثر من 90% لم يكونوا يعرفون عنها شيئا، وهذا يسمح للقوى المعادية بصناعة ولاءات ناعمة داخل المجتمع تخدمه أو تخدم تلك القوى أكثر مما تخدم وطنها. وفي واقعنا يجب إدخال الذاكرة الوطنية العادلة في التعليم والإعلام والبحث العلمي والعمل الثقافي، والأمة التي تحرم من ذاكرتها تصبح أكثر قابلية للاختراق والتضليل. أما الدرس الرابع فهو أن جرائم الحرب والإبادة لا تسقط بتقادم العهد، ويحق لأولياء الدم مقاضاة الجناء أمام المحاكم الدولية مهما مضى من الزمن. وقد تبين لنا أن معاهدة الطائف لم تسقط حق أولياء دم شهداء تنومة في المطالبة بالديات والتعويضات، لأن الجريمة لا تسقط بالتقادم. كما أن الحرب الحالية على اليمن تقدم فرصة جديدة لمحاسبة النظام السعودي على جرائمه التاريخية والحديثة عبر المحاكم الدولية، حيث تنص الاتفاقية على أن اعتداء طرف من أطراف هذه الاتفاقية على الآخر يجعل من هذه الاتفاقية لاغية، وبالتالي من حقنا أن نعتبرها هذه الاتفاقية لاغية وأن نطالب بحقوقنا في جيزان وفي عسير وفي نجران، وفي أيضا ونطالب بالتعويضات اللازمة لهؤلاء الشهداء. في واقعنا المعاصر نرى جرائم حرب ترتكب ثم يمر عليها عقود دون محاسبة، لكن الفقه القانوني الدولي يقر بعدم سقوطها بالتقادم. أي منظمات حقوقية أو عائلات ضحايا يمكنها رفع دعاوى مدنية وجنائية ضد الجناة أمام المحاكم الدولية أو الوطنية طالما أن الجناة على قيد الحياة والدم لا يموت والحق لا يبلى والتاريخ ينتظر من ينتصر للضحايا ولو بعد قرن من الزمان. كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا: السؤال الأول: ما قصة الفدائيين الثلاثة من بيت حاضر الذين حاولوا الثأر في الحرم المكي، وما دلالة صرخة أحدهم وقائدهم عندما قال أنا الحاضري والحاضر الله؟ السؤال الثاني: كيف كان رد ابن سعود على محاولة الاغتيال التي كادت أن تودي بحياته، ولماذا برأ الإمام يحيى وحكومته من التهمة رغم أن بعض الفدائيين كانوا ضباطا وجنودا في جيش الإمام؟ والسؤال الثالث: بأي طريقة استخدمت السعودية البترودولار لاحقا لشراء عملاء في اليمن؟
وكيف نجحت في تدمير الهوية الوطنية، وكيف كشفت ثورة 21 من سبتمبر 2014 ميلادية حقيقة ضعف هذه القوى الناعمة التي استغلتها السعودية. والواقع أن حركة آل حاضر الشعبية جاءت بعد أن وقوع معاهدة الطائف 1934 ميلادية، التي لم تحمل أي حل ولا إنصاف لشهداء قضية تنومة، بل طوت القضية وأدتها سياسيا تحت وطأة الانتصار العسكري لابن سعود. وحينها شعر اليمنيون بمزيد من الغيظ والحنق والإحباط أكثر، ولمسوا خسارة أراضي يمنية طالما أملوا في عودتها لبلدها الأم، وأن هذه الاتفاقية وتلك الحرب لم تنصف اليمنيين في قضية شهداء تنومة. لهذا تحرك الجانب الشعبي اليمني لأخذ الثأر والقصاص بنفسه. ففي الساعة 7:30 صباح يوم الأضحى 10 ذي الحجة سنة 53 و300 ألف هجرية، 17 مارس 1935 ميلادية، انبرى ثلاثة رجال انبروا من قرية بيت حاضر من سنحان للاقتصاص من ابن سعود حينما كان يطوف طواف الإفاضة في الحرم المكي. هم الثلاثة هم هؤلاء: واحد النقيب علي بن علي حزام الهجام الحاضري، طبعا عرفته الخارجية السعودية بتاريخ 15 ذي الحجة 1353 هجرية بأنه ضابط برتبة نقيب في الجيش المتوكل اليماني، رقم جواز 98 صادر من جوازات صنعاء بتاريخ 10 شوال 1353 هجرية. بينما وصفه بيان الحكومة اليمنية بأنه لم يعلم بنيته للحج إلا في وقت متأخر، وكان هذا البطل أحد أبطال بيت حاضر السنحانية. يقال بأنه كان يلقب بنقيب المجاهدين، وأنه كان قد التحق بالإمام يحيى حميد الدين في قفلة عذر في عام 1323 هجرية 1905 ميلادية، وتدرب على الأسلحة ومنحه الإمام رتبة نقيب، ثم تعين قائد بلوك، وحدة من وحدات الجيش لما يقال قائد بلوك الحاضري في عام 1329 هجرية 1911 ميلادية، وشارك في حروب الإمام ضد الأتراك حتى خروجهم من اليمن. هذا هو الأول. الثاني وهو صالح بن علي الهجام أخوه السابق، طبعا وصفه بيان الخارجية السعودية بأنه مزارع، رقم جوازي 34 صادر من جوازات صنعاء تاريخ شوال 1353 هجرية. الرواية اليمنية تقول بأنه شقيق الضابط علي، قدم إلى اليمن بعد أن كان مغتربا في جيبوتي لسنوات، ثم التقى بأخيه، وكان الإصرار منه على أخيه الضابط علي بالعزم إلى مكة لأداء فريضة الحج. أيضا الشخص الثالث هو مبخوت بن حسين النجار الهجام من نفس الأسرة السابقة، لكن لا تذكر عنه الرواية السعودية سوى أنه حصل على جواز سفر من جدة. أما الرواية اليمنية فتقول عنه بأنه فار من الجيش قبل وقت غير قصير، وأنه سافر إلى أخيه المقيم بالحجاز واغترب في الجوار. طبعا تحاول الرواية اليمنية أن تقول بأنه ذهب بعيدا عن رقابة الحكومة اليمنية حتى لا تتحمل مسؤولية ما قام به هو وزملائه. تضيف الرواية السعودية لهم رابعا وتسميه مساعد بن علي سعد، وأنه عسكري في الجيش المتوكل اليمني، رقم جواز 63 صادر من أمير الحاج اليمني تاريخ 5 ذو القعدة 1353 هجرية. بينما لا تعرف عنه الرواية اليمنية شيئا، ولعله أمكنه الفرار من قبضة السعوديين بعد الحادثة، وربما لم يكن له علاقة بالحادثة أصلا. قضية آل الحاضري الشعبية وحركتهم الشعبية بمحاولة الاقتصاص طبعا من عبد العزيز بن سعود في يوم العيد وهو يطوف، يذكر السيد علي المرنة من أحد أهالي صنعاء القديمة أنه في ذلك الحج صادف أن لقي أولئك الفدائيين من أهل بيت حاضر، وأنهم قبيل الحادثة طلبوا منه الانضمام إليهم، جاءوا إليه وقالوا له: يا ابن الجدين، اليوم يوم النجا، هكذا خاطبوه. لعلهم عندما قالوا يا ابن الجدين نسبة إلى أنه طبعا السيد علي المرنة من الهاشميين، وعندما يقول له يا ابن الجدين يعني جد رسول الله من جهة الأم، وجده علي بن أبي طالب من جهة الأب، فقالوا اليوم يوم النجا يعني يوم الاقتصاص. وكانوا قد أصروا على النزول لطواف الإفاضة بعد رمي الجمرة مباشرة، رموا الجمرة مباشرة وتحركوا اتجاه مكة، ولعلهم يجدون ابن سعود فيقتصون منه. وبالفعل فإنهم ما إن رأوه يطوف حول الحرم وكان خلفه ابنه سعود وحرسه حتى هجم أوله، ولعله النقيب صالح بن علي الهجام الذي قال أنا الحاضر والحاضر الله، وأخرج جنبيته الحادة وهي تلمع وهجم على ابن سعود، ثم لحق به الآخران. غير أن سعود بن عبد العزيز كان قد اتقى الطعنات نيابة عن أبيه، يعني اتقى الطعنات نيابة عن أبيه،
وبحسب الرواية السعودية فقد أصيب سعود بن عبد العزيز الذي كان ولي العهد بطعنة في كتفه، وأفادت مقتل شرطي يدعى أحمد العسيري طعنا، ومقتل شرطي آخر طعنا أيضا ويدعى مجدوع بن هيثان. يقول بيان الخارجية السعودية طبعا إن المهاجم الأول كان منتظيا خنجره وهو يصيح بصوت مرتفع وبكلام غير مفهوم تماما، ولعل السعوديين لم يفهموا تلك العبارة التي طارت في الآفاق والتي أطلقها ذلك البطل الحاضري السنعاني عندما قال أنا الحاضري والحاضر الله. ويبدو أن الفدائية أطلق أيضا عبارات أخرى وصفها الزنكلي في سياق كلامه عن الحادثة بقوله: فلما كان عبد العزيز عند باب الكعبة برز رجل من فجوة في شمالي حجر إسماعيل يماني البزة وقد سل خنجرا وصاح صيحات منكرة فيها تهديد ووعيد وسباب وقفز منقضا على الملك من ورائه. وذكر أن سعود ألقى نفسه على أبيه يقيه الطعن، وأنه دفع المهاجم بيده، وأن حراس الملك أردوه قتيلا، وكذلك كان المهاجم الثاني والثالث، غير أنه بقيت للثالث بقية حياة قبل موته أو الإجهاز عليه، ربما تحقق لهم من خلاله هوية المهاجمين. وسرعان ما تلقى ابن سعود برقية من الإمام يحيى يستنكر ما حصل ويتبرأ من الحادثة. هذه الحادثة باختصار من رواية السعوديين أنفسهم. نجد أن ثلاثة أبطال من آل الحاضري من هم الذين أعدوا أنفسهم، حجوا، رموا الجمرة بعد أن نفروا من مزدلفة إلى منى، رموا الجمرة ثم نزلوا للطواف، طواف الإفاضة سريعا، وبهذا يكون قد انقضى حجهم. طبعا ما شاء الله أكملوا حجتهم وانتظروا هناك في الحجر، حجر إسماعيل، منتظرين لأن يأتي ابن سعود، وكأنهم كانوا يعلمون متى يأتي للطواف. فمجرد أن ظهر هو والمرافقون معه ومنهم ابنه سعود انقضوا على عبد العزيز وتوعدوه بسبب أنهم رأوا أنه هو غريمهم الأول. يعني ابن سعود هو الذي ارتكب تلك المجزرة ومن حقهم أن يأخذوا بالقصاص. طبعا ابن سعود تفهم مدى الغيظ والحنق الذي كان يجتاح المجتمع اليمني تجاه جرائمه التي ارتكبها بحق اليمنيين ومجزرة تنومة، وأن هذه زفرة من زفرات غضبه وغيظه، وأنه أخذ الدور على عاتقه. لذا فإنه حين أشارت أصابع الاتهام إلى الإمام يحيى في تدبير هذا الحادث كان عبد العزيز أول من تسطى لهذه التهمة، ثم أشارت أصابع الاتهام إلى ولده سيف الإسلام أحمد. طبعا أثبت التحقيق أن المهاجمين لابن سعود من آل الحاضري لم يكونوا مدفوعين من طرف حكومة اليمن، بل كانوا يطلبون الثأر لبعض أقاربهم. ولهذا سرعان ما أقفلت الحادثة وتبادل أبناء البلدين الزيارة وذهب اليمنيون إلى مكة للحج بعد ذلك. طبعا هناك أقارب للفدائيين الثلاثة تفيد إفادة من أحد أقاربهم أن كل من محمد بن مبخوت النجار وصالح بن مبخوت النجار أخوي مبخوت بن مبخوت النجار كان في الحج أيضا، وأنه ألقي القبض عليهما وبقي 7 سنين تحت التعذيب والاعتقال. ولما أطلق سراحهما ووصل إلى سيف الإسلام أحمد كافأ كل منهما ب100 ريال فرنسي، لكنه حرم ذوي الشهيد النقيب علي بن علي الهجام من تلك المكافأة قائلا: النقيب لا له ولا عليه، وذلك بسبب تركه موقعه العسكري في باقم وذهابه إلى الحج بدون إذن الحكومة. إن هذا أمر يشير إلى عدم علم الحكومة اليمنية بل وحتى سيف الإسلام أحمد بما أزمع عليه الفدائيون الثلاثة، ويشير إلى صدق الرواية الرسمية اليمنية. لكن البعض يقول: كيف لكم أن تفرحوا بحادثة وقع فيها اعتداء غادر من 3 أشخاص موتورين ضد ابن سعود؟ نقول له: إذا كان لنا اعتراض على طريقة الاقتصاص من ابن سعود وهي الغيلة وكونها في بيت الله الحرام، فإن لنا 1000 اعتراض واعتراض على مجازر ابن سعود في الحجاز وفي نجد وفي اليمن وفي العراق وفي الشام، ومعظمها نفذ بطرق غادرة وحشية ومقززة وبعيدة عن كل معاني الإنسانية. يعني فإذا كان الاعتراض على هؤلاء فلماذا لا تعترض على ابن سعود نفسه وتدينه بسبب ما ارتكب من مجازر كثيرة، على أن هؤلاء الأبطال الفدائيين من آل الحاضري تحركوا بإرادة شعبية وبطريقة نادرة، وهو وجيشه ووراث مملكته نفذوا أسوأ المجازر بطرق وحشية وغادرة ورسمية منظمة. على أثر ذلك طبعا، على أثر هذه الحادثة والقضية، منع الحجاج اليمنيون من دخولهم بالجنابي الخناجر الشعبية إلى الحرمين الشريفين. أيضا رغم استقرار العلاقات النسبية

0: منه من خطورة مصر الناصرية ركضت حلفائها الملكيين بعيدا عن اليمن. ومن خلال تلك القوة في المعسكر الجمهوري أمسكت السعودية بزمام القرار السيادي والسياسي والاجتماعي والفكري والثقافي، حركت قوافل الدعاة الوهابيين الذين ينتمون إلى ذات الفكر الذي نفذ المجزرة الوحشية بحق الحجاج، والذين أوكل إليهم تغيير ثقافة وفكر المجتمع اليمني وإغراق اليمن. الزيدي والشافعي معا اليمن المعتدل بمجموعات إغراقه بمجموعات أفكار متطرفة وتكفيرية تدعو إلى القتل والوحشية بكل مخالف بحق كل مخالف لها في الرأي. وهذا أثمر ثمرا مرا طبعا، خلق قاعدة تشكل عنصرا هاما في القوى الناعمة التي باتت السعودية تمسك بها في اليمن. وهذا الأمر يفسر وجود هذه القوى المنافقة العميلة التي نراها اليوم تقاتل في صف العدوان السعودي الأمريكي. وهذا أيضا يفسر هذه المظاهر الوحشية التكفيرية التي تظهر في معسكر العدوان بين الحين والآخر. طبعا السعودية قامت بتأطير عملائها في كيان ارتزاقي سمته باللجنة الخاصة، وضمت في قوائمها أسماء مسؤولين وشيوخ قبائل وقادة عسكريين ووزراء وعلماء ومثقفين وصحفيين وكتابا وأكاديميين حصلوا على مرتبات شهرية. وهؤلاء ظلوا عصا السعودية السحرية التي من خلالها تدير اليمن وتؤثر في قراراته المختلفة وتوجهاته الحضارية السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية. هذا الفريق السعودي في الحاكم في اليمن كان يظهر بأكثر من حجمه طبيعي بسبب قدراته السياسية وإمكاناته المالية والإعلامية وسيطرته على القرار التربوي والثقافي والإعلامي، فأعطى لنفسه مظهرا مخادعا وغير حقيقي. ولذلك سرعان ما تبين في أحداث ثورة 21 من سبتمبر 2014 ميلادي أنه أقل وأضعف من ذلك الظاهر، عندما اتخذ المجتمع اليمني الذي استفاق فاستعاد ثقافته التاريخية واعتز بتراثه العريق وهويته الإيمانية وأخذ قراره بالثورة والتصدي لهذا المشروع الوهابي الأمريكي المدمر في اليمن. على كل حال، النجديون هؤلاء لم يؤمنوا بأحقية اليمنيين بحياة حرة كريمة وبوطن قومي يستفيد من إمكاناته الطبيعية المكتسبة، ولهذا ظلوا حجر عثرة أمام أي مشروع وطني يلوع ولو من بعيد أن فيه مصلحة الأمة وقوتها. ولهذا افتعلوا كثيرا من الأحداث التخريبية، من اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي إلى الحروب الست على صعدة، ثم الحروب التي نشأت باسم القبائل والسلفيين والأحمر وحجور والرضمة والجوف وعمران ضد أنصار الله، التي كشفت وثائق ويكليكس أنها كانت كلها مدفوعة الثمن من السعودية، إلى وصولنا إلى العدوان الشامل، العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الشامل على اليمن منذ 2015 وإلى اليوم. والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من شهداء تنومة، أولهم السيد حمود بن عبد الله بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن إبراهيم الذاري، وهو من السادة أهالي هجرة الذاري مديرية الرضمة محافظة إب، نجا من مجزرة تنومة ثم نجا مرة أخرى من قطاع الطرق وهو في طريقه إلى الحج، ثم توفي في 9 سبتمبر 1989 ميلادية وعمره في 88 عاما تقريبا. أيضا من الناجين صالح سراج من جبل عيان مديرية حجة، نجا من المذبحة بارتمائه بين دماء القتلى، واستطاع النجاة أيضا بامرأة من قبيلة خولان الطيال، نجت هي الأخرى من المذبحة وقد أوصلها بعد ذلك إلى أهلها في خولان الطيال فأكرموه وأعزوا جانبه. وهذه القضية تثبت وجود العنصر النسائي في قافلة الحجيج بالإضافة إلى تصريح الرحالة النزيه العظم بذلك. أيضا صالح ابن صالح ابن علي الحيي من بني جبر من خولان الطيال كان مرافقا لأبيه الشهيد، أمره والده الشهيد بالنجاة بنفسه قبل وصول القتلة، ولعله كان بين أولئك الذين نزلوا إلى الساحل. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: كيف عبر الشعر اليمني الفصيح والشعبي عن وجع مجزرة تنومة وغضب اليمنيين من قتلة الحجاج؟ السؤال الثاني: كيف وصف الشعراء اليمنيون مشاهد الجثث المتروكة للوحوش والطيور في تنومة؟ ولماذا قالوا عن مرتكبيها بأنهم كلاب أهل النار وحثالة أهل النهروان؟ السؤال الثالث: لماذا أعلن السيد العلامة يحيى الذاري أنه لا يأسى على شيء في حياته إلا على أمرين لم يفعلهما؟ قتال الصهاينة في فلسطين المحتلة وقتال آل سعود الوهابيين. كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

وإن الأمة لأحوج ما تكون إلى أن تفهم ما هي ولاية الأمر في دينها، ما هي ولاية الأمر في إسلامها، ما هي ولاية الأمر في قرآنها. يجب أن تفهم، وإذا لم تفهم سوف يفهم الأمريكيون وعملاؤهم ليقولون هكذا ولاية الأمر وهكذا يقول ولي الأمر، وستراه يهوديا أمامك يلي أمرك.

نحن عندما نتحدث في يوم الغدير بنعمة الله علينا، عندما نتحدث في يوم الغدير عن أمر الولاية، عن ولاية الإمام علي، إنه في المقدمة نصر لله ثم نصر لرسوله. إن من لا يعلنون ما أعلنه الرسول في هذا اليوم هم من يصمون الله في حكمته وفي عدله وفي رحمته، هم من يضيفون النقص إلى الله.

0: فيما يلي سنبقى وإياكم مع إعادة لكلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والتي ألقاها عصر هذا اليوم بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الغدير عيد الولاية. أوقات طيبة نرجوها لكم مع برامج الحكمة اليمانية السام اف ام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة العظيمة الدينية المباركة، مناسبة الغدير ويوم الولاية، أتوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز وإلى كل أمتنا الإسلامية بأطيب التهاني والتبريك. وشعبنا العزيز أحيا هذه المناسبة في هذا اليوم المبارك أحياء عظيما في مختلف المحافظات الحرة، كما يحييها في كل عام، لأنها من المناسبات الدينية الأصيلة ومن الموروث الإيماني، من الموروث الإيماني لشعبنا اليمني المسلم العزيز، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولذلك فهذه المناسبة ليست طارئة على شعبنا العزيز، بل هو يحييها عبر الأجيال وعلى مدى قرون من الزمن في إطار انتمائه الإيماني الأصيل والراسخ، ويستمر على ذلك باعتبارها مناسبة عظيمة ذات أهمية كبيرة من جوانب متعددة نشير إلى بعض منها. وهو شعب يهتم بالمناسبات الدينية، وفي مقدمتها ذكرى المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الدينية، يستفيد من عطاء المناسبات في ترسيخ الإيمان الواعي، في الحفاظ على الهوية الإيمانية، ويستفيد منها في مكتسباتها المهمة من الوعي والبصيرة وترسيخ المفاهيم القرآنية الصحيحة والاستفادة من عطائها التربوي وغير ذلك. وكذلك يعطيها أهمية، لأنها من التقدير لنعم الله تبارك وتعالى والاعتراف بعظمة دينه جل شأنه، وامتن به على عباده، كما قال جل شأنه في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يوم الغدير الحادثة والنص والبلاغ التاريخي العظيم فيه هو من الحقائق التاريخية الثابتة بالاتفاق بين المؤرخين والمحدثين والتراث الإسلامي بشكل عام، فليست قضية مشبوهة أو محل شك وارتياب. لذلك فهو إحياء لمناسبة أصيلة مؤكدة، هي من الحقائق التاريخية الثابتة بلا شك. وأهمية مناسبة الغدير هذا اليوم الأغر، يوم الولاية، من جوانب كثيرة كما أسلفنا. في مقدمتها الاحتفاء بهذه المناسبة باعتبار الشهادة بكمال الدين وتمام النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم الغدير وفي مناسبة الولاية. وهذا من التقدير لنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن كمال الدين وتمام النعمة أمر يترتب عليه الخير كله في الدنيا والآخرة إن اتجهت الأمة في مسيرة حياتها على هذا الأساس، بدلا من أن تتجه اتجاها منقوصا في دينها وقد أكمله الله لها، واتجاها منقوصا في التعامل مع نعم الله الكبرى وفي مقدمتها هذه النعمة، نعمة كمال الدين، في أمور مهمة ذات تأثير كبير في حياة الناس وفي فاعلية وحيوية الدين بكل تفاصيله ومجالاته الممتدة إلى شؤون حياة الناس وإلى واقع الأنفس. فالأمة إذا اتجهت الاتجاه الكامل تحظى فعلا بتمام النعمة في كل مجالات حياتها، نعمة العزة، نعمة التحرر من ولاية الطاغوت، نعمة الكرامة الإنسانية، نعمة الخير والبركات التي وعد الله بها في الدنيا، نعمة الفوز العظيم بما وعد الله به في الآخرة، نتائج ذات أهمية كبيرة جدا للإنسان. فالاحتفاء والشهادة لله بكمال دينه وتمام نعمته هذا من المهم جدا، من الفوائد لهذه المناسبة المباركة حينما تقام بشكل واع. من أهم ما في المناسبة أنها توثيق للبلاغ التاريخي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله، وأتى الأمر به في القرآن الكريم في الآية المباركة التي سنتلوها ونتحدث على ضوئها، بما يعطي هذا البلاغ أهمية كبيرة جدا واستثنائية إلى درجة أن يقول عنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا البلاغ العظيم الذي تدل الآية المباركة على عظمته وأهميته القصوى يستحق منا العناية به وبتوثيقه بالحديث عنه وبأن يكون من الأمور المهمة في هذه المناسبة أن نتحدث عنه، أن نذكره للناس وأن نتحدث عنه. رسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا كان حريصا على ذلك، وهو الذي قال لتلك الجموع من الحجيج وهم عشرات الآلاف، قال لهم: فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. ولهذه المسألة أهميتها الكبيرة، فعملية التوثيق والإعلان لهذا البلاغ والحديث به وعنه من الفوائد المهمة لهذه المناسبة، لأنه في واقع الحال وإن كان من الحقائق الثابتة الدامغة التي ليس فيها شك ولا ارتياب، لكنه يحارب في معناه، في مدلوله، في مضمونه، في كيفية الاستفادة منه في واقع الأمة، يحارب لفصل الأمة عن الاستفادة منه وتجميده. أيضا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة الشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه امتثل أمر الله وبلغ هذا البلاغ العظيم، وهو استشهد تلك الجموع الحاضرة التي بلغها أولا بهذا البلاغ الذي بلغ ليبقى يتردد في الأجيال. قال لهم وهو يخاطبهم ويستشهدهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فهو استشهد شهادة الله عليهم بأنه قد بلغ هذا البلاغ العظيم. ثم أيضا مع ذلك، مع عملية الشهادة للنبي بالبلاغ والحديث عن هذا البلاغ التاريخي العظيم وعن محتواه، هناك أهمية كبيرة جدا في إقامة هذه المناسبة تتمثل في الترسيخ لمفهوم الولاية كما هو في القرآن الكريم، بما يحصن الأمة الإسلامية من الموالاة لليهود والنصارى ومن التولي لهم كجهات في موقع الأمر والنهي والتوجيه والتحكم بالأمة في كل مجالاتها. والقرآن الكريم ركز على هذه المسألة في مفهوم الولاية إلى درجة أن يجعل هذا الموضوع بكله في هذا السياق، يعني جعل موضوع الولاية في القرآن الكريم في ما يتعلق بسورة المائدة، وإلا فموضوع الولاية حظي باهتمام كبير في سور أخرى وآيات كثيرة، ولكنه في هذا السياق أيضا أتى به في سورة المائدة في سياق الحديث عن خطورة التولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. التولي لهم بالتعامل معهم كجهات أمر ونهي وقرار في واقع الأمة، يأمرون وينهون ويتحكمون بشؤونها ويفرضون إملاءاتهم عليها ويتخذون قراراتهم في مختلف شؤونها، والموالاة لهم بالتأييد لهم بالوقوف معهم بالمناصرة لهم بالمعية، المعية في التأييد في الموقف وغير ذلك. هذا يشكل خطرا كبيرا جدا على الأمة ويخضعها تلقائيا لولاية الطاغوت، يبعدها عن التولي لله إلى ولاية الطاغوت بكل ما هو شر وخطر عليها وانحراف رهيب جدا. هذا من النقاط التي سنسلط الضوء عليها إن شاء الله، نركز عليها في الحديث في السياق نفسه. في سياق الآية المباركة أيضا في سورة المائدة أتى أيضا الترسيخ لمفهوم الولاية في القرآن الكريم في دوره في عزة ومنعة وحماية الأمة، الأمة الإسلامية، وفي تعزيز صلتها بالله تعالى لتكون من حزبه الموعود بالغلبة في مواجهة الخطر الآتي من اليهود وأعوانهم من النصارى، كما في الآية المباركة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والأمة كذلك في أمس الحاجة إلى ذلك. فنجد الصلة المهمة لهذه المناسبة بواقعنا وفي ظروفنا وفي واقع حياتنا وفي طبيعة التحديات والمخاطر التي تواجهها أمتنا، لذلك فهي مناسبة ذات أهمية كبيرة تتصل بواقعنا على مستوى الواقع والتحديات والأخطار، تتصل بمبادئنا الإسلامية ذات الأهمية الكبيرة في ديننا، تستحق منا الاهتمام بها والعناية بها والاستفادة منها. بمقابل أن الأمة في بعض البلدان تهتم بمناسبات تافهة، بعضها مناسبات يهودية ذات محتوى فاسد يفسد النفوس ويرسخ حالة الولاء لليهود والارتباط بهم. عودة إلى البلاغ التاريخي العظيم، باعتبار أنه كما قلنا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة أن يتم الحديث عنه والتذكير به، هذا مهم جدا. والبلاغ التاريخي العظيم له ارتباط بحجة الوداع، حجة الوداع التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة للهجرة، وكانت حجة تميزت بأمرين: الأول النفير العام لها وبشكل غير مسبوق، فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حرص وعمل على أن يكون الوافدون للحج من المسلمين بأكبر عدد ممكن، عمل استدعاء عاما ونفيرا عاما للحج في ذلك العام، وأكد على ذلك وأرسل الكثير من الرسل إلى كثير من المناطق والقبائل يستنفرها للحج، وفعلا تحقق ذلك بأن كان الحج في ذلك العام بشكل غير مسبوق في تاريخ العرب على الإطلاق فيما قبله، يعني لم يسبق أن حضر الحج ذلك العدد الكبير من الناس في تاريخ الحج الإسلامي من عصر نبي الله إبراهيم إلى زمن خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقارنة بعدد السكان آنذاك. السكان في الجزيرة العربية في بعض التقديرات كانوا يقدرون بما يقارب 500,000 إنسان، فأن يكون الحجيج ما يقارب 100,000 أو أكثر هذه نسبة كبيرة من الحجاج، عدد كبير جدا. وهذا هذه ميزة لتلك الحجة، النفير العام، الاستدعاء الواسع للمسلمين ليشاركوا ويحضروا في ذلك الحج، لأنه سيقدم فيه تعليمات مهمة جدا. والميزة الثانية لتلك الحجة هي أنها مثلما سميت بحجة الوداع، ودع النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيها أمته، وهذا كان نبأ محزنا جدا، ولكنها سنة الله في عباده كما قال جل شأنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل شأنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل من عليها فان، سنة الله في كل عباده كما هو حال الرسل والأنبياء من قبله صلوات الله عليهم أجمعين. فكان وداعه لأمته وإشعاره لهم بقرب رحيله كان في سياق التأكيد على الترتيبات المهمة الضامنة لمستقبل الأمة، ليس فقط هكذا لمجرد إخبارهم ليحزنوا، بل لهذا ارتباط بهذه المسألة بالذات، لأنه سيقدم لهم من التعليمات المهمة ما فيه الضمانة لمستقبلهم فيما بعده صلوات الله عليه وعلى آله، لأن هذا الموضوع هو الموضوع المهم الذي يبرز في مثل تلك الحالة حينما تحدث عن قرب رحيله ويقول لهم: إني أوشك أن أدعى فأجيب، ويقول لهم: ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو في هذا السياق في إطار تعليمات وترتيبات تضمن مستقبل الأمة ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتركه رحيله من فراغ كبير جدا في واقع الأمة لا يمكن أن يترك فيه الأمة هملا، وتكون تداعيات ذلك كبيرة جدا على واقع الأمة بتقصير في هداية الله أو في حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدمه لعباده. تحصل من جانب الأمة هي انحراف أو متغيرات تتحمل هي المسؤولية، أما الله فلا تقصير عنده، ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله ليس من جانبه أي تقصير. فما قدمه النبي من تعليمات في إطار وداعه لأمته كان كما قلنا يتعلق بمستقبلهم، وفعلا بمثل ما نبه عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأخبرهم به من قرب رحيله، لم يتم 3 أشهر إلى حين رحيله من دار الفناء من هذه الدنيا بعد عودته من الحج ومن غدير خم، لم تطل الفترة، يعني توفي صلوات الله عليه وعلى آله على اختلاف الروايات في آخر شهر صفر أو بداية شهر ربيع من العام الذي يليه، يعني عاد في شهر ذي الحجة وبقي إلى شهر محرم وشهر صفر. في حجة الوداع قدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله تعليمات مهمة جدا على مستوى التعليمات المتصلة بالحج، وعلى مستوى التعليمات المتعلقة بعلاقة الأمة فيما بينها في وضعها الداخلي. وأعلن في خطبة الوداع أيضا في يوم عرفة، في خطبة حجة الوداع أعلن إعلانا مهما يتعلق بأنه تارك في هذه الأمة الثقلين، قال لهم: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. ثم تحدث عن الثقلين: كتاب الله حبل ممدود من السماء، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، وحث على الاعتصام بكتاب الله وأثنى عليه. ثم قال: ما بعد ذلك وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في عودة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حجة الوداع، وحينما وصل الجحفة، وفي الجحفة في موضع منها يدعى بغدير خم، وهذا الموضع قبل أن يتفرق الحجيج باتجاه بلدانهم المختلفة، نزل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. محتوى هذه الآية المباركة يدل على أمر بالغ الأهمية في تأثيره على مستوى ما قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة كلها، والذي قد بلغه، والمسألة كما قلنا في آخر أيام حياته، الذي قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة إلى ذلك الزمن، إلى تلك المرحلة بالتحديد، هو العقائد، هو الشرائع. عقائد الإسلام في مقدمتها التوحيد ومبادئه الكبرى، والأسس الإيمانية الكبرى في مقدمتها التوحيد لله ومعرفة الله وما يتصل بذلك، وكذلك فيما يتعلق بشرائع الإسلام كاملة، وأيضا فيما يتعلق بالمواقف، المواقف من أعداء الإسلام في إطار عملي، في إطار حركة جهادية لضرب أعداء الإسلام الذين حاربوا الإسلام وصدوا عن سبيل الله وتحركوا بكل عدوانية لمنع إقامة دين الله ولمحاربة رسالة الله. قد بين المواقف تجاههم في إطار عملي بالجهاد ضدهم، بالمحاربة لهم، ونصره الله عليهم. واجه مشرك العرب، واجه اليهود، واجه قوى الكفر النصرانية آنذاك وغير ذلك. ولذلك فالآية القرآنية عندما يقول الله فيها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هناك أمر له تأثيره على مستوى ما قد تم تبليغه من الرسالة، إن لم يتم تبليغه فسيؤثر على ما قد بلغ. هذا يكفينا في أن نستوعب إذا تأملنا الأهمية البالغة لهذا الأمر. ثم حينما قال له أيضا والله يعصمك من الناس، هذا أيضا يدل على أن الموضوع حساس جدا لدى الناس. في البداية أولئك الذين سيتلقون هذا البلاغ، ذلك المجتمع الذي سيتلقى في البدء هذا البلاغ، أنها مسألة حساسة لديهم، وحساسيتها عامة، يعني ليست مثلا لدى الكافرين فقط أو لدى المنافقين فحسب أو لدى فئات معينة، حساسيتها عامة، يعني في واقع البشر وبشكل عام هذا الأمر حساسيته الكبيرة عندهم، وهم حساسون جدا تجاهه في ردود فعلهم وفي مستوى مواقفهم وما ينتج عن ذلك. وهذا هو الواقع، سنلحظ ذلك إن شاء الله في سياق الحديث عن هذه المسألة. الله عندما قال لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله والله يعصمك من الناس، أعطاه دفعة مهمة وطمأنة بالتأييد له في هذا البلاغ، وفي أن لا يكون هناك ردة فعل ذات تأثير خطير في ما بعد إعلان هذا البلاغ والله يعصمك من الناس، فهو سيحظى بالتأييد في عملية التبليغ لهذا البلاغ. وهذا الموضوع سيتضح لنا من خلال النص النبوي ما هو، ويتضح لنا أيضا كم هو حساس في واقع البشر عبر الأجيال وفي كل زمان ومكان، ودائما الموضوع الأكثر حساسية بين الناس بمختلف فئاتهم، يعني موضوع ولاية الأمر وموضوع الولاية هو الموضوع الأكثر حساسية عند أي قوم بكل فئاتهم، يعني عند السياسيين منهم، عند الثقافيين، عند من يتحركون بصفة أهل علم، من يتحركون بصفة اجتماعية، الكل بالنسبة لهم هذا الموضوع هو الأكثر حساسية، وردود الفعل فيه والتعامل معه والتشدد فيه هو أكثر من أي موضوع آخر. هذه مسألة معروفة بشكل واضح في واقع الناس. ما هو هذا البلاغ؟ ما هو هذا المحتوى؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. في آخر حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، الذي قد بلغ القرآن، بلغ الشرائع، بلغ العقائد، بلغ المواقف، بلغ معظم الدين، لم يكن هناك استثناءات في بعض التفاصيل والله أعلم البسيطة جدا يعني مقارنة بغيرها. على كل، حينما نزلت هذه الآية المباركة على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، قام على الفور بإجراءات للترتيب لإقامة هذا البلاغ وإعلان هذا البلاغ. كانت إجراءات عجيبة تتناسب مع هذا الخطاب في الآية المباركة الذي يعطي الموضوع بالغ الأهمية. ترتيبات والإجراءات من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لإعلان هذا البلاغ كانت أيضا كلها تصب في اتجاه التحسيس والإشعار بأهمية هذا البلاغ، وأن ما سيتم تبليغه أمر مهم جدا. أمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالاجتماع الفوري للحجيج والاجتماع الطارئ العام، وفي وقت وقبيل الظهيرة يعني في شدة الحر في ذلك اليوم. أمر من قد تقدموا من الحجيج أن يعودوا على الفور، وللمتأخرين أن يبادروا لحضور الاجتماع العام. عمل على التجهيز في الساحة في ذلك الموضع، موضع غدير خم، في ساحة مفتوحة مستوية، وأمر بتجهيز مكان الإعلان بكنس ما تحت عدد من الأشجار من الشوك، دوحات هناك أشجار قمة ما تحتهن، وتم رص أقتاب الإبل بأمر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهي من الدلائل على كثرة الحجيج والحاضرين، أن يسوى منها منبر لإلقاء البلاغ. حضر المسلمون الحجيج بأجمعهم، من قد تقدموا من تأخروا، واستعدوا لصلاة الظهر، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الظهر حينما دخل وقت الظهر. بعد صلاة الظهر كان المسلمون ينتظرون لسماع خطاب تاريخي استثنائي يتضمن أمرا مهما للغاية استدعى التعامل معه من النبي صلى الله عليه وعلى آله بكل ذلك الاهتمام وتلك العناية. وصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فوق أقتاب الإبل، ومعه علي عليه السلام أخذه معه، وخطب خطبة عظيمة، لأنه في العادة يأتي التركيز على موضع الشاهد منها، والجموع مصغية. في الخطاب نفسه أكد على ما ذكره في حجة الوداع من قرب رحيله من هذه الدنيا دار الفناء، أبلغهم أيضا من جديد بأنه تارك فيهم الثقلين. وصل إلى محتوى البلاغ المهم فقدمه بما يلفت النظر إليه أنه هو الموضوع الرئيسي للخطبة نفسها، فقال صلى الله عليه وعلى آله: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي، وأخذ بيد علي عليه السلام ورفعها مع يده، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. رسول صلوات الله عليه وعلى آله مع هذا البلاء استشهد الحاضرين الحجيج هم بعشرات الآلاف على أنه بلغ. ألا هل بلغت؟ قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، أمرهم أيضا أن يبلغ الشاهد منهم يعني الحاضر الغائب من لم يحضروا ليصل هذا البلاغ إلى كل المسلمين. ما بعد هذه الخطبة وما بعد نزول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على إجتاب الإبل واستقراره في الموضع نفسه، نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من المعلوم أنه لا يمكن أن نقول أن هذه الآية المباركة قد نزلت ما قبل قوله عن ذلك الأمر المهم: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لا يستقيم بأي حال أن يكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل في موضع آخر قبل أن يبلغ النبي ما أمره الله بإبلاغه والذي قال عنه الله: إن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف يمكن كمال الدين وهناك نقص له هذه الأهمية في البلاغ والتبليغ؟ هذا البلاغ المهم أهميته الكبرى أنه حدد للأمة الإسلامية مسارا مستقبليا مضمونا إن التزمت به تحظى بكمال الإسلام في واقعها وبثمرته العظيمة، لأن الإسلام دين له ثمرته في نفوس الناس، في السمو بهم، وفي واقع حياتهم. هذا ما سنشير إلى بعض منه في هذا السياق. الثمرة العظيمة التي وعد الله بها في القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه الدنيا وفيما يتعلق بالآخرة. البلاغ التاريخي في الغدير له سابقات مهمة جدا من النصوص التي تؤكد على مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأمة، من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ونصوص أخرى: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ونصوص كثيرة معروفة بين المسلمين. وله أصله المهم في القرآن الكريم، في الآيات القرآنية المباركة، ولا سيما ما ورد في سورة المائدة كما سبق الإشارة إليه، وفي سياق مهم. ونحن بحاجة إلى أن نستوعب أهمية هذا الأمر فيما يتعلق بهذا السياق، لأنه يعنينا في هذه المرحلة بشكل كبير جدا، ويعني المسلمين في كل مرحلة، لأنه كان سيجي الأمة مما وصلت إليه في وضعها وفي صراعها مع عدائها من اليهود والنصارى. في القرآن الكريم في سورة المائدة أتى قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا تأكيد على مسألة الولاية وتقديم لها في القرآن الكريم، ولذلك يعتبر نص الغدير توأما بهذا النص القرآني المبارك وتفصيلا له. وأتى التوجيه الإلهي هنا والأمر من الله سبحانه وتعالى في موضوع الولاية لهذه الأمة بعد ذلك بقوله جل شأنه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السياق المهم لموضوع الولاية يبين لنا أهميتها كما قلنا بالنسبة لنا، أهميتها الكبيرة جدا في لأنها أتت في سياق التحذير من التولي لليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سياق يبين لنا حتمية الصراع معهم، أنهم جهة تشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة، تستهدف هذه الأمة بالعداء الشديد، بالاستهداف الشامل، وفق التفاصيل التي ذكرها القرآن عنهم، أنهم يريدون أن يحولوا هذه الأمة إلى أمة ضالة ضائعة في هذه الحياة، وأن تكون مجردة من شرف حمل الرسالة الإلهية، وأن تكون أمة مستعبدة مقهورة مغلوبة مستذلة، يسحقونها، يقهرونها، يظلمونها، يفسدونها، يضلونها، إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من التفاصيل التي تبين لنا كيف توجهات أولئك تجاه هذه الأمة بشكل عدواني رهيب جدا، وخطورتهم في أساليبهم في الإضلال والخداع، وأساليبهم في الإفساد والتمييع، وطبيعة الصراع معهم، وعن شرهم وخطورتهم الكبيرة على هذه الأمة. فمبدأ الولاية في الإسلام له أهميته القصوى في فاعلية الإسلام في حياة المسلمين وفي تحقيق ثمرته في الوعد الإلهي في الدنيا والآخرة، ومن ذلك التحصين لهذه الأمة من التولي لأعدائها من اليهود والنصارى أولياء الشيطان على مستوى الموالاة التي يترتب عليها نتائج عملية، الموالاة لليهود وأعوانهم من النصارى بعضهم أولياء بعض كما قال الله عنهم، يتحركون بشكل منسق وجماعي لاستهدافنا كأمة مسلمة. الموالاة لهم ليست مجرد موقف سياسي مجرد لا يمتد أثره السلبي إلى شؤون حياتنا المختلفة على حساب مبادئنا الدينية وقيمنا الدينية وتعاليم الله لنا سبحانه وتعالى. الموالاة لهم نتائجها الخطيرة تمتد إلى كل شؤون حياتنا، لأنهم عادة يتجهون هم في إملاءاتهم على هذه الأمة بما يتدخلون به في كل شؤون حياتها، إلى مستوى المجالات التعليمية والتثقيفية والتربوية والخطاب الديني والالتزام الديني، وإلى مستوى الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والدين هذا ميدانه الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومختلف شؤون الحياة. فالموالاة لهم يمتد أثرها في إملاءاتهم وفي سياسة الاسترضاء لهم إلى كل شؤون حياتنا، وهم يتجهون لاستهدافنا في ذلك وفق سياسة هادفة تهدف إلى تجريدنا من كل عناصر القوة وإلى إزاحة كل ما له أهمية من الدين في أن نكون أمة مستقلة منيعة عزيزة قوية عصية عليهم، عصية على نفوذهم وسيطرتهم وغير ذلك. فالمسألة خطيرة جدا، الموالاة لهم يترتب عليها نتائج عملية هي ارتداد عن مسيرة الدين لصالح الأعداء ولغير مصلحة الأمة، لما يضر بالأمة، لما يضعفها، لما يذلها، لما يشتتها، لما يقهرها، بما فيه إضلالها، بما فيه الإفساد لها، بما فيه التمييع لها، بما فيه الانحطاط لها، بما فيه التجريد لها من شرف حمل مسؤولية الرسالة الإلهية وإرث الأنبياء والرسل. هذا شيء خطير جدا، ولذلك يقترن مع الموالاة لهم اتخاذهم أولياء والتمكين لهم بأن يكونوا هم في موقع الأمر والنهي والتدخل في شؤون هذه الأمة والتوجيه لها، ولكن من موقعهم كأعداء، أي ليسوا ناصحين لهذه الأمة. هم أولئك الذين أخبرنا الله عنهم في القرآن الكريم والله أصدق القائلين أنهم لا يريدون لنا أي خير، وإذا كانوا لا يريدون لنا أي خير فمعناه أنهم يريدون لنا بديلا عنه كل شر. البديل عن الخير هو الشر. لا يريدون لنا أي خير وهم يريدون لنا كل شر، وهذا ما ينجحون فيه ويركزون عليه. وعلاقة الكثير من الأنظمة والحكومات وبالمعية معها شعوبها تحولت إلى هذه الحالة، يتلقون الإملاءات اليهودية ومن صهاينة العصر الذين هم امتداد للحركة اليهودية في العالم على هذا الأساس في كل مجالات الحياة في كل شؤونها. وهذه مسألة خطيرة للغاية، خطورتها رهيبة جدا على المسلمين، يعني هي الخطر الكبير جدا الذي يشكل تهديدا شاملا على أمتنا الإسلامية في الدين والدنيا. لذلك لا ينبغي تجاهله إطلاقا، بل يفترض أن تكون الأمة حريصة جدا على الاهتمام بهذا الأمر، على ما يحصنها منه ويقيها منه، لأنه يترتب على ذلك ارتداد عن مبادئ الدين لأجلهم، يعني من أجل أعداء سيئين مجرمين حاقدين، وهم يركزون على إزاحة تلك المبادئ الدينية ذات الأهمية الكبيرة في تحصين الأمة من شرهم، في تقويتها لمواجهة خطرهم، في بنائها لتكون مستوى مواجهة التحديات والمخاطر الآتية منهم. لذلك حينما تستجيب الأمة فيتستجيب لهم بما هو شر عليها، بما يضعفها، بما يبعدها عن تأييد الله ورعايته، بما يجردها من كل عناصر القوة، والنتيجة هي المصادرة لحرية هذه الأمة، مصادرة استقلالها الذي ينبغي أن يكون على أساس من هويتها الإيمانية والإسلامية وانتمائها الديني، وتخسر بالتالي دينها ودنياها. والاستعباد للأمة، لأن هذه حالة استعباد، حينما يتحول واقع المسلمين إلى أمة خاضعة لأعدائها اليهود والنصارى، تخضع لإملاءاتهم لأوامرهم حتى على حساب دينها، فهم أولئك هم أعداء حاقدون جدا، يتجهون إلى استعباد هذه الأمة وإلى إذلالها. هم لا يحترمونها أبدا، لا يحترمون حتى من يواليهم بجدية بإخلاص إلى درجة الحب لهم، ما أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهو من يعلم السر في السماوات والأرض، وهو العليم بذات الصدور. يعملون على قهر هذه الأمة وأن تكون أمة مغلوبة مجهورة ومستذلة، وهذا أمر واضح ومؤكد ولا شك فيه. ولذلك يفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة جدا ومنزعجة للغاية تجاه مسألة التولي لليهود والنصارى، وتجاه مسألة أن يكونوا هم من يتحكمون في ولاية أمرها وفي شؤونها المختلفة، أن يكونوا هم في موقع القرار والأمر والنهي بكل ما هم عليه من سوء وإجرام وشر وفساد وإضلال، والتباين تام مع هذه الأمة على مستوى القيم والأخلاق، لأن أولئك يعادون المبادئ الإلهية، القيم الإلهية، الأخلاق الإلهية، التعليمات الإلهية التي أتى بها الله في رسالته وفي محتواها العظيم القرآن الكريم. فهذا التباين، هذا التباين يجعل المسلمين في الموقع الذي يفترض بهم أن يكونوا مباينين لأولئك الأعداء ولا يقبلوا بهم، يعني يكونوا هم فيما هم عليه من سوء وشر وطغيان وكفر وضلال وإفساد وحقد شديد على هذه الأمة، أن يكونوا في موقع الآمر لهذه الأمة، الناهي لهذه الأمة، المتدخل في كل شؤونها، لأن لهذا أيضا مخاطره الكبرى على هذه الأمة. ويفترض أن تحرص هذه الأمة على ما يحصنها من ذلك. والخلاصة أن التولي لهم والقبول بهم في موقع الآمر الناهي المتحكم بهذه الأمة، الذي يفرض إملاءاته في كل شؤونها، والذي أيضا يريد من هذه الأمة أن تكون مؤيدة له، مستغلة له، مستباحة له، أن يكون ذلك، أن نعرف أن ذلك بكله يتجه بمن يقبلون به إلى الدخول تحت ولاية الطاغوت، ولاية الطاغوت التي متنافية تماما مع مسار الإيمان، انفصال عن التولي لله، دخول تحت ولاية الطاغوت الظلامية المفسدة التي مآلها إلى نار جهنم بما لا شك فيه، كما أكد الله في القرآن الكريم. ليس المفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة ومعقدة تجاه الحديث عن ولاية الله، يعني البعض من أبناء هذه الأمة مجرد أن يسمع هذا العنوان يتعقد، يستاء، ينفر، ولا يريد أن يسمع أي شيء عن الموضوع، حتى في سياق الآيات القرآنية حينما تتلى على مسامعه لا ينسجم مع أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، لا من القرآن ولا مما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياق ما فصله على أساس القرآن الكريم، ولا في سياق الحقائق التي يشهد لها الواقع. لا يريد أن يسمع أي شيء عن هذا الموضوع. ولاية الله سبحانه وتعالى قدمت لنا في القرآن الكريم، وهو الشيء الذي ينبغي أن تركز عليه الأمة. كيف قدمت في القرآن الكريم وفي الثابت المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وسنجد أنها قدمت لنا بشكل جذاب وعظيم، قائم أولا على أساس التكريم لهذا الإنسان. الله جل شأنه حينما قال في القرآن الكريم آية قرآنية: إنما وليكم الله، يخاطب من؟ الذين آمنوا، من يتجهون على أساس الإسلام والإقرار بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم وبالإسلام العظيم. هل أساء إلينا؟ هل هذا تعبير يسيء إلينا كمسلمين؟ إنما وليكم الله، هذا شرف كبير لنا جدا أن يكون الله سبحانه وتعالى وهو ربنا العظيم هو ولينا. الله سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا في القرآن الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله الذي قال لنا في القرآن الكريم ويتحدث لنا عن عظمة هذه الرسالة في قرآنها، في مهمة رسولها، وفي إطار ولاية الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يهبنا من عزته، يهبنا من حمده. الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم الراحمين الرحيم بنا، الذي صدر سور كتابه الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وأكد في كثير من آياته المباركة على أنه يعلمنا ما يعلمنا ويأمرنا بما يأمرنا وينهانا عما ينهانا من منطلق رحمته بنا، وهو أرحم الراحمين. ومظاهر رحمته نراها متجلية تجليا عظيما في كل واقع حياتنا. الله ذو الكمال المطلق بعظمته بجلاله بكماله، وهو ملك السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، الذي له الدنيا والآخرة، الذي بيده حياتنا وموتنا وإليه مصيرنا، هو ولينا. إنما وليكم الله، لماذا ينفر البعض حتى من سماع هذه العبارة، من سماع هذا العنوان؟ هذا المفهوم القرآني العظيم بالرغم من أنه جذاب وعظيم ومشرف وفيه تكريم لنا، تكريم كبير لنا لأهميته وتأثيره، لأنه يحررنا من العبودية للطاغوت، وجه بحملات دعائية كبيرة جدا من اليهود والنصارى والمنافقين، ويواجه باستمرار بحملات دعائية مسيئة لتشويهه بالدعايات الباطلة، بالأكاذيب والافتراءات، بالصد عنه، وأكثر من أي مفهوم آخر بين قائمة المفاهيم الإسلامية. بين كل المفاهيم الإسلامية هذا المفهوم يلقى من المحاربة والصد والتشويه ما لا يلقاه مفهوم آخر. حينما نتحدث عن ولاية الله، تحدث الله عنها كثيرا في القرآن الكريم، كل ما ورد عنها جذاب وعظيم ومؤثر. الله يقول في القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الإخراج من الظلمات إلى النور إخراج بالهداية وبثمرة الهداية ونتائجها في الواقع، يعني ثمرة عظيمة ومهمة جدا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنجد النتيجة العظيمة المؤكدة لولاية الله سبحانه وتعالى الإخراج من الظلمات إلى النور في هذه الدنيا وفي الآخرة الجنة، بينما البديل عنها تلقائيا هو ولاية الطاغوت. الخروج عن ولاية الله هو خروج إلى ولاية الطاغوت. ولاية الطاغوت هي شر، هي ظلم، هي إفساد، هي إضلال، هي انحراف، هي باطل، هي طغيان، ومآلها إلى جهنم، هي خسران للإنسان، لأنه يولي عليه أعداءه، يتولى أعداءه الذين لا يريدون له الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني لا تسمعوا لأعدائكم الكافرين، لا تخضعوا لهم، لا تطيعوهم، لأن يكونوا هم من يأمرونكم، من يفرضون عليكم في إملاءاتهم ما يبعدكم عن مبادئكم الدينية العظيمة المقدسة، عن تعاليم الله المباركة القيمة، عن الهدى العظيم الذي ينبغي أن تسيروا عليه في هذه الحياة، فينحرفوا بكم لإذلالكم، ليتمكنوا من قهركم، ليتمكنوا من السيطرة عليكم، من الإخضاع لكم، وهم أعداؤكم، وهم مصدر الشر وكفر وضلال وإفساد وطغيان وإجرام، ليسوا جهة خيرة. أما الله سبحانه وتعالى فهو ربكم الذي يتولاكم برعايته، ومن ذلك التأييد لكم والنصر لكم. فإذا حينما نعود إلى قول الله تعالى في الآية المباركة من سورة المائدة: إنما وليكم الله، أي تبين لنا صلة المؤمنين بولاية الله أنها صلة كاملة وتام، يعني ليست مجرد إقرار في ولاية الله على الكون بالخلق والملك والتكوين والتدبير التكويني في حركة الشمس والقمر والمطر والنجوم نحو ذلك مما كان يقر به حتى المشركون. الميزة في الإيمان والانتماء الإيماني هو أن الإقرار والإيمان بولاية الله سبحانه وتعالى يمتد إلى مسألة الهداية والتشريع ومختلف شؤون الحياة. أما مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق للسماوات والأرض، وهو الذي يدير حركة هذا الكون في حركة نجومه وأقماره وما فيه من كل ما يتصل بأمور التكوين، حركة الرياح، حركة الشمس والقمر، حركة الليل والنهار، الإحياء والإماتة وغير ذلك، هذا أمر يقر به اليهودي، يقر به النصراني، يقر به بقية المشركين حتى الوثنيين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا الإقرار ليس ما يمتاز به فقط المسلمون الذين يقرون بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم، بل كان المشركون يقرون بأن الله هو الخالق الذي خلقهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهم يقرون بذلك، لكنهم لا يريدون الإقرار بمقتضاه بولاية الله سبحانه وتعالى في أمر التشريع. فالإقرار بولاية الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير حركة الكون هو مشترك بين البشر، لكن ميزة المؤمنين هي الإيمان بولاية الله الكاملة التي تشمل مختلف شؤون الحياة بالهداية والتشريع والأمر والنهي، كما قال جل شأنه: ألا له الخلق والأمر. فهو بما أنه هو الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون السماوات والأرض وشؤون هذا الكون على أرقى مستوى، وهو المالك الحصري الذي له الملك الحصري لكل هذا الكون، من له الحق في الأمر والنهي والتشريع لعباده وإدارة شؤون حياتهم المختلفة؟ ولهذا كانت نتيجة رفض الكافرين لولاية الله، كانت النتيجة أن يخضعوا لولاية الطاغوت، لولاية الشيطان، وأن يكون اتجاههم في هذه الحياة على أساس الأهواء، أهواء المجرمين والمضلين. فحينما نعود إلى الآية المباركة وهو يخاطبنا كمؤمنين: إنما وليكم الله فهو ربكم الذي يملك فيكم هذا الحق وهو الأولى بكم هو ربكم الرحيم العظيم الكريم الذي يكرمكم، الذي يهبكم من عزته وحمده، الذي تسمو بكم ولايته على أرقى مستوى إن توليتموه، فهو إذن من ينبغي أن تتولوه بالإيمان به والمحبة له والالتجاء إليه والثقة به والتوكل عليه في كل أموركم والطاعة له والالتزام بهديه وتعليماته والامتثال لأمره ونهيه. هذا هو التولي لله سبحانه وتعالى، هذه الصلة الإيمانية التي تجعلنا نسير في هذه الحياة على أساس هديه وتعليماته، واثقين به، ملتجئين إليه، مطيعين له، مستقيمين على أمره ونهيه. إنما وليكم الله ورسوله. ورسوله إمتصر.

0: الله خضوع لأمر الله ونهيه، استجابة عملية لله سبحانه وتعالى. ولهذا لم تكن ولاية الرسول منفصلة أو مستقلة عن ولاية الله سبحانه وتعالى، إنما كانت امتدادا لولاية الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا من موقع الرسول في الرسالة، وهو موقع يتولى هو فيه التبليغ للرسالة الإلهية والعمل على إقامتها، وهو في موقع القدوة والأسوة في هذا الالتزام وهذا العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآية قائمة على أساس هذه القيم العظيمة، رسول من الله يمتلك هذه الرحمة، هذا الحرص، هذا الاهتمام بأمركم في إطار ولاية الله التي عنوانها الكبير هو الرحمة بكم، هو إرادة الخير لكم، هو السعي بكم نحو ما فيه الفلاح والنجاة والفوز. فإذن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله، وكان ملتزما بأمر الله، متبعا لهدى الله سبحانه وتعالى، يقدم الأسوة والقدوة على أرقى مستوى في ذلك. الله علمه أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قال له: اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما يوحى إليك. ولهذا فامتداد مسار الهداية والأمر والنهي في مسيرة الرسالة الإلهية كان في القرآن والرسول. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو القائم على هذا المشروع الإلهي الذي هو القرآن الكريم في الهداية به، في السير بالناس على أساسه، كما قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، العمل على تطبيق هذه المهمة المتصلة بولاية الله سبحانه وتعالى. ولهذا فمسيرة الإسلام التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياة المسلمين. يعني ليست المسألة أن نعود إلى ما كان عليه حال المشركين من الإقرار لله بالولاية التكوينية ثم الانفصال في مسيرة حياتنا عن كتابه الكريم، عن نبيه الكريم، عن ولايته الممتدة في مسيرة الهداية لنا على هذا الأساس، بل مسيرة الإسلام قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياتنا، وأن يتحرك المسلمون في إطار ذلك للنهوض بمسؤولياتهم المقدسة الكبرى. المسلمون علاقتهم بدينهم ليست مجرد علاقة التزام عملي محدود، بل أكثر من ذلك رسالة تقديم النموذج المميز في الواقع البشري وحمل هذه الرسالة إلى العالمين. الرسول الخاتم محمد صلوات الله عليه وعلى آله قال عنه الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلمون أصحاب رسالة، أصحاب مهمة مقدسة عظيمة يجب أن يلتفتوا إليها، ألا ينحط بهم اليهود والنصارى إلى درجة أن يفقدوا حتى مسألة الالتزام بدينهم في داخل حياتهم، في ساحتهم، في واقعهم. انحطاط رهيب جدا من مقام أراده الله لهم أن يكونوا هم الأمة التي تحمل رسالة الله وتتحرك في أوساط العالمين، تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تجاهد في سبيل الله، تعمل على إقامة القسط في هذه الحياة، مهام عظيمة مقدسة مشرفة لهذه الأمة، وتحظى فيها بمعية الله، بتأييد الله، بالنصر من الله كما وعدها الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان لابد من امتداد هذه الولاية، لأن مسيرة المسلمين قائمة على هذا الأساس، ليست مسألة مؤقتة بعصر محدود، هي تلك المرحلة التي تحرك فيها رسول الله بالأمة قائما على هذا المشروع العظيم للتحرك بالمسلمين فيه. ولهذا أتى في الآية المباركة نفسها والذين آمنوا. وأتى التفصيل في حديث الولاية في غدير خم الذي يبين هذا الامتداد، والذين آمنوا امتداد مسيرة الهداية في الأمة في إطار الإيمان والمؤهلات الإيمانية الراقية، بدءا بالنموذج الأكمل والأرقى أمير المؤمنين علي عليه السلام من موقع الكمال الإيماني وموقع الهداية والاهتداء بالقرآن الكريم. علي الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا التلازم الذي ثمرته تأتي في إطار هذه المهمة للأمة نفسها. علي الذي قال عنه رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. علي الذي قال عنه: علي مع الحق والحق مع علي. قال عنه: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نصوص كثيرة معروفة في الأمة بشكل عام قال عنه في غدير خم ما قال في ذلك البلاغ العظيم: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وفي إطار السنة الإلهية الممتدة في عباد الله كما قال الله لرسوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هدى وهدات، لا تنقطع مسيرة الولاية في الهداية للناس على أساس هدى الله ونوره، وتتجمد من بعد وفاة الرسول إلى قيام الساعة، وتتحول المسألة إلى مسألة فوضوية يدخل فيها المضلون والظلاميون والمنافقون المفسدون في الأرض، وصولا إلى أن يتصدر الواقع أعداء هذه الأمة من اليهود، فيتحول هم إلى جهة توجه هذه الأمة في كل شؤون حياتها، وتتحكم حتى بمناهجها الدراسية وخطابها الديني، وتتحكم عليها في مختلف شؤون حياتها. هذه كارثة وطامة وعمى خطير على الأمة جدا. ولهذا نحن نؤمن بأنها لم تتعطل مسيرة الهداية. الدور هنا للإمام علي عليه السلام من هذا الموقع، من موقع الكمال الإيماني الذي أهله للامتداد بهذه المسيرة في ولاية الله سبحانه وتعالى، في الهداية بالقرآن الكريم، في الهداية بالدين، في الحركة بالأمة على هذا الأساس، امتداد لولاية الرسول ممتدة لهذه الولاية التي قال عنها ورسوله، ثم قال والذين آمنوا، ليست منفصلة أبدا عن ولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لم تتعطل مسيرة الهداية ولم تكن محدودة للجيل المعاصر لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، بل لها امتدادها المتصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ليست منفصلة عنه، بل هي تحدد لنا حلقة الوصل به وامتداده في الأمة وفق المسار الصحيح. في إطار ذلك تتحرك الأمة المسلمة المتولية لله وهي منفصلة عن ولاية الطاغوت ومتحصنة بولاية الله للنهوض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة، فتحظى من الله بالتأييد والمعونة والنصر والتمكين والغلبة، لأنها تتحرك بهذه العناوين، بهذه القضايا، بهذه المسؤوليات المقدسة العظيمة، تحمل الحق وتتحرك به في مواجهة الباطل وأهله، تدعو إلى الخير وتلتزم به وتتحرك على أساسه في مواجهة الشر وأهله، تتحرك بالعدل والسعي لإقامة القسط في مواجهة الطغاة والطغيان والظلم والظالمين، وتتحرك بهذه العناوين الكبرى التي لها امتدادها في كل حياة الناس، ليست عناوين منفصلة عن واقع الحياة، عن ظروف الحياة، عن شؤون الحياة، بل هي ممتدة إلى كل شؤون الحياة، تسعى لهداية الناس بنور الله لإخراجهم من الظلمات. هذا يجعل الأمة في هذا الموقع الذي يحقق لها التولي لله، كما قال الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تكون حزب الله لأنها تحمل رسالة الله، قضية لها في هذه الحياة، تتحرك كما قلنا بالحق لمواجهة أهل الباطل، بالنور لمواجهة الظلاميين الذين يعملون على إضلال الناس وإفسادهم ونشر الفساد في الأرض، تعمل لإقامة العدل والقسط في مواجهة الطغاة والظالمين، وهكذا تتحرك بقضايا تصلها بالله، وهذا يحقق لها التولي لله وأن تكون حزب الله، فيتدخل الله لها بالتأييد، يمدها بالنصر، يمكنها من الغلبة لأعدائها. وهذا ما يسعى الأعداء اليهود والنصارى إلى إزاحة المسلمين عنه، يريدون أن تكون هذه الأمة مجردة من شرف حمل الرسالة وشرف النهوض بتلك المسؤوليات العظيمة، فتتخلى الأمة عن أعظم عناصر القوة وتنحط في اهتماماتها، وتكون بالتالي قابلة للإضلال والإفساد والتمييع، والنتيجة هي أن تكون قابلة بالاستعباد والإذلال، وأن تفقد صلة الإيمان بالله وثمرة الإسلام في حياتها ووضعها، يكون انتماءها للإسلام انتماء ليس له ثمرة في حياتها، لا عدل ولا خير ولا عزة ولا كرامة ولا قوة ولا شرف، بل تأتي كل العناوين الأخرى. ثم في المقابل أيضا نشاهد كيف أن أولئك الأعداء اليهود والنصارى هم من يحاولون أن يحملوا هذا العنوان، عنوان النور في مواجهة الظلام والظلاميين، عناوين تعبر عن العدالة والحق، وهم أظلم الناس وأضل الناس وأفسد الناس، لأنهم يسعون إلى إضلال كل الناس، إضلال وإفساد المجتمعات البشرية ونشر كل الرذائل والجرائم والمفاسد فيها. لماذا يسعى اليهود لذلك؟ لأنهم يعملون على كل هذه الأشياء، يعني التجريد لهذه الأمة من شرف حمل الرسالة من العناوين العظيمة والمقدسة، إلى درجة أن يتحول واقع الكثير من أبناء الأمة إلى الخجل والنفور من هذه العناوين، وأن تكون من العناوين التي يعتبرها عناوين تعبر عن حالة التخلف، وعناوين ليست سائغة لدى الكثير من أبناء الأمة. وهذا الأعداء اليهود يتحركون في ذلك لأنهم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، ويوجهون عداءهم في إطار حركة عملية هادفة تصل بالأمة إلى الانهيار وإلى الحضيض، إلى أسوأ مستوى، مجردة من كل هذا الشرف، ثم قابلة للإفساد للإضلال، فاقدة لكل عناصر القوة، يعملون على اختراقها والوصول بها إلى التطويع لهم، أن تتحول هذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون في هذا المستوى من الاستقلالية، والتي يترافق معها دور مشرف عظيم تتحرك فيه الأمة بهذا الدور، بهذا الشرف، شرف حمل الرسالة الإلهية والالتزام بها والنشر لها في العالمين، يتحول دورها إلى دور آخر، إلى أمة مطيعة لمن؟ لأعدائها الذين هم أسوأ الناس، شر البرية. الله وصفهم بالقرآن بأنهم شر البرية، وفعلا هم شر الناس، شر الخلائق أجمعين، شر بكل ما تعني الكلمة. أن تتحول هذه الأمة إلى أمة مطيعة لهم، مع التولي لهم، يعني مع التأييد لهم، مع المعية والنصرة والتقبل لهذا الدور لهم، يتحول هو إلى دور مقبول في هذه الأمة، أن يكونوا هم الجهة التي تأمر وتنهى، والجهة التي تؤيدهم الأمة في مواقفهم حتى في داخلها تجاه من لا يقبل بذلك، فيكون البعض من أبناء هذه الأمة أعدى عدو لهم هو من لا يقبل بالخضوع لليهود، بالطاعة لليهود والنصارى، بالاستسلام لليهود والنصارى، أعدى عدو لهم. وهذه كارثة جدا، لأنها تمكنهم من استغلال هذه الأمة والاستعباد لها بسهولة، ومن موقعهم كأعداء لا يريدون لهذه الأمة أي خير، وكل مشاريعهم عدوانية إجرامية، وكل أجندتهم ومخططاتهم هي استهداف لهذه الأمة بشكل تدميري، يضيع هذه الأمة ويجعلها تخسر دنياها وآخرتها ودينها. هذه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة، مع الغرب الذي يرزح تحت السيطرة الصهيونية، أن تكون علاقة قائمة على التبعية، على الطاعة، على التقبل الإملاءات، على التأقلم مع كل ما يأتي من أولئك، وعلى حساب الدين، على حساب القيم الإلهية، على حساب التعليمات الإلهية التي هي خير لهذه الأمة وعز وشرف لهذه الأمة وفلاح ونجاة وصلة بالله بولايته برعايته بنصره بتأييده. وهذه كارثة، هذه طامة. ولهذا نجد التعاطي الواضح والصريح والمكشوف من كثير من الأنظمة والقوى قائم على هذا الأساس، يتحدثون عنه هم في وسائلهم الإعلامية، عن محتوى لقاءاتهم باليهود والنصارى. محتوى هذه اللقاءات يمتد إلى مختلف شؤون الحياة، الشؤون السياسية، المواقف، الشؤون الثقافية، الشؤون التعليمية، الشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، مختلف شؤون هذه الحياة. والحالة فيها هي قائمة على أساس التلقي لتلك الإملاءات والتقبل لها والارتباط بأولئك الأعداء، بأمريكا، ببريطانيا، باليهود الصهاينة، بالغرب الذي يرزح في السيطرة الصهيونية، باليهود بشكل مباشر. في إطار ذلك، في إطار أن تكون هذه الأمة متقبلة لإملاءات وتوجيهات وتعليمات على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات، ما الذي حكم موقف أكثر الحكومات والأنظمة من العدوان الإسرائيلي بشراكة أمريكية على قطاع غزة وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم والتجويع من موقف الكثير، في موقف الكثير من الأنظمة والحكومات، ومعها من معها؟ الذي حكم موقفهم هو الإملاءات الأمريكية والتعليمات الصهيونية، أن يخذلوا فلسطين، أن يتفرجوا على كل ما يجري، أن يتركوا الشعب الفلسطيني في غزة يتضور جوعا ويموت الكثير من أبنائه من الجوع، أن يشاهدوا الانتهاكات الفظيعة جدا من إبادة جماعية، من قتل للأطفال الخدج والرضع ومن لا يزالون حملا في بطون أمهاتهم، ومن قتل في إبادة جماعية للكبار والصغار، ومن أبشع الجرائم الفظيعة. الذي حكم الموقف هو الإملاء الأمريكي، التوجيه الأمريكي، الخضوع للتوجيهات الصهيونية، التوجيهات الأمريكية الصهيونية مرتبطة باليهود. فهناك تقبل في واقع الأمة لأن يكون المتحكم في ولاية أمرها هم اليهود الصهاينة وأذرعهم في العالم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والغرب الذي يرزح تحت الصهيونية ويتحرك تحت الراية الأمريكية. وهذه مسألة واضحة حتى في التعيينات، حتى في الشكل الهربي للحكومات والأنظمة. يتحول الأمر إلى أن يكون لهم تدخل مباشر في التعيينات، فمن لا يقبلون به يحارب ويقصى، يكون المعيار في العالم العربي بالدرجة الأولى وفي العالم الإسلامي في معظمه، أن يكون من يقبل بهم من مسؤولين في حكومات وزعماء هم من هم مقبولين أمريكيا. وهذا رأيناه حتى في العراق في الآونة الأخيرة، رفض ترامب بشكل صريح مسألة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء، وفعلا شطب من الترشيحات لأن الأمريكي لا يقبل به مع الوضع المتقدم في العراق، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. الحالة خاضعة بشكل كامل إلى درجة أن يتحول عنوان الشرعية مرتبط بالمقبولين أمريكيا، بالمقبولين أمريكيا، ومن ليسوا مقبولين أمريكيا وإسرائيليا لا شرعية لهم، حتى لو كانوا حكاما في بلدانهم ضمن أسس معينة سياسية في ذلك البلد أو ذاك، يعني حكومة ونظام قائم مقبول به شعبيا في بلد معين وحتى وفق ديمقراطية أو غيرها من العناوين السائدة في واقع الأرض. حينها إذا لم يكن مقبولا أمريكيا ولم يكن خاضعا ومواليا لأمريكا وإسرائيل متقبلا للولاية الصهيونية التي هي ولاية الطاغوت والشر والإجرام، فليس مقبولا به ولا شرعية له. أما من هو موال لأمريكا وإسرائيل وخاضعا لهم وينفذ أجندتهم ويسعى لخدمتهم ويعبد نفسه لهم، فهو المقبول به كمسؤول أو حاكم أو زعيم، تدخل حتى في ولاية الأمر. يعني هم يتجهون إلى إحكام ولاية الأمر والسيطرة على هذه الأمة وغيرها من الشعوب. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى. وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكثر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية. تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف. هذه كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، على مستوى العلاقة بالرسول بالمقدسات، والحال حال رهيب جدا. هذا الشيء مؤسف للغاية والشيء خطير جدا. ولذلك فمسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها. وهذا أخطر الاختراقات، يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر، فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق، وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة، ويحولها إلى حالة الاستعباد لولاية الطاغوت المستكبر. فهذه حالة خطيرة. مسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي للأمة أن تتولى الله مهم لها في كمال دينها، في حمايتها من ذلك الاختراق، في تأهيلها لأن تكون حزب الله في دورها ومهامها وقضاياها ومسؤولياتها وما تحظى به من رعاية الله وهدايته وتأييده ونصره، فتحظى بالغلبة لأعدائها بدلا من أن تكون مقهورة مستذلة مغلوبة، على أمرها أن تكون هي الغالبة كما قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الواضح أنه كما يسعى اليهود والنصارى والكافرون لمحاربة ولاية الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم المهم القرآني، يسعى معهم المنافقون أيضا في سعي دؤوب لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. وهذه جناية رهيبة على الأمة، الموالاة لأعدائها الأسوأ الأشر الأطغى المستهدفين لها، جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها، وخسارة حتى لهم في نهاية المطاف. من المهم لأمتنا أن تصغي لله ولكتابه وهديه، ولا تسمع للمنافقين ولا تصدقهم. فمسارهم في سعيهم لإخضاع هذه الأمة للموالاة لليهود والنصارى والخضوع في ولاية أمرهم لهم هو مسار كارثي على هذه الأمة، خطير جدا في الدين والدنيا والآخرة. الأعداء اليهود وشركاؤهم النصارى الذين معهم في إطار الصهيونية، في إطار الولاء لبعضهم بعض ضد هذه الأمة كما قال الله عنهم: بعضهم أولياء بعض، هم أعداء واضحون في سوءهم، في أنهم سيئون جدا، تقدم لك جرائمهم في فلسطين ولو على مستوى العامين الماضيين، ما بالك بكل ما سبق ذلك، ما بالك أيضا بما فعلوه على مستوى تاريخهم، على مستوى ما عملوه في أقطار أخرى وضد بلدان أخرى وضد قوى أخرى، ما كتب عنهم من كتب، ما نشرت عنهم من حقائق معروفة، كلها تكشف مدى السوء الذي هم عليه والشر والإجرام، وكذلك أهدافهم، تكشف أهدافهم العدوانية، تفاصيل الجرائم الرهيبة لهم كثيرة ويومية، وهي مستمرة كما قلنا في فلسطين تجاه لبنان، واستمرت في فلسطين بشكل يومي من قتل واستباحة تامة لأمتنا في الإبادة الجماعية، جرائم الاغتصاب الفظيعة التي أصبحت سلوكا عدوانيا من ضمن السلوك المستمر الذي يوسعون دائرته إلى درجة أن ينشروهم مشاهد لجرائم الاغتصاب لرجال ونساء وأطفال وكبار وصغار، والتي يوثقونها وينشرونها، من احتلالهم للأوطان، من اغتصابهم للممتلكات، التفاصيل اليومية التي يسمعها الكثير من الناس واعتادوا على سماعها، وتكشف حقيقتهم، هم كذلك، هم بذلك المستوى من السوء والإجرام، من الظلم والطغيان، لا يرحمون أحدا، يعتدون على الطاعن في السن، على الأعزل من السلاح، على الأسرة التي هي في منزلها ومسكنها، لا تقوم بأي شيء ضدهم، يستهدفون الناس في حياتهم، في أعراضهم، في ممتلكاتهم، يعملون ما يعملونه لمصادرة الأراضي واحتلال الأوطان وانتهاب الممتلكات، لن يكونوا تجاه أي شعب بأحسن منهم مما هم فيه تجاه الشعب الفلسطيني، ولا تجاه حرمة بقية المقدسات كالبيت الحرام ومكة والمدينة بأكثر مما هو عليه الحال تجاه المسجد الأقصى والقدس ومسجد الخليل. يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، ويتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مطمع للعدو، ومن البديهي أنه يمكن العدو من السيطرة على هذه الأمة، إضافة إلى أنه مخالف لكتاب الله وتعليمات الله وهداية الله. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوته ولن يقدر لأحد ذلك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم في القرآن الكريم بهذه الحقيقة، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. طيب لو وصل الأمر إلى هذا المستوى، النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران، كما قال الله فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وكما قال عنهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، لمن يتجهون لموالاة اليهود والنصارى. النجاة والعز والفلاح في التولي لله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق، كما قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصهاينة المستكبرين المفسدين في الأرض وإن عدتم عدنا. في هذه المناسبة المباركة وفي ختام هذه الكلمة نؤكد على بعض من النقاط المهمة. أولا، على مواصلة العمل في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم في إطار ولاية الله تعالى واتباع نوره وهديه المبارك والتحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية التي يحمل رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. ثانيا، نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها، على هذه المنطقة بأجمعها، تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، هو موقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به، نتشرف به. نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك. رابعا، نوجه نصيحتنا لكل القوى والجهات في منطقتنا بأن يحذروا من التوريط الأمريكي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني، لأن الأمريكي هو يسعى فعلا إلى الوصول بهم إلى هذه النقطة، إلى أن يدخلوا في معركة شاملة في خدمة اليهود الصهاينة، في خدمة إسرائيل. هذا يشكل خطورة كبيرة عليهم لخدمة عدو يستهدف الجميع في كل شيء، ونتائج ذلك عليهم هي الخسارة والعار والقزم، والعواقب الخطيرة عليهم ختامها نار جهنم والعياذ بالله. هذا شيء مهم يجب أن نعيه، أن ندركه. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المتولين له، الصادقين في ولائنا وتولينا له، وفي امتداد ولايته لرسوله والمؤمنين، وفي مقدمتهم أمير المؤمنين علي عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: سام اف ام، صوت الغدير.

0: اف ام، صوت الغدير العلوي.
1: محمد السرحي. الغدير هو يوم ولاية الإمام علي، يوم ولاه رسول الله، يوم غدير خم حين عاد من مكة وقال: أيها الناس، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا اليوم يمثل يوم بداية التولي بعد رسول الله، وبعد أن مات رسول الله ونكث به وببيعتهم، حتى إن ذاك اليوم قال فيه عمر بن الخطاب: بخل لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. هذا إقرار واعتراف ممن لا يقول بولاية الإمام علي، ومن يقول بالخلفاء الأربعة، هذا أحدهم وثانيهم، وهو من قال: بخل لك يا علي. فيوم الولاية يوم ولاية الله، ليس ولاية الناس أو ولاهم الناس، بل هو والله الله وأمر الله نافذ. وما هذا اعتراض من اعترض على يوم الغدير؟ فهو مؤرخ لدى أهل السنة ولدى أهل الجماعة والسلف وغيرهم. فهذا نكران لدين الله ونكران لأوامر الله. فيوم الغدير هو يوم التولية، يوم القيادة، يوم الأمة. فاليوم يجب أن يحيى كل عام هذا اليوم. فمن لم يحيي هذا اليوم فهو تنكر لأمر رسول الله وأمر الله، حتى لم يكن أمرا لرسول الله، بل هو أمر من الله، لأن رسول الله ما ينطق عن الهوى، بقول الله تعالى، وقول الله تعالى نافذ، والنفوذ فيه قطعي، لا خلاف في قول الله. فولاية الإمام علي هو يوم يكون فيه الإسلام على راية واحدة. اليوم أصبح الإسلام متشتت، اليوم المسلم يقتل المسلم باسم السنة، اليوم الواحد يقتل الآخر يخالفه. اليوم وصلنا إلى حد التكفير والتجريم والذبح والقتل بسبب عدم الولاية، لا يوجد للأمة قائد. فإذا اعترفنا بهذا بقول الله فهو خراج ومخرج للأمة مما يجري اليوم. يوم الولاية هو أعظم يوم باعتراف جميع أهل السنة وغيرهم.
2: قصيدة بعنوان يا رفيق الدرب، أخوكم بلبل النصر، الشاعر حسن أحمد المهدي. لك يا رفيق الدرب رحمة واسعة، بواصل المشوار بعدك يا شجاع، أقسم برب الفاتحة والقارعة، ما ذل وتراجع ولو حتى صباح. الصخر في يدي قنابل نازعة، يجعل عدوي مرتمي في كل قاع، هي قوة الله وقوة الله دافعة، للعز في دمي وفي عظم النخاع. هيهات يا حلف الكلاب الضائعة، ذله ولو طالت سنينك والصراع، لو يهجم العالم بهجمه جامعة، ما هم ليث الغاب هجمات الضباع. أدق عظم النذل واتباع خانعة، واجعلها عشوة كلب والطير الجاع، لو مت مستشهد وما هي فاجعة، باكون في الجنة وفي خير البقاع. من هو يريد العز ونفسه قانعة، يتحزم الجعبة وبندق في الذراع، نفسي لقت لك يا السعودي، نفسي لقت لك يا السعودي جاوعة، ابشر بمنطوق الجفاري والكراع، سارت 3 سنين وهلت رابعة، وإحنا إلى التطوير وصرنا واختراع.

العاقبة للمتقية الأمعة والنصر وحد الله يا خص القطاع أزكى الصلاة تخشى النبي وآله معه ذكر النبي خير الخواتم والبدا سلامتك.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة، وكأنه في وسط الميدان يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم، يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة، ويتمنى لو حملته رجلاه ونهضت به قواه لبلوغ ما تمناه من القتال في سبيل الله.

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء، خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعاه، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة الظروف التي عاناها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته، الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فهو معروف بصبره حتى في فترة الحروب الستة كلها، الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله، ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارد من قبل السلطات الظالمة في عصره، منخرق الخفين يشكو الوجا تنكبه أطراف مرو حدادي. وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.

0: أنا شارك فيها ولي قسم منها السكينة، وهي نعمة كبيرة. الواحد آمن مطمئن مستريح، مستريح أن أقدر أحرز دينه، أحافظ على دينه. ما عاون أهل البادر.
1: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
2: في قول الإمام القاسم، هو الإمام القاسم قال لأن أبيت ليلة أخيف الظالم وأخاف مني، كيف قال؟
0: نسيت كلامه، لا هو جاف وهادي، يعني كلهم هو الهادي، يحس على إخافة الظالمين، أنه يكون أنها فضيلة حين جه الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه. ما تمكن وله أبيات في الحس على الجهاد ما حفظها حلا لك في الأكومة البكري فالراء لا تبلى على الدهري لك في مثل مقام الأولى حمى الله لدى بدري لك في الجنة من حاجة فإنها أعظم ما ذخري. اللهم صل على محمدنا. هل لك يا مغرور في خلة تديك حر النار والجمري؟ يا الجهاد لأن طريق الجنة المقربة وهي طريق قريبة، بحيث أنها أحد أبخس الحسنين من نصر المشهادة، من حيث أنها هذه الشهادة كذلك فضل ظاهر القرآن، وذي يسلم بدو عجب الهدى إن قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة إن بغينا حرص عليها الإنسان، وإذا يدعي الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وسيلة لنال بها هذا الهدى.
1: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة، مصداقا لقول الحق: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والقائل سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين القائل فيما روته الأمة في الحديث المتواتر: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. والقائل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهادة.

0: وكنت البدر دوما والمبادر، تسافر في الزمان قرين هدي، وضوءك لم يزل فينا يسافر. كذاك حملت عبء الدين شبلا، تهام بليغ حجتك الأكابر. مرحبا بكم أيها الحفل الكريم، كل باسمه وصفته في مقام آل البيت عليهم السلام، مقام فقيه القرآن السيد المجاهد العالم الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. بادئ ببدر، نستمع إلى آيات من كتاب الله يتلوها علينا الشيخ المقرئ الأستاذ محمد الفباري، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يقرأ من سورة الفاتحة.

وكنت من النبيين تقى وهديا تشد إلى رضا الله المشاعر. علي فيك كان بذي فقار، وإن حسينك المظلوم حاضر ليرسم من هدى القرآن خطا يسير عليه نحو الله سائر. وزين العابدين عليك باد تعبر عنه في زيد وباقر، فتجعل من بنيك الغر هديا يراق لعله يحيي المشاعر. وكان سواك يجزع حين يبى وأنت على رزايا الدهر صابر. الآن مع النشيد الوطني.

0: يوم السيد القائد رحمه الله موقفا إيمانيا عظيما لطالما نبشر به فيقول بعد الاستهداف الذي كان في فترة الحرب السادسة وعند قصف منزله واستشهاد مجموعة من أفراد أسرته إلى أطفال والنساء وكان هو في تلك الليلة معرضا للشهادة بنفسه لولا أن سلمه الله وصرف عنه الشر شر القصف الذي استهدفه الذي استهدف بشكل مباشر المنزلة قال بعد تلك الحادثة أي السيد العلامة بدر الدين يرحمه الله قال إن شاء الله الآن يمكن أن ندخل الجنة وتلا قوله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الآن نبقى مع الكلمة الافتتاحية للأستاذ يحيى قاسم أبو عوابة فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي وآله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخير المتجبين وعن سائر عباده الصالحين. الإخوة الحاضرون جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعزي سيدنا ومولانا السيد القائد حفظه الله ومعزي أولاد فقيه الأمة العالم الرباني السيد ذي الفكر رضي الله عليه وكافة أسرته ونعزي أبناء شخصنا ونعزي أمتنا بفقدان هذا الرجل العظيم السيد العالم العلامة بن الحكر رضي الله عليه. كان مثالا للعالم الرباني ونموذجا راقيا للعالم الذي لا يخشى إلا الله ولا يخشى إلا لومة لائم العالم المجاهد الصابر الثابت الرجل القرآني هو نموذج من النماذج العالية في داخل هذه الأمة من العلماء الربانيين. قضى حياته جهادا في سبيل الله بقلمه بلسانه بتربيته وكان لي شرف أن تتلمذت على يديه بفضل الله سبحانه وتعالى ودرست وتخرجت من مدرسته القرآنية وهذا شرف أعتز به وأفتخر به وأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني إلى ذلك. لا نطيل إن الوقت محدود لكن نتحدث عن علاقة يعني باختصار علاقة هذا العالم الرباني بهذه المسيرة القرآنية. وفق الله سبحانه وتعالى السيد حسين بهذا المشروع القرآني وهذا ما كان يؤمله والده السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليهما وكان أيضا يتوسمه في ابنه منذ طفولته وما كان أيضا يتمنى حصوله طوال حياته من الجهاد في سبيل الله والعمل على أعلى كلمة الله وإنقاذ المستضعفين من عباد الله كان هذا هدفا أساسيا وغاية لدى هذا العالم الجليل. السيد حسين أيضا كان يرى في والده عظمة العالم الرباني العالم المستقيم العالم المتقي العالم الذي لا يخشى في الله لومة لائم العالم المباين للظالمين العالم المستشعر لمسؤوليته الدينية والجهادية. عندما انطلق السيد حسين بتوفيق الله بالمشروع القرآني كان والده رضوان الله عليه له السند والمعين والحامي والمدافع في تحركه بهذه المسيرة القرآنية كان يتحرك بقلمه ولسانه يتصدى للمشككين وللمضلين، وله العديد من الرسائل والإجابات التي يرد فيها على من واجهوا هذا العمل بالتشكيك والتضليل. وقد تضمن ذلك الكتاب الذي قام بجمعه ابنه السيد محمد بن الدين الحوثي رضي الله عليه، وهو منشور وموزع في هذه القاعة. تضمن العديد من الرسائل والإجابات التي يرد فيها على من واجهوا هذا العمل بالتشكيك والتضليل، وكان يبين للجميع أهمية هذه المسيرة القرآنية وعظمتها وما منح الله السيد حسين من العلم والحكمة، ويستدل على ذلك بأقوى الأدلة والبراهين وفتاواه منشورة بقلمه وبخط يده. لقد كان تأثير السيد بن الدين الحوثي رضو الله عليه في المجتمع واضحا وجليا، فقد كان المجتمع مرتبطا به روحيا بشكل كامل، ولذلك كان دوره أساسيا ومهما في إقناع المجتمع، كذلك في التصدي لمن واجهوا المشروع القرآني باسم علماء وقفا كالطود الشامخ لمناصرة هذا المشروع بكل ما لديه بقلمه ولسانه وتحركه وتشجيعه، وكان طوال التحرك بهذه المسيرة السند والمعين للسيد حسين رضي الله عليه، وكذلك كان أيضا للسيد القائد عبد الملك يحفظه الله. كانت نظرته للسيد حسين نظرة عظيمة مبنية على علم ومعرفة بعظمة ولده، وليست من باب المحاباة، وإنما من منطلق إيمانه بصحة انطلاقة ولده واستشعاره للمسؤولية وكفاءته وحكمته ووعيه بالأخطار المحدقة بالأمة وبما يجب أن يتحرك الناس فيه مهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات. وقد وجدت رسالة بخط يده موجهة إلى السيد الشهيد زيد علي مصلح رحمة الله عليه، كان مما كتب في هذه الرسالة أن الله قد منح الولد حسين العلم والحكمة وفصل الخطاب، واستمر رضوان الله عليه في دعم هذا المشروع القرآني وتبنيه وتأييده والحث عليه والدفاع عنه بقلمه ولسانه وتحركه. وعندما شنت الحرب الأولى على المشروع القرآني استبشر رضوان الله عليه بفتح باب الجهاد في سبيل الله، وكان بروحيته العالية يعطي دفعا معنويا للمجاهدين في التحرك والجهاد، وكان مستهدفا، وارتقى العديد من أولاده وأحفاده وطلابه شهداء في سبيل الله، واستهدف هو بشكل أساسي في الحرب الثانية، وتم القصف على البيت الذي كان يسكنه في منطقة الرزامات بهمدان في محافظة صعدة، حيث استهدف بيته بالصواريخ. وفي الحرب الثالثة اضطر رضوان الله عليه أن يذهب إلى أحد الوديان في جبال فرس في همدان للبقاء هناك. أما في الحرب الرابعة والخامسة والسادسة التي شنت على محافظة صعدة وعلى المشروع القرآني، فكان بالقرب من ابنه السيد القائد عبد الملك يحفظه الله يتابع الأحداث ويعيش آلام المجاهدين وآمالهم ومعاناتهم، حيث كان من أبرز المستهدفين في هذه الحروب، وعانى وعايش ما عاشه المجاهدون، عاش في الجبال رغم كبر سنه، وعاش ظروفا صعبة، وعاش المواجهة والاستهداف والتهديد بالقتل. وفي الحرب السادسة التي دخل فيها النظام السعودي استهدف بشكل مباشر بالطيران في البيت الذي كان يسكن فيه في جبال مطرة، حيث كان يسكن في بيت متواضع في أحد الجرور في مطرة، ونجاه الله من ذلك الاستهداف المباشر له، بينما استشهد في تلك الغارات عدد من أسرته ومن أحفاده ومن أقاربه، وخرج من بين الأنقاض وهو يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أصابه، خرج وهو يسمع قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وظل رضوان الله عليه على موقفه مجاهدا صابرا ثابتا، لم يهن أو يضعف بالرغم من أنه عاش مشردا في الكفار مع مرضه وكبر سنه، فكان يرتاح لهذه المعاناة لأنه في سبيل الله. وهكذا استمر على هذه الطريقة مجاهدا صابرا ثابتا إلى أن وافاه الأجل في صباح يوم الخميس 19 من شهر ذي الحجة 1431 هجرية، حيث توفاه الله سبحانه وتعالى عن 86 عاما قضاها في سبيل الله والمستضعفين من عباد الله. وبعد أن رأى ثمرة جهاده وتربيته مشروعا قرآنيا عالميا وأمة تسير على أساس هذا المشروع القرآني، سلام الله عليه يوم ولد ويوم توفاه الله ويوم يبعث حيا، حشرنا الله في زمرته وزمرة آبائه وأجداده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الإخوة الكرام، نذكر أننا في هذا الحفل وفي هذا التجمع نريد أن نقتبس من نور هذا العالم الرباني المجاهد، نريد أن نتعلم الدروس، نريد أن نأخذ شيئا من قيمه وأخلاقه وصبره وجهاده. يروي ابنه السيد محمد بدر الدين يقول: وفي يوم من الأيام في آخر أيام عمري السيد العلامة بدر الدين يرحمه الله، قال: وفي يوم من الأيام من تلك الأيام أرسل إلي أحد مرافقين يطلب مجيئي بسرعة. بادرت فورا وأنا في منتهى الجلد على صحته متسائلا ما الأمر وماذا حدث. وما إن دخلت عليه حتى وجدته بصحة جيدة فتنفست سعداء وحمدت الله على سلامته. وهنا بدأ يسرد لي قصة الدافع باستدعائي وبهذه العجلة، وتتلخص في أنه قد كان استعار كتابا من أحد العلماء المحيان قبل عدة عقود من الزمن، ومع أنه قد أعاد

وأنه ربما قد يكون وصل البلد إلى شيء من داخل الكتاب يؤدي إلى نقص من قيمته، وهو يذكر الله على تذكر

0: الليل عوضا عن ذلك النقص المحتمل مع طلب المسامحة منه، وأكد ذلك علي وشدد في أن أنفذ الأمر في نفس اليوم. وفي التأكيد نفذت الطلب في نفس اليوم. وعندما عدت لزيارته مرة ثانية كان أول كلام له هو السؤال عن تنفيذ ما طلبه مني، فأجبته نعم، فابتسم وحمد الله كثيرا وشكرني على ذلك وأطلقني بالدعاء رحمة الله ورضوانه عليه. وهذه إحدى صور ورعه رضوان الله عليه. الآن نقرأ مع قصيدة شعرية للشاعر بديع الزمان السلطان، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي والآل.
1: هذا الإمام التقي الزاهد الورع، نور النبوة فيه ليس ينقطع، وراية المصطفى في كفه رفعت، فابقوا على نهجه بالحق واتبعوا، وبايعوا من أقر الله بيعته، فإن في غيرهم قد قامت البيع، تشيعوا فيه صدقا لا مخالفة، بعض التشيع قد شدت فيه البدع، ولا تقولوه بأسمى مبادئه لولا مبادئه ما قامت الشيعة. ففيه علم علي طهر فاطمة ونور أحمد في عيني يلتمع، وفيه صدق حسين

0: مجاهدا لم يخف، مجاهدا لم يخف في الله نائمة وداعيا ناصحا لو انهم سمعوا، وسائرا لم يخف من ظالم ابدا رغم الذي حكه الاعداء واصطنعوا. لقد عرفنا به الاسلام عن كثره وعبرة المصطفى من بعده تبعه. يا سيدي يا ابا البدرين، اننا شعبا تحاصره الدنيا فيندفعه، شعبا تحاربه الاعداء اجمعهم وكلما حاولوا اسقاطه وقعوا. يا سيدي امه الاسلام تائبه، وفي فلسطين حل الخوف والفزع، حكامنا عن نداء اللطف في صمم على المذله والتطهير قد طبعوا النائمون على مأساة اخوتهم، وجرحه كل يوم وهو يتسع، ناموا وقد شبعوا من كل مائدة، واهل غزة ما ناموا وما شبعوا. متى سيفهم من خانوا قضيتهم ان السكوت على اوجاعهم وجعوا؟ متى سيفهم من خانوا قضيتهم ان السكوت على اوجاعهم وجعوا؟ النائمون على مأساة اخوته وجرحه كل يوم وهو يتسع، ناموا وقد شبعوا من كل مائدة، واهل غزة ما ناموا وما شبعوا. متى سيفهم من خانوا قضيتهم ان السكوت على اوجاعهم وجعوا؟ يا سيدا لم يبعد عن حال امته وما يزال يناجيها، فتستمعوا فسارعي أمة الإسلام واتبعي آثاره، لم يزل الوقت متسع، فإنه أمة في واحد جمعت وواحد فيه كل الحق. استمعوا.
1: يقول السيد القائد يحفظه الله عن فقيدنا السيد العالم المجاهد بدر الدين الحوثي يرحمه الله، قال: كان له علاقة قوية بالقرآن الكريم، وكان يحرص على أن يقدم تفسير القرآن الكريم بطريقة ميسرة وسهلة وخالية تماما من التعقيد، وكان يحرص على البيان، وكانت منهجية أساسية في أسلوبه التعليمي التدين التوضيح التبسيط، حتى لا تكون المسائل غامضة أو بطريقة معقدة في التقديم. لا، ومن يقرأ كتابه تيسير في التفسير يجده فعلا ميسرا كما سماه التيسير. وحتى فيما كان يقدمه للعامة من دروس كان يحرص أن يقدمها حتى باللهجة المحلية العامية ليستفيد الآخرون، وليكون من السهل عليهم أن يتفهموها. الآن نبقى مع كلمة رابطة علماء اليمن مع الأستاذ العلامة فؤاد ناجي، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي وآله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الصالحين والمجاهدين. الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر، وأفرغ علينا وعليكم بالصبر، كما نرفع من هذا المكان آيات العزاء لسيدنا وجاهدنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولذرية مجيدنا الراحل وطلابه ومحبيه. هذا العالم الجليل الذي كان شخصية استثنائية تحرك في زمن الصمت ووقف في وقت البرود وسطع بالحق في زمن الخوف وضحى وتحرك في زمن أراد الطغاة تتميم الأفواه وأراد الطغاة أن يطفئوا نور الله بأفواههم. حينما نحيي ذكرى وجيدنا الراحل فإنما لنتعرف على مقامه السامي ومنزلته الكبيرة التي لا تزال معطاءة إلى يومنا هذا الحاضر. وإذا أردنا أن نتعرف عليه فستجدونه في آيات الله، تلك الآيات التي تتحدث عن النماذج الراقية من أهل العلم، كقوله سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لقد جسدها واقعا وعاشها حياته وطبقها مواقف في حياته وهو في تلك السن ومع تلك الأمراض المزمنة، وقدم كوكبة من فلذات أكبابه. تجدونه حينما تقرؤون قول الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكان العالم الخاشع الذي سمعتم وستجدون في ثنايا الكتاب الذي بين أيديكم بعض مواقف خشيته التي لم تكن تصنعا وإنما كانت نابعة عن خوف وورع وخشية من الله سبحانه وتعالى. تجدون عالمنا الجليل وتتعرفون عليه حينما تقرؤون قول الله سبحانه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. تجدونه في قول الله سبحانه: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لقد كان فقيه القرآن وقرين القرآن، وكان القرآن دستوره ومنهجه، وكان مصداقا لتلك الآيات التي أثنى الله فيها على أهل العلم ورفع بها درجتهم، فكان حجة وكان رحمة وكان قدوة وكان أسوة، ولا يزال وسيظل. نجد ونتعرف على فقيدنا العظيم الراحل ونتعرف عليه حينما نقرأ قول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وهو يقول: يحمل هذا العلم من كل غلب عدول، يمكون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكان من تلك النوعية ومن تلك النخبة ومن تلك الفئة حملت العلم من العلماء الربانيين الذين حملوا العلم قولا وجسدوه واقعا وعملا. لقد جسد فقيدنا الراحل سيرة آبائه من أهل البيت الكرام، فأحيى الجهاد والعلم وجمع بين العلم والجهاد. وهنالك من أدعياء العلم من يفرقون بين هذا الروح والجسد ويبتعد بالعلم عن مسار الجهاد أو يشطح بالجهاد عن مسار العلم، وهما جناحان لا يمكن أن تستمر الحياة إلا بهما. فمعركة الوعظ كان قائدها وكان بطلها. ويمكن أن نتعرف على فقيدنا الراحل من خلال مؤلفاته التي ملأت المكتبات والتي تنيف على أكثر من أربعين مؤلفا وكتابا، أبرزها تفسير القرآن من فاتحته إلى خاتمته، وتحرير الأفكار، والإيجاد في الرد على فتاوى الحجاج، والغارة السريعة والسبيين، وغيرها من المؤلفات التي حينما نقرأها تقف بنا على عالم كبير كان يعيش الواقع وكان يحيط بما يدور حوله، وكان يتصدى لمواجهة الشبهات وتفنيد التشكيكات ومواجهة الأباطيل في تلك المرحلة الظلامية وفي تلك الحقبة المظلمة وفي تلك المرحلة العصيبة. فكان يرد على علماء السعودية وعلماء التكفير ومشائخ التكفير
3: ويبين للقريب والبعيد ويقيم الحجة ولا يخاف في الله لومة لائم. يمكن نتعرف على فقيدنا من خلال طلابه ومجتمعه الذي بناه كالشهيد زيد علي مصلح وعبد الله علي مصلح وغيره وغيرهما من الأفذاذ الأكابر العلماء المجاهدين والنخب الفكرية الكبيرة التي نكشت تاريخها في وعي هذا الشعب وفي حياة هذا الشعب وفي مسيرة هذه الأمة. وإن أردنا أن نتعرف أكثر على فقيدنا فمن خلال أولاده النجباء أعلام الهدى ومصابيح الدجى، ذلك أنهم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فشخص كان يحمل في صلبه علمين من أعلام الأمة ودياجير الظلمة ومصابيح الهدى وأعلام النجاة لهذه الأمة، لهو كاف في أن نتعرف على مقام هذا الفقيد العظيم والشخصية الكبيرة. فالله أعلم حيث يجعل رسالاته، وما جعل الله من ذريته هذين اللذين قال الشهيد القائد رضوان الله عليه: ما أنا إلا حسنة من حسنات أبي، وكفى بها حسنة ترفعه عند الله أعلى عليين ومع درجات الصديقين والمجاهدين. لقد تميز فقيدنا الراحل بالروحية الجهادية التي تحرك بها في تلك الفترة وفي تلك المرحلة التي كان يجنح الكثير فيها إلى التواري والاختفاء والتبرير لأنفسهم بالبعود والجبن، لكنه الذي كان لا يجر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يحتبس بين رصات الكتب ولا في زوايا المساجد، بل يجوب القفار ويطوف الأقدار ويتنكل في القرى ويصعد الجبال وينزل الوهاد ويطوف على المجتمع، فكان مصلحا اجتماعيا ومرشدا دينيا وعالما ربانيا ومجاهدا ومربيا للمجاهدين، وكان حريصا على غرس تلك الروحية الجهادية في طلابه وأولاده وأقربائه وأصحابه، فكان يحثهم على اقتناء السلاح وحمل الروحية الجهادية. لقد تحرك في تلك المرحلة ورغم ضبابية ذلك الموقف والأحداث بما لم يقم بعض العلماء في زماننا هذا الحاضر بعشر معشار ما قام به رغم الأحداث الكبيرة والمفصلية، والذين نرى بعض العلماء ولا ندري وهم يسمعون كل تلك الأحداث ولا بيان ولا خبر ولا موقف، أحياء هم أم أموات؟ ألا زالوا على قيد الحياة أم أنهم قد ماتوا وماتت ضمائرهم؟ والله المستعان. إن من المفارقات العجيبة أننا في زماننا هذا الحاضر علماء من المدارس الفكرية التي لم تكن يوما على مبدأ الخروج على الظالم والصدع بالحق وحمل راية الجهاد، وهي اليوم صوتها يملأ الآفاق ومواقفها تملأ سمع الدنيا وبصرها. ومن ينتمي إلى مدرسة أهل البيت، مدرسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبرر لنفسه القعود بين رصات الكتب والجبن والخنوع والخضوع، والله المستعان. أما فقيدنا الراحل فقد جسد سيرة علي بن أبي طالب الذي كان باب مدينة العلم وكان حاملا للفقار وفاتح باب خيبر ومجندل الفناضيد الكفار في معارك الإسلام كلها، فكان صادعا بالحق في تلك الفترة الخطيرة والتي قدم في سبيل الله ومن أجلها كوكبة من سيرة أولاده وطلابه، لا يزيده ذلك إلا صمودا وثباتا وموقفا. رحم الله فقيدنا وأسكنه فسيح جنته، وما هذه المسيرة والانتصارات إلا وله فيها بصمة وله فيها أجر. وهو الداعم والمساند للمسيرة في تلك المرحلة، وموقفه المساند والمساعد كان ولا يزال وسيظل حجة على الكل علماء وعامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رحم الله فقيدنا وأسكنه فسيح جنته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Thank you.

الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن بالذكرى السنوية للعالم الرباني السيد بدر الدين أمير الدين الحوثي. هذا العالم الرباني الذي تحدث عنه من سبقوني بكل خصائصه ومميزاته التربوية والنفسية والفكرية والجهادية، وقد تتلمذ على يده كثيرا من علمائنا ومن أبناؤنا ومن تلامذتنا، ونهل من منبعه الصافي الزلال ما يفيد الأمة وينفعها. وقد كان قارئا ومفسرا للقرآن الكريم بكل بساطة ويسر، وكان يقيم الحجة ويرد بالحجة على من يدعون غير ذلك بتفسيرات وتأويلات التي تخدم أغراضهم الشخصية وتريد أن تتوه الأمة في مجالات لا فائدة منها. وقف في زمن صعب وفي ظرف صعب وفي أوضاع صعبة، ولكنه كان لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ويرضي ضميره وعلمه بما يلبي طموحات هذه الأمة وما يلبي احتياجاتها للعلم والمعرفة الحقيقية. كان هذا العالم الرباني الورع التقي الزاهد في هذه الدنيا سبيله الوحيد هو رفع وعي الناس وتوضيح لهم وتفسير لهم هذا القرآن بكل يسر وسهولة، لكي يعرفوا دنياهم ويعرفوا حياتهم كيف يعيشونها وكيف يسيرونها. إننا اليوم نعيش فترة يستقوي فيها الظالم على البشرية، يستقوي فيها الظلم على الحق، يستقوي فيها الباطل على الحق. وما نشاهده اليوم في غزة في فلسطين مما يرتكبه العدو الصهيوني المتوحش البربري ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم وإبادة جماعية وحرمانا من الأكل والدواء والماء لا يكاد أن يكون إلا جزء من ذلك العصر الذي عاش هو السيد بدر الدين الحوثي رحمة الله عليه. كما أننا اليوم نعيش فترة المعتوه ترامب الذي يتذبذب بين اليمين والشمال، وأحيانا يتحدث عن السلام سلام القوة، ولكنه يدفع بالحروب ويدفع بقتل الأبرياء. اليوم ما يحصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة دليل واضح وجلي بأن هذه الغدة السرطانية الكيان الغريب الكيان الدخيل على المنطقة إنما يريد أن يبسط سيطرته على كل المنطقة لتصبح خاضعة له وليصبح مسيطرا عليها للاستعلان والاستكبار، ودفعا من الإمبريالية الأمريكية والرأسمالية الأمريكية العالمية. اليوم اعتدى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتداء ساجرا اعتداء غير مبررا، ظنا منه أنه يستطيع أن يقطع هذه الجمهورية الفتية التي خضعت للحصار منذ عام 79 بعد قيام الثورة الإسلامية وإلى اليوم. ولكننا نقول أن الجمهورية الإسلامية هي حضارة ضاربة في أعماق التاريخ، 9000 عام، 9000 عام منذ أن قامت حضارة سالم، يعني دولة وحضارة لم تكن في الهامش وإنما كانت في عمق وفي روح وفي قلب هذه البشرية. أما الكيان الداخلي القريب الذي زرع في
في فلسطين بعد أن كانت وضعوا لها عدة أماكن في أفريقيا، إلا أن رسم في الأخير على النظام في هذه المنطقة ليقسم الشرق العربي عن المغرب العربي وينزل الأمة ويستفرد بها ويستولي على أراضيها وعلى ثروتها لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الكافر لما تمكنت هذه الجنود السرطانية من الاستمرار والعيش. فهو اليوم كيف تدمر أبنيتها وأبراجها وشوارعها بصواريخ الجمهورية الإسلامية، والقادم أعظم بإذن الله إن شاء الله سيكون درسا لهذه الجنود السرطانية ومن يدعمها ويشجعها ومن يدفع بها إلى الحروب في كل مكان. في هذه اليوم وفي الذكرى هذه نعزي أنفسنا في حكومة التغيير والبناء، ونعزي السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكل أسرة الحوثي وأبنائه وطلابه، نعزيهم أحب العزاء.

بالحق ضد الباطل في رفع الظلم وإقامة العدل. والسلام عليكم.

اليمن دولة في جنوب شبه الجزيرة العربية، بادر أهلها إلى الإيمان بالرسالة المحمدية طواعية، وكان لهم دور بارز في نصرة النبي الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة آل بيته عليهم السلام. حين انحرفت الدولة الإسلامية عن مسارها، لم يجد أهل اليمن بدا من اللجوء إلى أئمة آل البيت ليكونوا صمام الأمان لمجتمعهم وبلدهم، فكان أن وجهوا الدعوة للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. اختار هذا الإمام صعدة لتكون مقر إقامته، فكان لها شرف استقباله واحتضانه، وذلك في سنة 280 هجرية، حيث بويع الإمام الهادي أميرا للمؤمنين من قبل القبائل اليمنية. مثلت صعدة منارة تستوحي منها بقية المدن اليمنية تعاليم القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف. منذ ذلك التاريخ توالى ظهور الأئمة والأعلام المجددين الذين حموا حمى العقيدة المطهرة ووقفوا في وجه الغزاة الطامعين والطغاة الظالمين. كانت مدن صعدة وقراها مدارس دينية يأمها العديد من الطلاب، فأنجبت العلماء الكبار وجذبتهم إلى رحابها. باتجاه الشمال هاجر السيد العالم الأكبر الحسين بن محمد الحوثي من مدينة حوث إلى ضحيان في صعدة. إلى هذا العالم تنتمي أسرة آل الحوثي الحسنيون في محافظة صعدة. هناك أنجب عددا من الأبناء كالسيد العالم الرباني أمير الدين بن الحسين الحوثي وإخوانه السادة العلماء الأفاضل السيد الحسن بن الحسين والسيد يحيى بن الحسين، وكلهم كانوا الغاية في العلم والتقوى ومكارم الأخلاق. حينها كانت مدينة ضحيان على موعد مع بداية عصر جديد وميلاد فجر وليد سعيد أعاد للحياة رونقها ونضارتها، وللأمة عزها ومجدها، وللمبادئ صفاءها، وللجهاد معناه وحقيقته، وللعلم قداسته وجلاله، وللعرفان أصالته وبهجته.

ففي 17 من جمادى الأولى سنة 1345 هجرية ولد السيد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي الذي يمتد نسبه إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. نشأ السيد بدر الدين في أسرة كريمة مشهورة بالعلم والورع والتقوى والزهد والعبادة بين السادة الأفاضل من العلماء جده وأبيه وأعمامه، وفي رعاية والدته الشريفة الفاضلة فاطمة بنت حسين فايع الضحياني رضوان الله عليها، وهكذا تربى في حجور العلم والتقوى والزهادة والعبادة. مثلت ولادة السيد بدر الدين ولادة لمشروع قرآني جدير بالتبجيل والاهتمام. كانت المساجد في ضحيان آنذاك تغص بالعلماء وطلاب العلم، حيث كان

إلى مستوى يشار إليه بالبنان، إذ لمس أساتذته وأقرانه فيه النبوغ والذكاء المقترن بالسعي الدؤوب من أجل تكشف معاني القرآن وتبين آياته وكلماته. لقد كانوا على حق، فقد وصل السيد بدر الدين إلى واحاته الخضراء وغاص في أعماقه وارتوى من ينابيعه الصافية ما أروى ظمأه، حيث مضى يدبر القرآن آية آية ويحول مفاهيمه إلى منهج عملي جهادي يعكس توجيهات القرآن الكريم في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حين كان السيد بدر الدين طفلا يبدأ رحلته إلى القرآن، كان مرض الربو يبدأ رحلته معه أيضا. لقد ابتلي بمرض الربو منذ الطفولة وعانى منه أشد المعاناة، حيث لم تكن تتوفر الأدوية آنذاك لهذا المرض. كانت البلوى شديدة تكاد تجعله طريح الفراش لولا رعاية الله سبحانه وألطافه، وكذلك قوة العزيمة وعلو الهمة لديه التي لا تدع مجالا لليأس ولا تعرف القنوط ولا تنحني لنوائب الدهر، بل واجه كل الابتلاءات بصبر وجلد عز نظيره. ومع بداية مرحلة الشباب قيض الله من يعينه على الابتلاء، فكان زواجه الميمون في سن 17 تقريبا من أسرة كريمة فاضلة. كانت تلك الزوجة الرافدة لمسيرته الإيمانية والعون والأنيس في السراء والضراء وشدة البلوى. واصل السيد بدر الدين رحلته مع القرآن حتى ترسخت مفاهيمه وتجذرت في أعماقه وأشرقت في قلبه أنواره، فبدت آثارها في سلوكه وتصرفاته.

0: اشتدت وطأة المرض، فقرر الانتقال وهو في 33 من العمر إلى منطقة أخرى غير ضحيان يكون مناخها مساعدا على تخفيف معاناته من مرض الربو. فكانت هجرته باتجاه بلاد خولان عامر، هناك حيث المرتفعات الخضراء المطلة على سهول تهامة. قرية الرويس من بلاد البحر التابعة لمديرية ساقين كانت محط رحله. القرية التي تكسوها الخضرة الدائمة بجوها اللطيف معتدل الحرارة وهوائها النقي مثلت خير مكان يبحث عنه كعلاج طبيعي لمرضه. إلى حيث يقع مسجد القرية وإلى منزل صديقه ورفيق دربه ومحبه طوال حياته الوالد الفاضل علي صالح الشارقي شيعي آل محمد، حط السيد بدر الدين رحله تحديدا.
1: كيف الدين وانا ما زال من ضحين، تعرفنا على ساعدنا يعني ناسبنا، لان كان في هذا الزمان وقت جهل وضلال، ما كان متعلمه كثير الناس ما هو متعلم. الحين وصل عندنا وسمعنا كلامه وسمعنا مثلا ما جاب لنا وصلاح الناس وصلاح دينهم ودنياهم، اشتقنا بقى عندنا. مع أن رضى في هذا التاريخ 33 سنة ونزل، وكان فيه ربو أكثر ما سنسبوه، حين خف الربو منه، خف لأنه كان معتدل. أرويس قال معتدل أحسن من ضحيان، ضحيان كان هو بيشد على الربو وخف له الربو.
0: سرعان ما تحسنت حالته الصحية وأحس بالفرج، وسرعان ما أخذ يتنقل في مناطقها مرشدا ومعلما ومصلحا، مما جعل المجتمع يحس بالحاجة لبقائه واستمراره بينهم، حيث كانت إرشاداته القيمة مما يتطلبه الوضع لانتشار الأمية وبعض العادات والتقاليد غير المناسبة. هناك استطاع بتوفيق الله سبحانه كبح جماحها، وأهمها التغلب على النزاعات القبلية وغيرها من السلبيات. كل ذلك زاد ثقة أهالي المنطقة وحبهم للسيد بدر الدين، حتى عملوا على ترغيبه في البقاء بينهم بشتى السبل. كان أحدها قرار شيخ العشيرة ضيف الله بن إسماعيل، وهو من محبي آل الرسول ومن الباذلين لمعروفهم والمحسنين والمحبين لأهل الدين، عقد قران ابنته والسيد.
1: بقي عندنا وزوجه الشيخ ضيف الله

0: أنجب منه أولاده حسين سلام الله عليه وعبد القادر ويحيى بدر الدين وأحمد بدر الدين أحمد بدر الدين وعبد القادر مستشهدوا مرة.
1: تم الزواج واستقر به المقام 10 سنوات أمضاها السيد بدر الدين في تلك البلاد، مضى خلالها يواصل رسالته في جبالها وأوديتها حتى ترك الأثر العظيم في أوساط الناس الذين كانوا متعطشين إلى مثل تلك العلوم والإرشادات، فكان بمثابة النور الذي أضاء لهم الطريق والدليل الهادي إلى سواء السبيل.
0: هذا كان مجلس بدر الدين، كان يتكهن بعض الأحيان يقول يتكذح يجلس كذا كذا متربع كذا، وكان يتشبه من الله خاطئ بعض الأحيان، يعني إذا أبوه بجر ولا شيء.
1: في ذلك الوقت كانت هناك مناطق أخرى متعطشة إلى إرشاده وتعاليمه، فقرر التوجه إلى مران.
0: بقي في الروس 10 سنوات، وبعد 10 سنوات انتقل مران. انتقل مران وكان يرشد هناك علماء، متنقل كان يتنقل في قرى خولا حزن نجر عبد الله، خاصة إن كان يتولع كبقى عندنا.
1: مران تطل على سهل تهامة من الناحية الشرقية وتتبع مديرية حيدان، وهي مثل بلاد البحر من حيث المناخ المعتدل والجو اللطيف. على هذا الجبل جبل العمري حط السيد بدر الدين رحاله، ومضى ينشر هدى القرآن ويعلم الناس تعاليم دينهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. حين تعرف الأهالي هناك على تعاليم دينهم، قرر رضوان الله عليه الانتقال إلى منطقة أخرى هي خميس مران، وهناك بقي فترة طويلة متنقلا في عزلها وقراها معلما ومرشدا ومربيا. في هذه المنطقة وضع السيد بدر الدين بذرة طيبة، إذ تخرجت على يديه مجاميع من الشباب المثقف الواعي الذين شكلوا الطليعة للنهضة الفكرية في ثمانينيات القرن الماضي. كانوا بمثابة التحصينات الأولى التي أسسها السيد الراحل رضوان الله عليه لمواجهة العقائد الباطلة الدخيلة في المحافظات الشمالية بالذات.
2: بالنسبة لسيدي ومولاي العلامة الحجة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رحمة الله ورضوانه عليه، كان علما من أعلام العلم والمعرفة والهدى والجهاد، كان يجسد أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وكان يجسد أخلاق عظماء أئمة أهل البيت في تواضعه في زهده في تقواه في ورعه في لين جانبه في حسن تعامله مع الناس في جميع جوانب الحياة. كان يعني رغم احتكاكي الطويل به والعشرة طويلة، ما سمعته في يوم من الأيام ينهر أو يرفع صوته على طالب من طلابه أو على أحد أولاده أو على أحد من الناس. كان دائما البشر يعلو، البشر يعلو وجهه والبسمات لا تفارق شفتيه. كان رحيما بالمؤمنين كجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهو كان بالمؤمنين رؤوف الرحيم كجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع آثاره ويتقمص شخصية رسول الله وأئمة وعظم أهل البيت. كانت حياته حقيقة حقيقة، هذا الرجل نقولها لله وللتاريخ، أن هذا الرجل أنه من أعظم وأفضل وأروع وأتقى من عرفت في حياتي. هذا الرجل ما كان يملك شيء لنفسه، كانت حياته كلها لله، كلامه لله، صمته لله، حركته لله، سكونه لله، موالاته لله، معاداته في الله. تستطيع أن تقول ولا أبالغ حينما أقول أنه كان قرآنا يسير على الأرض. هذا حقيقة بالنسبة لهذا الرجل، يعني هذا الرجل يعني ما رأيت، ما كنت أتخيل ولا أتصور أنه يوجد في الدنيا يعني من يتصف بهذه الصفات العظيمة جدا. وحقيقة يعني لقد شدني شدا عظيما جدا بالنسبة إلى إلى إلى إلى إلى التوجه وإلى الفكر وإلى يعني سبحان الله العظيم يعني بأخلاقه بصفاته باهتمامه. كان يهتم بطلاب العلم ويشجعهم كثيرا، كان لا يترك فضيلة إلا سعى إليها.
1: لقد كان السيد بدر الدين نموذجا فريدا في جانب الورع والزهد والصبر، إنه بحق نموذج عز أن يوجد له فيه نظير. يجف القلم وتخرس اللسان ويتيه الفكر دون أن يحيط بهذا الجانب من حياته رضوان الله عليه.

0: في منطقة الخرب بمران عمر السيد الراحل له دارا هي أول دار يملكها. سنعرف لاحقا كيف أنها شهدت أول محاولة لاغتياله من قبل مأجورين لبعض الزعامات القبلية العميلة. بعد هذا الحادث انتقل السيد الراحل إلى دار أعلى القرية، تعاون الأهالي في بنائها مع مسجد واسع بجوارها، واستقر به المقام لفترة طويلة، تزوج خلالها الزواج الثالث فالرابع، واستمر في التدريس والتأليف. كان التواضع من أبرز صفات السيد الراحل، كان يذهب إلى السوق ويشتري الأغراض ويحملها إلى البيت، كان يكرم الضيف ويقوم بخدمته بنفسه، فهو الذي يقرب الطعام للضيوف ويصب القهوة ويعطر كل زائريه، وحتى لو كان الزائر أحد أولاده كان يطبق معه الحفاوة مع الضيف الأجنبي، وعندما يطرق الباب كان ينهض بسرعة لفتحه حتى ولو كان الأولاد بجانبه. لم يكن يرى لنفسه حقا على أحد رغم كبر سنه ومعاناته من المرض، فعندما يقدم أحد له أبسط خدمة أو نفع كان يرى ذلك إحسانا عظيما، ويبقى أثره الطيب في نفسه دائما، ويهتم بالمكافأة اهتماما كبيرا.
1: كنت برفقة الوالد في زيارة له إلى صنعاء، وحمل معه الوالد قارورة من العسل البلدي الخالص فيقدمها هدية للسيد. طبعا تقبلها السيد كما هي العادة، يتقبل من الوالد ومن المخلصين بشكل عام وممن يعني يعرفهم ويتعايش معهم، أن يعني من باب لا يكون لهذه الهدية أو لتلك غرض أو مصلحة أو يريد من خلالها شيء معين. جلسنا يومين، وبعد يومين عدنا من الزيارة إلى البلاد، وكان هناك شريعة قائمة، يعني قضية خلاف على أرض مشاع بين أبناء قرية ملحة وبين التي هي القرية التي نسكن فيها، يعني قرية ملحة قريتنا وبين قرى مجاورة على أرض مشاع. هناك اتفقوا على أن يكون السيد بدر الدين الحوثي هو من يحكم في القضية فيما بينهم. السيد عندما رأى المحصل وصل إليه وتذكر القارورة العسل التي أوصلها الوالد إليه، فكان أول عمل أن قام بإرسال هذه القارورة العسل وإعادتها إلى الوالد إلى مران، إلى صعدة، إلى منطقة مران في صعدة. يعني الوالد تفاجأ تفاجؤ كبير جدا وتألم ألم شديد، يعني ما السر في هذا، ويعني من الذي يعني حاول أن يتدخل في هذا الموضوع أو أن يثير شيء. فتألم الوالد ألم شديد، فيعني تحركنا من يعني في اليوم الثاني تحرك الوالد بغضب شديد وألم يعني على الموقف هذا، وعدنا إلى صنعاء مرة ثانية والتقينا بالسيد، ويعني بيّن له الوالد القضية وما هي، أننا لسنا طرفا في هذا الصراع على الإطلاق. بعد ذلك قبلت الهدية، وهذا موقف يعني بشكل كبير جدا، لأنه هذه المواقف لها يعني تعتبر حرص على أن لا يدخل في باطل.
2: إن نظرنا إلى ورعه فهو فقد بلغ القمة في الورع، إن نظرنا إلى علمه فهو غاية في العلم، إن نظرنا إلى سلوكه فسلوكه يعني شيء يبهر العقول. والواقع أنه الرجل الوحيد، أعتقد أنه لم يكن في المعمورة يعني من يماثله في جميع سلوكاته، لا من ناحية العلم ولا من ناحية الورع ولا من ناحية العبادة. أنا جلست عنده ليالي عدة ورأيته بشكل لا أعلمه إلا الله، كان يقوم الليل وكان يتهجد وكان يبكي من خوف الله، وكان المقصود إن الإنسان ما يهده أن يقوم بجميع أوصافه. إذا أراد الإنسان أن يصفه فإنما سيأتي بشيء، يعني قال بقطرة من مطرة مما هو فيه من الورع من الزهد من المكارم الأخلاق، من الكرم، كرم فيه فائق. أذكر في مرة من المرات وصلنا إلى هناك ونحن ضيوف كثير، فلما وصلنا إليه وسلمنا عليه وإذا بشخص صاحب شخص عليه كبشين قائر من الملاحب له، بيقول لي وهو مضلل لي والله بيده، الله يرحم ذي كفوره، والله إني مطن بناوية وهو قابض لطلة فوقي، قال والله إن هذه الكبشين أحب إلي من لو أتى قال مورين متولة إلى مدريفين، لأنها قال جت في وقته رضي الله تعالى عنه. الله الله عنه الحين الصالحين.
3: لما عاد إلى بلاد صعدة وكان يسكن بجوارنا وكان يحدث تبادل للأغراض والأشياء كما يحدث بين الجيران، لما عاد إلى بلاد صعدة أفاجأ برسالة وصلتني منه. هذه الرسالة مضمونها السلام والتحية منه، ثم بعد ذلك يخبرنا بأنه لما أنزل الأغراض إلى بيته ومنزله وجد ملعقة صغيرة ومخدة وسادة، وسادة وجدها لا تخصه هو، إنما هي ربما لفلان أو فلان، فأرسل الرسالة مع رسول خاص إلينا يخبرنا بأن الملعقة هي لفلان، وأن الوسادة والمخدة هي لفلان آخر، وأن نسلمها إليه. شدة الورع وعظيم الورع في هذا الإنسان تمثل في مثل هذه الحادثة. هذه الأشياء لا يأبه بها الناس، لكنه يرسل رسولا من بلاده إلى صنعاء المسافة الطويلة على أن يوصل ملعقة وصلت إليه وهي لفلان، ومخدة ووسادة هي لفلان آخر. هذا الدرس الكبير، الدرس من الورع العظيم.
4: طلب مني من أجل صلاة قال معه تخريم في غرفتها الخاصة، يشتي بدله بوح، يشتي تخريم يجي كل ألوانها أبيض، لا يجي هو ملون أحمر أزرق أخضر، لأن يستضيء يكتب ويشتغل. قلت مرحبا، رحت أبدل له التخريم ذا وأسويه وركبناه، وقلت يا مولانا هذا مني فزعة، قد اشتغلت لك خيرات وقد حاسبني فيها كلها ولا بشي، هذا مني معنا. هو استحامني في نفس الوقت ويشتد الأجر على دير أجرته، بحث عن جيوبك كذا له ما جاوب الشيء حاصل في نفس ذلك الوقت. أنا أقول له خاطرك مشيت، قال خير خير، ما قال لي خير خير، مشيت من عنده. الظاهر ثاني يوم جاء له صلاة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر كذا أو نص الليل منه جاء له بعد صلاة الفجر صلاة، وهو له أتذكر أني اشتغلت له وقد قلت الله يبلي يسامحه. قام قبل صلى الفجر وضي على بيته، شل دوانه جنبيته والكوت والذيه، وتوكل بالله تعسه من آل الصيف إلى آل الزفت، يجي يوفي الأجير بأجرته، يجي يشتي يوفي لي في ضحان. فعلا أنه مشى أثناء الطريق والتقى أحد الأخوان الأخوتي أبو زيد، قال له يا سيدي ما لك جي أنت كذا في ذا الوقت، وعاد الشمس حين انبسطت وش بحثة ما خلاف على، قال ما بشي الحمد لله، بس عندي له في ظلط اشتياح اسمه ورجع. قال لا لا لا راجع، قال ها اديني اللي بدي، ادى له 2500 قيمة التخريم ولا سال. قام زلج يا اخي ده ورجع على طول الصيفي، ما معه اسم حاجة في ذاك التعب والطلعة من على الصيفي، دعسه الا يحاسب الاجير باجرته.
0: لقد كان رضوان الله عليه على درجة كبيرة من الاهتمام بشؤون الأمة وقضاياها الكبرى، وكان يتابع الأحداث خلال تلك الفترة من خلال الراديو صباحا ومساء، ويناقشها ويحللها باهتمام بالغ، يدعو دائما بالنصر للمستضعفين في الأرض خصوصا في فلسطين وما يعانونه من ظلم الصهاينة الغاصبين. كما تميز رحمة الله عليه بالحماس الكبير والغيرة على الدين من أن تمتد إليه الأفكار المسمومة، وعندما يطلع على مقال أو يقرأ كتابا أو يسمع بفكرة تنال من دين الإسلام ومن عقيدة أهل البيت سلام الله عليهم لا يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يهب لصدها وتفنيدها وإبطالها، ولكن بأسلوب مهذب وطريقة علمية ومنصفة فتراه في جميع كتبه في الرد على المخالفين يذكر حجة الخصم ثم يرد عليه من كتب أهل مذهبه كي يلزمه الحجة.
5: في الردود على المخالفين كان منهجه هو الحقيقة، البحث عن الحقيقة تأخذ من أي مكان كان، لأنه أخبر في كتبه بأنهم بنوا مذهبهم على الإرجاف، فمثلا يرجف هذا يوثق وهذا يجرح وهذا يعدل وهذا كذا، فأخذ في الردود لتبيين مذهب أهل البيت عليهم السلام وتبيين أنهم على الحق وأنهم على القرآن، لكن بدون سباب أو جرح لمن لا يستحق الجرح، بل يبين من هو الذي يستحق الجرح ومن الذي لا يستحق الجرح، يبين كيف يدلسون في الروايات وكيف ينسبونها مثلا في جرح أبي خالد الواسطي، عمرو بن خالد الواسطي، يبين في الردود بعلم، ويقول إذا كان أهل البيت عليهم السلام قد وثقوه بأجمعهم فيأتي الذهبي أو الجوزجاني أو غيره، بن حبان أو غيرهم، أو يحيى بن سعيد القطان أو البخاري ومسلم، فيجرحون هذا الرجل العظيم الذي هو تلميذ الإمام زيد بن علي عليه السلام، يجرحونه بغير حق إلا لكونه يتبع أهل البيت عليهم السلام. هذه الطريقة قال تعد مرفوضة، لأنهم مثلا إذا قد عرفوا من الرجل أنه مخلص ويمشي مع أهل البيت يجرحوا بهذا الأشياء، يعني كانت طريقته مع المخالفين طريقة علمية، ليست طريقة فيها تشني على أحد أو جرح لأحد، إنما تبيين الحق وتبيين من هو على الحق وتبيين من هو على الباطل، هذا كان دأبه مع المخالفين.
0: أثمر الجهاد الفكري للسيد الراحل عدة مؤلفات، من أهمها وأوسعها كتابه التيسير في التفسير، وهو موسوعة عظمى في تفسير القرآن الكريم كاملا مكونة من 7 مجلدات، وله مؤلفات عديدة ما بين مبسوط ومختصر في مواضيع متعددة ككتاب الزهري أحاديثه وسيرته.
6: من أهم ما كتبه الوالد رضوان الله عليه هو كتاب التيسير في التفسير، وهو مفيد بشكل كبير فيما يتعلق بمعاني القرآن والمفاهيم القرآنية، ويمكن الاستفادة منه بشكل كبير. هو أيضا كتب الكتابات الكثيرة في مواجهة ضلال الوهابية، وفي الدفاع عن مبادئ الحق، وفي إثبات الحقائق المهمة.
3: حينما نتحدث عن الوالد المولى العلامة بدر الدين الحوثي، إنما نتحدث عن مدرسة وجامعة إسلامية قرآنية كبرى. عاش مع الله وفي الله، عاش من أجل القرآن ومع القرآن. تذكرنا همته العالية التي عاشها مع كتاب الله العلي العظيم. كان يعيش ويتمثل بالقرآن قولا وسلوكا وعملا، ويباشر في نفس الوقت تفسير كتاب الله عز وجل تفسيرا تمثله في سيرته وأخلاقه، وتفسيرا مثله في تفسير معاني كتاب الله العلي العظيم. كانت همته عالية في أن يرتقي بالوعي الرسالي القرآني لدى الناس جميعا. كان أهمه كتاب الله،
7: وكتاب التفسير هذا يعتبر من أهم الكتب عند الزيدية، لأن أغلب كتب التفسير التي فسرها أئمة أهل البيت عليهم السلام أصبحت شبه مفقودة في هذا الزمان، نظرا لما تعرضت له الزيدية من التضييق والمحاصرة. ولكن هذا السيد العظيم استلهم من خلال القرآن ذاته ومن خلال تفاسير أهل البيت عليهم السلام تفسيره هذا المسمى بالتيسير في التفسير، وهو اسم على مسمى بما تعنيه الكلمة، إنه تيسير لم يجعله مختصرا مخلا ولم يجعله مطولا مملا، بل سلك طريقا وسط. منهجيته في تفسيره هذا تركزت على أمور، من هذه الأمور أنه فسر القرآن بالقرآن، وهذه قل ما يتنبه لها المفسرون إلا عدد قليل منهم. وله منهجية متميزة، أحياء في القرآن وأحياء من القرآن، مسألة الجهاد التي تناساها عدد من الناس.

0: الهمة العالية التي عاشها المولى بدر الدين الحوثي رحمة الله تخشاه، عشناها معه حينما كان يتمنى أن يكمل تفسير كتاب الله العلي العظيم. لما أزعف مرة من المرات من بلاد صعدة إلى صنعاء وهو في شدة المرض وشدة الإعياء، وكان في غيبوبة مرضية شديدة، وصل إلى المستشفى وهناك بدأت الإسعافات والعلاج طيلة الليل، وكانت ليلة من ليالي رمضان. في الليل كان مغمى عليه، لما أصبح الصباح جئنا إليه لنرى حالته الصحية وكيف تحسن أم لم يتحسن حالته، لأنه كان مريض بالربو. فلما دخلت عليه غرفته وإذا به قد جلس وأفاق وبدأ يأخذ الأوراق في يديه وبدأ يكتب مما وهبه الله تعالى في تفسير كتاب الله، وقال: أريد ألا تهنأ عيني بنوم إلا وقد أكملت تفسير كتاب الله، فأنا الآن في سورة هود، وإن شاء الله تقر عيني بإكمال تفسير كتاب الله.
1: مثل السيد الراحل خلال تلك الفترة سداً منيعاً أمام العقائد المضللة والوافدة، فبينما بدأ الغزو الوهابي للبلاد اليمنية كان رضوان الله عليه أول من تصدى له بقلمه ولسانه، فألف عشرات الردود ما بين كتاب ورسالة وشريط كاسيت. ومن أبرز مؤلفاته وأقدمها في هذا المجال الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز، تلك الفتاوى التي صدرت عن مفتي السعودية حينها عبد العزيز بن باز، والتي كفر فيها من يزور القبور. وكذا مؤلفان عظيمان هما تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار، والغارة السريعة في الرد على الطليعة، وهما من الردود على مقبل الوادعي. وقد تضمنت الرد على معظم الشبهات التي يوردها الوهابيون ويجادلون بها أتباع أهل البيت عليهم السلام في شتى الجوانب الأصولية والفروعية وعلم الرجال وغير ذلك.
2: كان يواجه الحملة الوهابية على اليمن، الحملة التكفيرية، الحملة الثقافية على هذا البلد، فكان بيواجه بالردود، يرد على رد على مفتي السعودية عبد العزيز بن باز، رد أيضا على مقبل في عدة أشياء، رد على رسائل كثيرة. فكان في نفس الوقت وهو يصلح هذا المجتمع يعمل على أن يدافع عن هذا الدين، أن يدافع عن يعني يصد الشبهات التي كانت تقدم من قبل أعداء هذه الأمة، ويرد عليهم الردود الشافية.
1: وفي إطار تصديه للهجمة الشرسة ضد فكر أهل البيت الطاهرين والعمل على تحصين الجيل من تلك الأفكار الدخيلة عليه، فقد كثف جهوده في التدريس ونشر حلقات العلم وتوزيع المرشدين والمبلغين وتشجيع ودعم المدارس العلمية واستقبال المهاجرين من طلبة العلم الشريف وتعليمهم والإنفاق عليهم بقدر الإمكان.
3: إن في زمان غزر الكفار الإسلام يريدون تخريبه ويبطله ويتبيعه بأسباب مختلفة، فمنها طريقة العلمانيون الذين يحاولون فصل الدين وجعله مخصوصا بأناس يختصون به، هذه إحدى الوسائل. يعتبرون رجال الدين مغفلين، ويعتبرون رجال الفساد ومحاربة للدين هم أهل العلم وهم أهل المعرفة في هذا العصر، وهم أهل المعرفة ما لا بد منه في تطور هذا العصر، جهالات منهم وضلالات. فنحن في هذا الزمان نحتاج إلى العلم حاجة ماسة لندافع عن الإسلام ولنحصل لأنفسنا قوة ومناعة تحول بينهم وبين الفساد. إنه لا بد لنا من نشر المعرفة ومن نشر العلم في كل بلاد الإسلام، ومعرفة أصول الدين بأدلتها وبراهينها، حتى يكون الدين والإيمان مبنيا على يقين، على عقلة صحيحة راسخة في العقول، حتى لا تزعزعها تشبيهات المفسدين.
1: ولقد كان رحمة الله عليه يقدم الإنفاق في ذلك وفي أي مجال من مجالات العمل في سبيل الله على قوت أهله وعياله في كثير من الأوقات.
4: يعني من الآيات الذي وقعت في بدر الدين كان مستجاب الدعوة، فعندما قالوا له ضروري نصلي الجمعة في شعاره واسمه نصلي صلاة الجمعة ونصلي يصلي بنا التسقية، فقال قوعدت أهل النظير أصلي بهم في المسجد إلا بأن أدعي، دعا به قال اللهم إنا نسألك فضل هذا اليوم، اللهم يوم الغدير، في يوم الغدير اللهم إن كان هذا اليوم حق فأسقنا الغيث، ثلاث مرات رددها. فيعني أهل الرازح كلهم ينظروا حتى الوهابيين، ولا جاء بعد الضوء بعد العصر، أنا أعتقد أنه ما ضوى مسجد النظير له غارك هو غيره، ولا جاء بعد العصر وفي رازح جرباء ما قرثوت.
1: قبيل تسعينيات القرن الماضي كان السيد الراحل يسافر من داره بأعلى قرية الخرب بمران إلى مدينة ضحيان لقضاء بعض الوقت مع بعض أسرته الذين كان قد نقلهم إلى ضحيان ثم إلى آل الصيف بمديرية سحار، والتي بنى له بها دارا ومسجدا بجوارها. وخلال استقراره بها كان الطلاب يتوافدون عليه من مختلف المناطق لتلقي العلوم على يديه. لقد كان السيد الراحل يولي قضية الأرحام اهتماما كبيرا ويوصي بذلك كثيرا، فعلاوة على التكريم والحفاوة والتعظيم والإجلال والبشاشة وزيارتهم والدعاء لهم، كان يعطي عامة أرحامه ما تيسر لديه من المال لكل فرد منهم ولو لم يكن إلا في شهر رمضان. أما أولاده وبناته فكان يعطي كل واحد منهم مبلغا من المال شهريا، وفي شهر رمضان والعيدين كان يضاعف المبلغ، وعندما لا يكون بحوزته شيء من المال كان يقترض المبلغ قرضا، وكانت تلك هي تجارته الوحيدة وأنعم بها تجارة. وعلى هذا كانت علاقته الأسرية علاقة حب وحنان وعطف وإحسان.
5: كان يساوي بين أولاده وكانوا 20 ما بين ذكر وأنثى، مساواة تامة، الكبير الصغير والغني والفقير عنده سواء، يساوي بينهم وبدقة عجيبة واهتمام بالغ.
2: كان تراه يحاول على الأكل يسكب نصف، يعني لا يبقي شيء، نصف يسكبه للأولاد، ونحن نجتمع جميعا مع أولاده الصغار وأي ضيف حاضر وأي حرس أو شيء، والنصف الآخر للعائلة، لم يكن يغفل جانب العائلة أو جانب النساء، يكون يعني من هذا الناحية كان كريم جدا جدا في هذه التصرفات حتى مع عائلته.
6: قضية أيضا أخرى، كان سامحني على طول، سامحني، يقول سامحني، قلنا إيش سامحك في ماذا يسامحك، أنت من تسامحنا أنت كذا إحنا، فقال لا، في يوم قال غلقت على أصبعك الباب وأنت لازلت صغير وتألمت ألم شديد، قلت ما حسيت، أنا أشعر بأن يعني بصير، ما هو الجواب الذي بيقول لي، ما حسيت بالألم، قال كان عندك طفل صغير ما حسيت أنت شيء، أشتي سامحني. يعني بعد حوالي 40 سنة ما أقول لا أقل 35 سنة ما قد ناسي أنه غلق على أصبعي، وقال أنه غلق عليها بغير عاني، يعني ما هو بتعمد منه، قال أتغلق الباب عليها وكأنه مسبب. هذا من الأشياء التي يجب أن يكون لنا مثال وأسوة تأسى به حتى ينجح الناس في تعاملهم. كان رجل حقا قرآني في جميع تعاملاته مع ربه ومع خلق الله، مع أهله، مع أسرته، مع أبنائه، مع زوجاته، مع بقية المجاهدين، مع الناس

مثلت بداية التسعينيات منعطفا زمنيا في حياة المجتمع اليمني، إذ شهدت إعلان الوحدة بين شطري اليمن وقيام دولة الوحدة التي بارك قيامها السيد الراحل. يحسب له في هذا المجال اهتمامه الكبير ودوره الرائد في دعم مشروع الوحدة اليمنية وكذا دستور الوحدة،

من أهم العوامل التي دفعت جماهير الشعب لتأييد وحدة اليمن التي كان الجميع يعلق الآمال على تحققها قولا وعملا، لولا مكر السلطة ومكائدها التي لا تريد لهذا الشعب أي خير، وإنما تسعى إلى تفرقه وتمزقه وضعفه وهوانه استجابة لمخططات الأمريكان والصهاينة المجرمين. لقد شهد عهد الوحدة اليمنية اهتمام السيد الراحل بالشأن السياسي، فقد رأى في التعددية السياسية التي جاءت بها الوحدة فرصة للعمل من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشأن العام للبلاد عموما ولصالح أتباع أهل البيت عليهم السلام في اليمن. حينها كان أبرز المؤسسين والمهتمين بإنشاء حزب الحق، حيث سعى رضوان الله عليه لإقناع مجموعة من أكابر العلماء وعلى رأسهم العلامة الكبير السيد الراحل مجد الدين ابن محمد المؤيدي رحمه الله بأهمية إنشاء حزب يمثل كيانا يجتمع به شمل الناس وتتكاتف جهودهم لنصرة دين الله والمستضعفين. تأسس حزب الحق مطلع تسعينيات القرن الماضي، وعمل السيد الراحل على دعم الحزب وتقويته. كان يحرص على السفر إلى مدينة ضحيان للقاء بالعلماء وناشطي الحزب.

رأت السلطة الظالمة وأعداء آل البيت عليهم السلام في جهاد السيد الراحل الفكري والحركي خطورة عليهم، فظلت عيونهم ترقبه عن كثب وتصنع العوائق في طريقه أينما حل وحيث ذهب، واستمرت دسائسهم ومؤامراتهم تلاحقه من بلد إلى بلد، خصوصا في مقره بمران، مما دفعه للتفكير في الانتقال إلى منطقة أخرى. بدعوة من أهالي بلاد آل فاضل جنوب غربي مران، توجه السيد الراحل إليهم، فعمتهم الفرحة والسرور، وقاموا بعمارة دار له قرب المسجد الكبير، وانطلقوا كبارا وصغارا لطلب العلم على يديه، بينما توافد المهاجرون للدراسة من مختلف البلدان، وأصبحت تلك البلاد دار هجرة. وكان رضوان الله عليه كلما ازداد عدد الطلبة يزداد فرحا وابتهاجا، ويحمد الله على ذلك كثيرا. انطلقت مطلع التسعينيات نهضة المدارس العلمية والمراكز الصيفية. كان السيد الراحل المرجع والمرشد والمشرف على جميع مناهجها وبرامجها وأنشطتها، ولهذا فقد تعرضت لمحاولة تقويضها وإزالتها من قبل جهات عدة، وتعاظمت المؤامرة على ذلك المشروع التربوي الناجح. حينها تصدى رضوان الله عليه لتفنيد كل المزاعم ودحض كل الشبهات ودحر كل المؤامرات، وتكلم بالحق حين صمت الآخرون، ولم تأخذه في الله لومة لائم، رغم ما تعرض له من الضغوط والمعاناة والمشاكل التي وصلت إلى حد محاولة اغتياله مرات عدة.

0: شكلت مكانة السيد الراحل العلمية والاجتماعية والروحية وموقفه الصامد سدا منيعا وسندا قويا حال دون سقوط هذا المشروع العظيم الذي كانت المرحلة والواقع يتطلبانه وبكل إلحاح، إذ كان ولا يزال الجيل المسلم من أتباع أهل البيت الطاهرين يتعرض ومن خلال المدارس والمعاهد وكذا الجامعات التابعة لوزارة التربية والتعليم ومناهجها الوهابية يتعرض لعملية مسخ دماغي يستهدف الهوية الفكرية لشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مدعومة بالمال الوفير وآلاف المبشرين بالفكر الوهابي الدخيل وملايين المطبوعات المتدفقة كالسيل الجارف من عدد من دول الجوار. فلم يكن هناك بد من مواجهة هذا التيار وتحصين الأجيال عن الاغترار بتلك الأفكار العليلة والمذاهب الدخيلة التي تشكل خطورة كبيرة إن لم ينطلق الجميع لردعها وإيقافها عند حدها. وهذا ما جعل السيد الراحل رضوان الله عليه يبذل قصارى جهده لحماية ودعم وتشجيع هذه المدارس والمراكز والذب عنها وبكل ممكن.
1: ولكني أقول النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين، النصيحة أن تهتموا بهذه المراكز وتقوموا إحياءها ومعالجتها بحفظ الله
0: رغم الصعاب والمشاق. كان السيد الراحل رضوان الله عليه يتنقل إلى معظم المناطق لزيارة طلاب العلم وتشجيعهم، وخاصة في المهرجانات التي كانت تقام في نهاية الدورة التعليمية، ويشارك في تلك الاحتفالات ويغدق على الجميع من بركات علومه النيرة وتوجيهاته التربوية ونصائحه العرفانية، ما يشدهم للحفاظ على العقيدة ويرسخ لديهم المفاهيم القرآنية بصفائها ونقائها وجمالها.
1: فالعلم هو تراث آل محمد وميراثهم من آل من آبائهم الأولين، ميراثهم من الإمام علي بن مدينة العلم، وميراثهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تركوه فتناهبهم أعداؤهم وضيعوهم وصلوهم لا شيء، إنما عزتهم في العلم وشرفهم في العلم وحياتهم في العلم. فإذا تركوا العلم ضاعوا وغلطهم أعداؤهم، لأن العلم حياة ونور في الظلام ويد على الأعداء، فلا بد من المحافظة على أمرهم على العلم والإيمان حتى يتم الشرف لأهله وحتى يحرزوا تراثهم من آبائهم الأولين ولا يضيعوا. وقد تعب على آبائهم وجاهدوا عليه وقدموا ضحايا، فاليوم إذا أهملوا ضيعوا تراث آبائهم باعوا، لأن عزتهم وشرفهم إنما هو في الإيمان والعلم، كما قال الله تعالى
0: اهتم السيد بدر الدين بنشر العلم والمعرفة والدعوة إلى الخير وتربية الجيل القرآني ورعايته لكل الأنشطة والفعاليات السائرة على نهج القرآن الكريم والهادفة إلى تربية وبناء الأمة المؤمنة الواعية لدورها وواجبها تجاه دينها وعقيدتها حتى تتحلى باليقظة والشعور بالمسؤولية وتستعد للتضحية وتقديم الأرواح في سبيل الله. وهذا ما أثمر بعون الله وتوفيقه وظهر في مواقف المجاميع المجاهدة حين وقفت تجابه كل عدوان ظالم.
2: الوالد رضوان الله عليه كان معلما حقيقيا، لم يكن مجرد ملجم كما هي الحالة لدى الكثير من المعروفين على أنهم من حملة العلم والمحسوبين على أنهم علماء. لم يكن مجرد ملجم، كانت منهجيته التعليمية قائمة على التدقيق والتحقيق وعلى تقديم المفاهيم الصحيحة والنقد المفاهيم المغلوطة في ثنايا التعليم. وفي أسلوبه التعليمي كان يركز أولا على المنهجية، كيف تكون، ماذا يعلم طلابه. في البداية كان يركز تركيزا كبيرا على القرآن الكريم وبشكل كبير، القرآن الكريم من حيث تلاوته، قراءته، من حيث فهم معانيه، من حيث الاستفادة من مفاهيمه، من حيث تكوين علاقة حميمية للطالب مع القرآن الكريم. ثم يهتم بتقديم وتعليم المحتاج إليه، كان كثيرا ما يركز على أن يقدم ويعلم المحتاج إليه الأشياء التي لا حاجة إليها والأشياء التي تعتبر في إطار الترف الفكري ومضيعة الوقت لم يكن يركز عليها. فكان يركز على العلوم المفيدة والمهمة من مثل الفقه ومثل التاريخ ومثل اللغة العربية، تاريخ أهل البيت عليهم السلام وهكذا، ويقدم من هذا كله ومن التراث كله يختار المحتاج إليه المفيد. أيضا في منهجه التعليمي كان يحرص بشكل كبير على أن يكون لدى طلابه ولدى المجتمع بشكل عام الحصانة الثقافية اللازمة من الضلال. كان يحرص على أن يكونوا متنورين، يعرفون الحق ويعرفون أدلته وبراهينه وحججه، ثم لا يكونوا هم من يتأثرون بالباطل أو لا يكونون هم من يضعفون في مواجهة الباطل. يمتلكون سلاح الحق ببراهينه وحججه ويتحركون ليكشفوا ضلال المضلين وباطل المبطلين وليوضحوا للناس ضلالهم وباطلهم.
3: المهم أننا المحافظة على أسباب الأخوة، أسباب الأخوة يحافظوا عليها، والمحافظة على التقوى قلنا لهم لأنها من أساس النصر. وإذا حافظوا على التقوى بجد بيتجنبوا أسباب الفرقة مثل الغيبة والنميمة ولا السب ولا الاحتقار والتكبر والأحداث الأشياء اللي يقدرها الله عنها يتجنبوها لا تؤدي للتفرق. حافظوا على الحب فيما بينهم، لأنه قال في حديث لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا أدلكم على ما إن فعلتم وتحاببتم، أفشوا السلام بينكم وتواصلوا وتبادلوا. وإذا بمشكلة يحاولوا واسطة صاحب عقل ودين ونصح يحلها بينهم، لا تبقى مشكلة ولا تتطور. حافظوا على الأخوة وأسبابها. بتألف كتاب في التحذير من الفرقة لو بني يقروها الناس، وتبع حتى بحثوا عنه وين هو وينشروه ويقروا فيه، لأنه مهم جدا خصوصا في الجهاد، لأن فيه نفس الكتاب الحث على الجهاد والتحذير من أسباب الضعف في الجهاد بأسباب الفرقة. النزيف، النزيف يكون ما نزيف الدم ولا نزيف القيء ولا الإسهال.
0: حظي الجانب التربوي باهتمام كبير عند السيد الراحل رحمة الله عليه، سواء في تربيته لأبنائه أو لطلابه.
4: بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما تفعلون.
0: لقد اعتمد الأسلوب القرآني باعتباره المنهج الصحيح الذي جاء من الله سبحانه الذي خلق الإنسان وفطره، وهو وحده الذي يعلم دخائل النفس البشرية والطريقة الصحيحة لبنائها وتربيتها. ولهذا اعتمد السيد الراحل هذا السبيل الواضح والبعيد عن التعقيد والتصورات البشرية القاصرة، وهكذا ظل ينشر النور والهدى أينما حل وارتحل.
2: كان من أكثر ما يركز عليه كقضية أساسية في منهجه التربوي تعزيز وتقوية العلاقة بالله سبحانه وتعالى. هذه قضية أساسية كان يحرص عليها دائما من جوانب كثيرة: ترسيخ المعرفة بالله سبحانه وتعالى، التركيز على مسألة الحب لله، الخوف من الله. وقضية الحب لله كان يركز عليها أنا في معايشتي له، فيما كنت أتلقاه من نصائح، من تعليمات، من توجيهات، من معارف، كنت ألحظ أنه كثيرا ما يركز على هذا الجانب: الحب لله، الخوف من الله، العلاقة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى، والاهتمام بالجانب العبادي بشكل صحيح وسليم ليؤدي ثمرته، الاهتمام بالصلاة القيمة التي تؤدي دورها في واقع حياة الإنسان، في قيامه مسؤولياته، في اجتنابه للفحشاء والمنكر، في بعده عن مساوئ الصفات والأخلاق، وهكذا. الجانب العبادي بشكله الصحيح المثمر الذي يترك أثره الكبير في حياة الإنسان، في استقامة الإنسان، في اهتمام الإنسان. أيضا مع الجانب العبادي العلاقة بالقرآن الكريم، الاستشعار المسؤولية وترسيخ استشعار المسؤولية والاهتمام بالجانب العملي. فلم يربي طلابا ينزوون على أنفسهم ويعكفون داخل منازل